0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراح في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاغ حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهمة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية

0: أدت من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج، وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به، وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
3: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على

0: ومشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكبوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب، حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده تاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول يعني نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة، وأصبح عندها نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين اللي بيحملوا فكر ورأي ويناضل الاستعمار مع تلاميذ ومباعوا التلاميذ والأهالي، وبالذات معلمي البدايات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات هم اللي كانوا، والمعلمات أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني. وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، وكان يوم الجامع، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز لمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، هو الذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعو. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية والمدرسة الأولية، ثم المدرسة الوسطى، ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضلوا في سبيل قضيتين: قضية ضم المدارس المجلسية، إلغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته بحيث التعليم يعم كل السودان الفقراء والأغنياء عن طريق مجانية التعليم، بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضلوا في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم. يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه، ولذلك مثلا كان بيفكروا في أنه الطفل كل ما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو أربع سنوات ابتدائي، أربع سنوات وسطى، وأربع سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، وأربع سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجي بدرجات دخلهم الثانوي فيمشي الشارع، ونفس الشيء من الثانوي للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس إنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة، بحيث إنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث الامتحان يتنوع، بحيث إنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه، وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في إنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65 66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب، وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكرنا في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم، بحيث التعليم يكون عنده هدف، ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا وسير، كان مدير عام المعارف، وبعدين كان مدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرل. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوي بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرل كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز عمال مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوك كيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشي عليها، بقصد أنه يخضعوا الشعب السوداني، ما يتمرد، ما يطالب بالاستقلال وكده، ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم، يبقى التعليم إلزامي بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب، وبعدين الفاشل لما تأسست، وبعدين تأسست دنقلة، وتأسست مدرسة مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية، وكان في رومبيك الثانوية، دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد، وخرطوم الثانوية القديمة بنات، سمو اسمها مدرسة خرطوم الجديدة، وكان بيسموها مدرسة شورى، لأن شارك متور المسألة دي، مدرسة الخرطوم الجديدة بنات. وبدأت العملية في التوسع، وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم. لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك، فكنا نادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في يبدأ من اللغة الإنجليزية، تبدأ من الوسطى والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية مع التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بنادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم والمذر تانج، التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية، وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكل لذلك عايزين نعرب التعليم، بمعنى أنه التعليم تحاول يكون باللغة العربية بالذات في التعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم كانوا ضد هذه المسائل بيقوموها بشدة. فلما التعريف كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي يترجموا المواد ترجمة حرفية. فبقينا نلاقي المدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف، المعادلات في الرياضيات تتعامل كيف بالعربي. فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية، سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية، درسوا باللغة الإنجليزية، فكان من الصعب جدا أنهم يتحولوا فجأة للعربي. فكان التعريف في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام. بدل ما نحن نعرف التعليم بمعنى أنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة، وما تكرار لتاريخ المعارف. يعني مثلا كنت أنا بورسودان رئيس شعبة العلم اسمه جون كولكارني هندي، أقول له Good morning Mr. John Kulkarni، يقول له Hello Mr. سعيد، أقول له يعني How are you؟ I'm okay. How is science؟ يقول لي Science، ويضحك. Science، I'm teaching science to as introduction to introduction to introduction to introduction to the history of science. يعني أنا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم، ولا أدرس العلوم نفسها. والتعريف الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحان الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأريثماتيكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أن التعليم كان شكلي ولم يكن أساسا لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نظام المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقى التعليم، يشتغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقابات عمال السودان، ثلاثي ثم المجلس الأعلى للنقابات كان اتحاد المعلمين جزء منها، واشتغل في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان أن التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحه. وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرضوا على الأستان التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما حقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي ومن الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشوا الشارع لأنه فشلوا، وأطفال يمشوا الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخلوا إذا كان بيدخلوا 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، في نلاقي لما نجي لمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي أنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا تعد 40%، 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة ويكون عنق الزجاج التي تصفي عملية التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، إحنا نتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان. الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح، وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين، العقل والجسم، كل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيرها من المسائل التي تربي في الإنسان، تخلي هو إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ، التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه، فيبقى من أن احنا بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء، لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى، لا، نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة، فتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها وفي خارجها، سواء كان في المجتمع أو في داخل جدران المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية، ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي وال يعني الروح يعني والعقلي، يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قادرة، قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بالطريقة دي بنلتقي للمحتوى، المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية، بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى، المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التعلم بحل المشاكل، ما ناخد تلميذ مثلا في التاريخ نودي لغاية تنبس في الشمالية يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه ويستنتج من ما رآه ما يراه، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبداً نأخذ الأطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعة العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياته طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رأى من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رآه، ويقدم مقترحات حول ما رآه نفسه، وهكذا. النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ هو اللي بنقصد بها المحتوى، اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا بنخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة، يعني أنك أنت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، أنت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل العصاية وكارب وشه وعامل نفسه حازم، يدق الترابيزة ويدق الصبورة ويدق الولد يشتمه ويقول أنت ساقط أنت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني معنويا وإلى آخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق، يكون شخص موضع ثقة وتقدير بالنسبة للتلاميذ، يقتدي بالتلاميذ، زي جزء من التربية أيضا، زي ما أشوف أبوه راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع، يفخر بأبوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الأب الثاني له اللي هو بيربيه في المدرسة. ولذلك تربية المعلم هي جزء من العملية التعليمية المهمة جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربية، وفصل كليات التربية من الجامعة، ما تكون كلية جامعية تخرج أكاديميين، لا، تكون معهد مهني لتدريب وإعداد وتأهيل المعلمين للمراحل المختلفة. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسة، بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسة. يعني المعلم حيعلم منه إذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف إذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسة. وده اللي بدأ في العصر اليوناني القديم عن طريق أفلاطون لما عمل المدرسة بشكلها اللي بنعرفه هسه الآن، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الآن. فالمعلم هو الأساس، هو العمود الفقري في العملية التربوية التعليمية في داخل المدرسة. عشان كده مهم جدا نهتم بالمعلم، تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام أنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في أنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة ويستفيدوا من إمكانيات الدولة اجتماعيا واقتصاديا ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدولة أن تهتم بالمعلم أولا وأخيرا. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي، منو غيره؟ ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم، أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوته يومي، تخيل هيعمل شنو بالنسبة لتلاميذه؟ إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف، حيدفع إيجار البيت كيف، حيمشي بالمواصلات كيف، حياكل كيف ويشرب كيف، وبكرة حيكون كيف بالنسبة له هو بفكر في ده، تخيل حيعلم التلاميذ شنو، كل المشاكل اللي عنده حينقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بأن المزارة تنتهد موف عليك بالمعلم، وإذا معلم متخلف حيديك تعليم متخلف، حيديك أمه متخلفة. لذلك المعلم الأهمية مكان أنه يكون مرتب، هو أعلى المرتبات في الدولة، ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق، لأنه إذا كان ما هو اللي بياخد أعلى مرتب في الدولة يبقى كيفه يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاء ويبقوا مهندسين وأطباء، يبقى دخولهم بالشيء الفلاني، هو لا يستطيع، يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي ويقول مرتبه لا يكفي تمن مبات غاز، فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. أنا ربيتك يا أخي، عملتك قائد جيش وعملتك رئيس وزراء وعملتك طبيب وعملتك مهندس، في الآخر يا أخي تديني ما لا يقيم الأود. أنا أعلم الناس كلهم أولادي ما أقدر أعلمه ودون مدرسة، ما وذاك المعنى لازم يكون عنده أعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقيات المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقولوا في الخدمة المدنية، الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعها كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في ما في في في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري. كل الحاجات دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون سوري يكون إداري يكون مهندس فني يعني، لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما يعني. المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصحح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11 12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكرة هتعمل شنو بالنسبة للتلاميذ. المعلم شغال 24 ساعة، ما عنده ساعة عمل محددة. إذا كان ساعة العمل القانونية 8 ساعات، المعلم يشتغل 24 ساعة سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعات العمل، المفروض المعلم يكون أعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم تتوفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. تتوفر له أنه ما بيشيل بيتنفع بها هو، الشيء اللي بيقرأه وبيتعلمه بيمشي ينقل لتلاميذه، الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه يعني، بيكتسبه ما حقه. التلاتة، المعلم تعطى له عطلة عطلة وتدفع له التذاكر مجانية لأي مكان في العالم، يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة، يشوف التجارب بتاعتهم، يشوف الجديد في العلوم التربوية، يشوف الطريقة الجديد في المدارس، يشوف الطريقة الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة، لما يمشي الأجازة ما بقعد ساكت، يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. فتخيل معلم أنا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسوا البيت ودي مرتب، أدي أجر على العمل بتاعه، ما أنا زيه زي أي سباك، زيه زي أي عامل، مع الاحترامي الكامل للعامل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ تاني هنا ويش الفصل بعين ليش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو لي نعمتي، التلميذ يتحول هو لي نعمة أستاذه. وزمان بالجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو؟ هيلجأ للدروس الخصوصية.
1: كلكم خلي بالكم، صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
2: راديو دبنجا دبوا.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: الكرة الطوارئ مكددة تطلق نداء عن آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال الخريف كانت يعني ما فيش أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر، وصعوبة الوصول لسر لاحتياجاتها الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تحولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: احنا في مركوندي كده ده، يعني مركوندي وكبم ودمبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف، لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن انت كل ما ماشي غرب كده لا الوضع احسن. بالنسبه للشح الخريف وانعكاسه على الوضع المعيشي، والله في الحقيقه انعكس انعكاس واضح. يعني الليله لو جيت العيش الان، العيش ونحن على مشارب ان ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، يا هو الشوال بتاع العيش ب 260 الان، 260 شوال عيش الدخول، والشوال العيش الماريك ب 180 للاسعار يوم الاحد الفات، ما اعرف بكره البحث شنو. بالاضافه للحاجات الثانيه الويكه، الحاجه القريبه دخلت الخط زي ما بقول بقوه، الويكة ما كان معتادين إنها هي تكون غالية في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الآن السلة شغال فيها القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكبوم، يلا أسعار مختلفة بالشكل ده. دي كلها يعني بتأكد إنه يا أخي ما في محصول بتاع ويكة في البلد دي على الإطلاق، ما موجود. الوضع عموما كده والله يا اخي في صعوبه كده، بالاضافه لذلك في انخفاض في سعر الاسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في اسعار، وما انخفاض كبير كده لكن خلاص يعني عنده فتره بتاعت اسبوعين، البهيمه اللي كانت ب 1500 قبل اسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 الف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيولة نقدية ما في، دي الأسباب الرئيسية للحكاية دي. ضيف على ذلك الناس مركزة في المسألة بتاعت المعاش أكتر من موضوع البهايم والبقر والتفاصيل دي، ده الشيء الحال. لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي، نتمنى ان ربنا زي ما نقول يعني قدرنا ان نتخطى المرحلة دي. يعني بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق لأرز لشعرية لمكرونة، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي، الوضع يعني ما طبيعي. الآن جوال السكر أصبح ب 400 من يوم الأحد الفات القريب ده، الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا، الشوار كان ب 300 الليل أصبح ب 400، يعني زيادة بتاعت 100 ألف، ما عارف المبرر بتاع شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت ب100 الآن أصبحت الكرتونة ب130 ألف، دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت، أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد، وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
4: الأوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة، ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الزراعة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار، وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذلك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد. برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار. بصفة عامة حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير ان الوضع ماشي الى الأسوأ في بلاد غرب دارفور.
1: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكبد أصلني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاز القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهامة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين والمسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك. وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية وسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات

0: جهود ووقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون، وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر لتغطية أبرز التطورات على الساحة السودانية، ومن بينها تواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية السودانية إزاء حادثة شمال الوادي التي أسفرت عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين، مع كل من المحامي رحاب المبارك والمحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور وشيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية. مشاركة منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار مع محمد أحمد الزبير عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في منطقة أبو حمرة بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور مع ناشطة حقوقية، إضافة إلى تقرير حول الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. نبدأ الجولة بحادثة منطقة شمال الوادي على الحدود المصرية السودانية، حيث لا تزال ردود الفعل الرسمية والشعبية مستمرة إزاء القصف الجوي المصري الذي استهدف منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، وأسفر بحسب تقارير عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين. وفي سياق ردود الفعل على الحادثة، لقي مصريان حتفهما في الخرطوم، ونددت قوى سياسية ومنظمة مجتمع مدني سوداني بالحادثة، فيما طلب مجلس السيادة في بيان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملابساتها. وفي هذا السياق دعت المحامية رحاب المبارك منظمات المجتمع المدني السودانية إلى تقديم شكوى رسمية ضد مصر لدي الجهات الدولية المعنية. للمزيد نتابع تصريح رحاب المبارك لجولة السودان اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني الدعاوي فيما يخص الوقفات الاحتجاجية وكذا وكذا دي مع وقفات يعني مثلا بتعبر عن الرأي العام السوداني والغضب الملتاح السوداني

0: من تجاه مصر. لكن من الجانب القانوني لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى للمؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت. في حق الشك إنه الدعاوي تكون مرتبطة بثلاثة محاور أساسية: ممارسة الأعمال العدائية داخل الأراضي السودانية بمساعدة حكومة البرهان وذلك بدعمها لقصف الطيران على المدنيين، وده كلام معلوم بالضرورة، يعني في إنه الطيران ومنذ 2023 كان صاحب اليد الطولة في قتل المدنيين. الثانية في مساعدة الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي، وده سبب بالدليل المصريين راعوا استخدام السلاح الكيميائي ووصلوا قرابة 52 أنبوبة تم تصنيعها حسب التقارير الدولية الصدرت، ودي ساعدت في إنها تصنع أكثر من 500 قنبلة من الكيميائي. أقول أكثر من كده، أنا بس ما متذكر الرقم، لكن الدولة المصرية ساعدت الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي. الثالثة اللي هي ممارسة العدوان على الجوار، هي خشت الأراضي السودانية وقتلت المدنيين داخل الأراضي السودانية، وده بالضرورة حاجة ما مقبولة.
1: من جهتها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور الحادثة سابقة خطيرة، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية السودانية والقانون الدولي الإنساني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتابع إفادتها ضمن جولة السودان اليوم.
2: المستمعين في راديو دبنجا، بداية يعني بنقول الشيء اللي حصل في منطقة شمال الوادي ده تطور خطير جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. حتى وإن يعني قلنا المعدنين ديل تجاوزوا الحدود السودانية ودخلوا الحدود المصرية، ده ما بيبرر للنظام المصري بأنه يستخدم القوة المفرطة ويعني يقصف لهم مدنيين. كان من باب أولى يعني يتم القبض على المعدنين ديل وتقديمهم لمحاكمة حتى في القانون المصري. تجاوز الحدود، الدخول في الحدود دي ومسألة التعدين عقوبتها أصلا ما الحرمان من الحق في الحياة يعني. ففي تجاوز خطير جدا من الحكومة المصرية دي. حتى مسألة النقاشات حول الحدود والحركة بتاعت المعدنين ده ما بيبيح استخدام القوة المفرطة واستخدام سلاح الطيران في مواجهة المدنيين عزل، يعني ما عندهم شيء في يدهم غير انهم هم بيحفروا في الأرض عشان يستفيدوا من الموارد الموجودة فيها. يعني حتى مش قانونا، قواعد مبادئ حسن الجوار ذاتها، يعني المصري بتقول إنها هي دولة شقيقة يعني كويس، فالشقيق دائما ما بيسوق السلوك الوحشي ده تجاه شقيقه، يعني حتى هم ما احترموا مبادئ حسن الجوار. بالإضافة لحاجة تانية، مثلا لو اتكلمنا عن الشكاوى الدولية والمطالب بتاعت التحقيق المستقل، أنا شايفة إنه الفرصة القانونية هي قائمة ومشروعة تماما، لأنه القانون الدولي الإنساني دي بيحمي المدنيين في جميع الأحوال والظروف، لكن في تحدي فني وسياسي بيقيف عائق أمام الحاجة دي، واللي هي مسألة إرادة المؤسسات الدولية والمسألة بتاع تسييس العدالة أحيانا، ده من ناحية. والإرادة الوطنية بتاعتنا ذاته، إرادة للنظام بتاعنا ده عنده إرادة إنه يتحرك بأي إجراءات حيال الحاجة دي، أنا بقول لا، لأنه الآن يعني هنالك تبادل مصالح ما بين النظامين، النظام في مصر والنظام في السودان، والنظام السوداني متراخي تماما المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد، والحادثة دي ما حادثة منفردة، سبق في يونيو حادثة حتى رئيس مجلس السيادة عجز اللي هو السيد البرهان عجز عن انه يسمي مصر باسمها فعلى استحياء قال الجارة الشمالية. فمسألة التحرك الحقوقي وتوثيق الانتهاكات دي مهم جدا، والناس تتعامل معاه بمهنية عشان ما نضمن انه الملف ده دائما موجود على الطاولة، وانه ما حيضيع بالتقادم، وانه الضغط الشعبي والقانوني هو ضغط قوي الناس ما تستهين به.
1: وحول ما يلي تشكيل لجان تحقيق محلية في السودان، شككت المحامية نفيسة حجر في مصداقية هذه اللجان. للمزيد نتابع حديثها.
2: ثانيا فيما يخص وعد الأمر بتاع تكوين لجان بتاع التحقيق محلية، أن إحنا عندنا سوابق في مسألة هذه اللجان، يعني لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها هي توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي. وعندك يعني ما بعيد عن الأسهان تحقيق المعني بفضل اعتصام لجنة نبيل أديب، دي واحدة من اللجان الفاشلة، اللجان الكونت للتحقيق في الانتهاكات اللي حصلت في الفترة السابقة دي. كل اللجان زي اللجان تحت الجزيرة وما بعرف لجان تحقيق في عدد من الوقائع، وكلها ما أتت بأي ثمار، وهي لجان أصلا الفكرة منها الناس تطبطب على الجرح وبعد شوية يعني الناس تتناسى المسألة دي. بأكد إنه ما في أي ثقة في لجان التحقيق المحلية، وأصلا ما حتوصل لنا لأي نتائج شفافة وملزمة لوجود المصلحة ذات شبهات المصلحة ما بين النظام المصري والنظام الغايم في السودان الآن. دي النظامين باطشين، النظامين دي عندهم مصالح مع بعض، وبالتالي حيغطوا على جرائم بعض.
1: وحول ما هو مطلوب الآن من منظمات المجتمع المدني السوداني، قالت نفيس حجر إن المطلوب هو توثيق الحادثة بشكل دقيق بواسطة لجانها المستقلة حتى توصيل التحقيقات إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. نتابع المزيد من حديث المحامية نفيسة حجر.
2: احنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة. المجتمع المدني ده دوره في الحتة دي، نقول إنه لجان التحقيق دي ذات أساسا عشان تضع لنا مصر دي أمام مسؤوليات القانونية والدولية. عشان كده أول حاجة أن إحنا المفروض علينا نوثق الحادثة دي بشكل دقيق وشكل ممنهج. ده في إطار الشقة الجنائي لازم تجمع الأدلة وشهادات بتاعت الناجين، ودي الحاجات المهمة اللي الناس ممكن تقوم عليها. وبرضو لازم تتشكل جبهة بتاع الضغط حقوقي وسياسية سودانية موحدة من المجتمع المدني والقوى السياسية، عشان ما الناس ترفع مذكرات رسمية وشكاوي متكاملة، عشان ما نقدر نوثق هذه الوقائع ونصل لنتائج محاسبة المجرمين ديل. والمذكرات دي ذاتها يجب إنها الناس ترفعها للآليات التعاقدية والآليات الغير تعاقدية في الأمم المتحدة، والناس تلجأ للاتحاد الأفريقي بالرغم إنه الاتحاد الأفريقي ذاته أصبح قاعد في جيب أخواننا ديل. الحاجة الثالثة، الناس المفروض ترفض أي تسوية سياسية بتضيع حق المدنيين العزل، يعني والناس ما تتهاون بدماء الناس، والتهاون في حماية المدني ذاته المواطن السوداني على الحدود ده بيفتح لي مزيد من الاستباحة من قبل النظام المصري. هو من فترة الصمت ذاته يعني خلى الإخوة المصريين يستمرؤوا، وفي تجاوزات كثيرة الصمت حيخلي مصر تبتلع جزء كبير من السودان. الآن حلايب وشلاتين موجودة تحت يدينهم وماشين يتوقلوا شمالا الآن، والتوقل ده ذاته مش يعني بطريقة بس يعني عادية، التوقل ده عن طريق استخدام قوة فتاكة عشان ما تبعد المدنيين من مناطقهم ويعتبروا المناطق دي هي مناطق بتاعت خطر. بعد شوية الناس حتى تكون بعيدة من الحتات دي، وشوية شوية السلطات الجيش المصري ومن معه بتوقلوا داخل السودان. أنا شايفة إنه ما حدث ده يعني هو جريمة ترقى لجريمة العدوان. فعلى الحكومة السودانية ذاتها إذا كانت هي حريصة على أراضيها وعلى شعبها، حكومة الجيش اللي هم مسؤولين مسؤولية تامة من حماية السودان وقد أدوا القسم على ذلك، بالتالي يجب عليهم أن يبرهنوا لهذا الشعب إنهم هم بيحموا الأرض ويحموا الشعب، بارين بالقسم اللي أقسموه عندما بقوا جزء من المؤسسة بتاعت الجيش السوداني. وفي الختام شكرا.
1: وفي السياق ذاته طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بشأن ملابسات الحادثة. نتابع إفادة شيماء سامي ضمن جولة السودان اليوم.
3: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها واطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، إلى جانب شبكات التهريب والإبقار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وما لهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أياً كانت الجهة المنفذة. ونعترف طبعاً بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإبقار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعاً نؤكد إن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح.
1: وفي سياق آخر عبرت شيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية عن قلقها تجاه ما يحدث من استقلال الفارين من السودانيين جراء الحرب إلى الأراضي المصرية. للمزيد حول الموضوع نتابع حديث شيماء للجولة.
3: والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثا عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضرار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم، ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو منظمة دولية الهجرة أو السلطة الأحمر كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال وان هم ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب وخاصه النساء والاطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لاسر الضحايا.
1: شارك ممثلون عن منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين إلى الآليات الأفريقية المعنية بالحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. للمزيد حول هذا الملف معنا محمد أحمد الزبير، عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان المشارك في الدورة.
4: طيب، افتتحت أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار بمشاركة ممثلين الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. طبعا الجهة المنظمة هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي. طبعا أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، استعراض تقارير الدول والمنظمات الحقوقية، مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحث سبل حماية المدنيين وتعزيز العدالة والمساءلة، دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وتمثل هذه الدورة فرصة مهمة للمنظمات الحقوقية لعرض القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تشهدها القارة الأفريقية وإيصال صوت الضحايا إلى الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان. طبعا يبقى الملف السوداني من القضايا التي تستحق اهتماما خاصا في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، والحاجة إلى تعزيز جهود الحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. شاركنا نحن في الدورة 89 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ممثلين منظمات المجتمع السوداني، وهما منظمة مجتمع الريف السوداني والتحالف الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين والمطالبة بحمايتهم وضمان المساءلة عن الانتهاكات. حقوق الإنسان في السودان ليست قضية هامشية، وصوت الضحايا يجب أن يصل إلى كل المحافل الأفريقية والدولية. في إطار تحركاتنا الحقوقية على المستوى الأفريقي سنعقد لقاءات مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية، كما سنجري لقاءات جانبية مع ممثلي عدد من الدول الأفريقية بهدف وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوزيع مساحات التعاون مع الآليات الأفريقية والمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامة السودانيين. تحركنا ليس مجرد مشاركة باجتماعات، بل هو جهد منظم لإيصال صوت الضحايا ومواجهة الصمت وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى خطوات عملية تحقق الحماية والعدالة والإنصاف. سيظل السودان حاضرا في كل منصة يمكن أن تساهم في كشف الحقيقة وحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين وترسيخ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
1: تشهد منطقة أبو حمرة التابعة لمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية جراء توقف الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية. وحذرت ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة بالمنطقة من خطورة الوضع لا سيما على النساء الحوامل. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي في أبو حمرة نتابع إفادة الناشطة ضمن جولة السودان اليوم.
5: أبرز الأشياء النساء، بالذات النساء الحوامل و والنساء في سن الانجاب والله كثير يعني قاعدين بيعانوا معاناة جدا جدا زي قلة المراكز الصحية ونسبة الظروف الموجودة في منطقتنا بالذات يعني احنا منطقة ابو حمرة معروفة بس بالزراعة وكذا عشان الزراعة ما كويسة وكذا والرجال ما قادرين يعني يوفروا وما عندنا مراكز قريبة عشان الواحد انه انت زي ابسط الحاجة اللي انت عندك ممكن تمشي يعني تحسن الواحد تلقاه يعني من شدة انه يعني في ناس بيجين من الضيق كده وما قادرين يحسن للدكتور وهو حامل يعني مرة حامل وجاو نظيف وما قادر يحسن للدكتور تبرد من المعاناة في مركز واحد والآن يعني ما شغال ذاته واقف تماما ما في مركز يعني يعتبر ما في بس هو موجود لكن ما في أي حاجة يعني يعتبره زي وزي ما في ذاته تماما يعني ما في قابلة قانونية كده ما في كون أحسن بلد موجودة في البلد ده ما في يعني أقل الناس يعني ده أبسط الناس اللي بمشي بتابعه كونه يمشي الدكتور ده يعني زول اللي بقول لك شوية كده عنده زول بيساعده إنه يحصل الدكتور ويدو أدوية في أدوية في ناس بقدروا بمشوا وفي ناس يعني لحتى الآن والله واحد من يوم الأول يعني من ما بقى حامل لحد ما يحصل لتسع شهور ما قادرين يحصل للدكتور في ناس يعني ما شاء الله ربنا كمان قدام يعني هو ما عنده حاجة عشان يمشي للدكتور لكن ربنا كمان قسم له إنه يوسع طبيعي وما يعاني وكده برضه في بكون معنا لكن يعني أخف وضعه وفي واحدين كمان زي ما بقول مثلا منال حتى يتوسط منال كبليج أقل من شهر ولا شهر تقريبا اللي توسط بحادث ولادة برضو ده كل عدم المتابعة زون من الشهر الأول ما يكون في متابعة للشهر الثالث وهي حامل بتوأم ده برضو يعني نقول عدم الكفاءة عدم المراكز تاجة لتوعية ورعاية شخصية والنساء المرضعات كذلك.
1: قبل الختام المستمعين الكرام نبقى مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.
6: تصاعد موجات النزوح إلى طويلة يفاقم الأزمة الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية. تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى وبذلك ارتفع إجمال الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2026 إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخصا في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح القسري. وتشير المعلومات الواردة إلى أن الأطفال يواجهون أوضاعا صحية وغذائية مغلقة تشمل الهزال ونقص الوزن المرتبطتين بتزايد حالات سوء التغذية في ظل سوء الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتزاز السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه والإصحاء البيئي بالتزامن مع تقارير انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا. وتتمثل أبرز العوامل التي تدفع السكان إلى النزوح في الجفاف وشوء الأمطار وفشل الموسم الزراعي إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية وعجز كثير من الأسر أن توفير احتياجاتها اليومية فضلا عن المخاوف الأمنية التي تهدد سلامة المدنيين وسبل عيشهم.
1: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
7: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدة الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فرق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكده. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت انه في امل يعني، في امل يعني، مجرد انه الناس جلست مع بعض واجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لانه الحال تصلح والامور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعدك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها هنا هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورج دي، فأنا قاعد أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاز القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهمة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين والمسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك. تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية وسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو

0: الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانياً من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجاناً. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس، أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ، يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات المخدرات دي

0: بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجوه مع النزوح، وجوه في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارق بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارق بتاعت كرمة، وهم ذول اللي بيوزعوا المخدرات بالليل، وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا، يعني ما يقدروا ينوموا من أصوات الآلات دي اللي هي المواتر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواتر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين، قالوا عشان اللي بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه. يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دايرة حسم، يعني ليه بتتحرك وليه بتتحرك المواطن والتكاتك، وليه بالليل، وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية، السلطات الأمنية الشرطة شايف قبضوا كمية مهولة من المواطن والتكاتك حيزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي اصلا اللي يقول المواطن والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشها في شركات بتدي مواطن وتكاتك بالاقساط، يمشوا يشتروا المواطن والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضه كمان ما نعفي اولاد البلد، في ناس برضه من اولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قُصّر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارق كرمة والبرقيق، وتخيل لي معظمهم مستنفرين كتغطية، ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ انا بس المعلومه دي ما عندي، يعني كيف بيتصل مروي او يجيبوها من مروي يوزعوها في البلد ما معروف، لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقه هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقه شنو كده، ما اعرف، حديقه جديده بيقعدوا فيها بيتعاطوا، من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق، الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط الطاعات خلال السنوات الأخيرة؟
0: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين، يعني وما كان ذاته سهل إنك تحصل على البنجو. الآن المخدرات بقت أشكال وألوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي إيه وإيه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجة بقولها الآيس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيع سهل وسعره رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان دار يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. فيعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
0: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات، اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر، تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع، هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض، لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم، والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعد ذاك الشغل هينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات، عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة. كون الأيام كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي، المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
0: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة، يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاثر والمواتر دي، ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوم من 2 صباح إلى 3 صباح، ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس، يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف، ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا ليه ما يفتشوا، يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللابسين لبس الاستنفار، نعم ده كلام مؤكد وأكدوا ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشاريع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمسا البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية. برضو لها دور كبير جدا، يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت وكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم، دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليل ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت، فدارين شوية حزم من المحلية. وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي وقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعد ذلك يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعة البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده، دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرقيق هي بتوزع الحبوب دي. أيضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الآن في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة، الواحد يجي يقول أنا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص إنه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة، راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لآخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين أي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لأخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرقيق. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابا نوسى.
2: 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدة الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فرق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكده. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحوى الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك، يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على جندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء، فدايما بنشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني، فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو، مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق، وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت انه في امل يعني في امل يعني مجرد انه الناس جلست مع بعض واجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لانه الحال تصلح والامور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني، والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها، فدي الفرص زي دي المنتديات والورج دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر للعام 2026. حقوقيون يطالبون بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن غصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية. مدافعون عن حقوق الإنسان تشكيل لجنة تغصي الحقائق بشأن غصف المعدنين خطوة لامتصاص الغضب. استمرار سيل الإدانات لحادث غصف المعدنين والقوات المسلحة المصرية تقر بتنفيذ حملة ضد من وصفتهم بالعناصر الإجرامية. مناوي يطالب بالإسراع في نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين في قتل المعدنين. حراك إنساني واسع في ولاية البحر الأحمر لترحيل العالقين والجرحى من موقع الحادث وتنفيذ حملة للتبرع بالدم. مبادرة مدد المصرية تطالب القاهرة والخرطوم بكشف ملابسات الغصف الجوي لمناطق التعدين الحدودية. مبادرة مدد تأمين الحدود لا يبرر تعريض حياة المدنيين للخطر. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن مقتل وإصابة العشرات جراء غصف جوي على الحدود السودانية المصرية. مقتل معدن وإصابة 2 في هجوم مسلح شرقي أبو حمد والعبيدية. مقتل لاجئ سوداني في معسكر أدري بشرق تشاد. تحذيرات من ارتفاع مخاطر وفيات الأمهات في أبو حمرة بولاية جنوب دارفور بسبب غياب الرعاية الصحية. منسقية النازحين واللاجئين في دارفور وصول 8390 نازحا إلى طويلة منذ شهر سبتمبر ووسط تدهور الأوضاع الإنسانية. المنسقية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في منطقة طويلة. المنسقية وصول 2199 نازح إلى طويلة خلال 9 أيام. المنسقية وصول 557 أسرة جديدة إلى طويلة وسط نقص المساعدات. منظمتان حقوقيتان تشاركان في اجتماعات اللجنة الأفريقية بداكار لطرح انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وفد حقوق سوداني يطالب بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام اللجنة الأفريقية. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو لتوسيع العقوبات المفروضة على طرفي الحرب في السودان. شبكة الإنذار المبكر للمجاعة تؤكد استمرار خطر المجاعة في أجزاء من شمال دارفور وتحذر من امتدادها إلى جنوب دارفور. تسجيل 500 حالة إصابة بحمى الضنك في طويلة ومصدر صحي يكشف عن تفشي حمى الضنك في تجملات بجنوب كردفان. منظمة الصحة العالمية تعلن عن توثيق 228 حالة اعتداء على مرافق صحية منذ اندلاع الحرب الدائرة في السودان. عودة 80 سودانيا من يوغندا إلى الخرطوم ضمن الرحلة 27 للعودة الطوعية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل، واتهمت السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما أن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة توصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك أمر الله فرصات ظهر أنه دي هم الضنك تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجاناً.

0: تتبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر لتغطية أبرز التطورات على الساحة السودانية، ومن بينها تواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية السودانية إزاء حادثة شمال الوادي التي أسفرت عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين، مع كل من المحامية رحاب المبارك والمحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور وشيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية. مشاركة منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار مع محمد أحمد الزبير عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في منطقة أبو حمرة بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور مع ناشطة حقوقية، إضافة إلى تقرير حول الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. نبدأ الجولة بحادثة منطقة شمال الوادي على الحدود المصرية السودانية، حيث لا تزال ردود الفعل الرسمية والشعبية مستمرة إزاء القصف الجوي المصري الذي استهدف منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، وأسفر بحسب تقارير عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين. وفي سياق ردود الفعل على الحادثة، لقي مصريان حتفهما في الخرطوم، ونددت قوى سياسية ومنظمة مجتمع مدني سوداني بالحادثة، فيما طلب مجلس السيادة في بيان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملابساتها. وفي هذا السياق دعت المحامية رحاب المبارك منظمات المجتمع المدني السودانية إلى تقديم شكوى رسمية ضد مصر لدي الجهات الدولية المعنية. للمزيد نتابع تصريح رحاب المبارك لجولة السودان اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني الدعاوي فيما يخص الوقفات الاحتجاجية وكذا وكذا دي مع وقفات يعني مثلا بتعبر عن الرأي العام السوداني والغضب الملتاح السوداني هسي من تجاه مصر، لكن من الجانب القانوني لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى للمؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشك. إنه الدعاوي تكون مرتبطة بثلاثة محاور أساسية: ممارسة الأعمال العدائية داخل الأراضي السودانية بمساعدة حكومة البرهان وذلك بدعمها لقصف الطيران على المدنيين، وده كلام معلوم بالضرورة، يعني في إنه الطيران ومنذ 2023 كان صاحب اليد الطولة في قتل المدنيين. الثانية في مساعدة الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي، وده سبب بالدليل المصريين راعوا استخدام السلاح الكيميائي ووصلوا قرابة 52 أنبوبة تم تصنيعها حسب التقارير الدولية الصدرت، ودي ساعدت في إنها تصنع أكثر من 500 قنبلة من الكيميائي.

0: اقول اكتر من كده، انا بسمع مذكر الرقم، لكن الدوله المصريه ساعدت الجيش السوداني لتصنيع او استخدام السلاح الكيميائي. الثالثه اللي هي ممارسه العدوان على الجوار، هي خشت الاراضي السودانيه وقتلت المدنيين داخل الاراضي السودانيه، وده بالضروره حاجه ما مقبوله.
1: من جهتها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور الحادثة سابقة خطيرة، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية السودانية والقانون الدولي الإنساني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتابع إفادتها ضمن جولة السودان اليوم.
2: المستمعين في راديو دبنجا، بداية يعني بنقول الشيء اللي حصل في منطقة شمال الوادي ده تطور خطير جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. حتى وإن يعني قلنا المعذنين ديل تجاوزوا الحدود السودانية ودخلوا الحدود المصرية، ده ما بيبرر للنظام المصري بأنه يستخدم القوة المفرطة ويعني يخصف لهم مدنيين. كان من باب أولى يعني يتم القبض على المعدنين ديل وتقديمهم لمحاكمة حتى في القانون المصري. تجاوز الحدود، الدخول في الحدود دي ومسألة التعدين عقوبتها أصلاً ما الحرمان من الحق في الحياة يعني. ففي تجاوز خطير جدا من الحكومة المصرية دي. حتى مسألة النقاشات حول الحدود والحركة بتاعت المعدنين ده ما بيبيح استخدام القوة المفرطة واستخدام سلاح الطيران في مواجهة المدنيين عزل، يعني ما عندهم شيء في يدهم غير انهم هم بيحفروا في الأرض عشان يعني يستفيدوا من الموارد الموجودة فيها. يعني حتى مش قانونا، قواعد مبادئ حسن الجوار ذاتها، يعني المصري بتقول إنها هي دولة شقيقة يعني كويس، فالشقيق دايما ما بيسوق السلوك الوحش ده تجاه شقيقه، يعني حتى هم ما احترموا مبادئ حسن الجوار. بالإضافة لحاجة تانية، مثلا لو اتكلمنا عن الشكاوي الدولية والمطالب بتاعت التحقيق المستقل، أنا شايفة إنه الفرصة القانونية هي قائمة ومشروعة تماما، لأنه القانون الدولي الإنساني دي بيحمي المدنيين في جميع الأحوال والظروف، لكن في تحدي فني وسياسي بيقيف عائق أمام الحاجة دي، واللي هي مسألة إرادة المؤسسات الدولية والمسألة بتاعت تسييس العدالة أحيانا، ده من ناحية. والإرادة الوطنية بتاعتنا ذاته، إرادة هل النظام بتاعنا ده عنده إرادة إنه يتحرك بأي إجراءات حيال الحاجة دي؟ أنا بقول لا، لأنه الآن يعني هنالك تبادل مصالح ما بين النظامين، النظام في مصر والنظام في السودان، والنظام السوداني متراخي تماماً. المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد، والحادثة دي ما حادثة منفردة، سبق في يونيو حادثة حتى رئيس مجلس السيادة عجز اللي هو السيد البرهان عجز عن انه يسمي مصر باسمها على استحياء، قال الجارة الشمالية. فمسألة التحرك الحقوقي وتوثيق الانتهاكات دي مهم جدا، والناس تتعامل معاه بمهنية عشان ما نضمن انه الملف ده دايما موجود على الطاولة، وانه ما هيضيع بالتقادم، وانه الضغط الشعبي والقانوني هو ضغط قوي الناس ما تستهين به.
1: وحول ما يلي تشكيل لجان تحقيق محلية في السودان، شككت المحامية نفيسة حجر في مصداقية هذه اللجان. للمزيد نتابع حديثها.
2: ثانيا، فيما يخص وعد الأمر بتكوين لجان بتاع التحقيق محلية، أن إحنا عندنا سوابق في مسألة هذه اللجان، يعني لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون فيه تحقيق حقيقي. وعندك يعني ما بعيد عن الأسهان تحقيق المعني بيفضل اعتصام لجنة نبيلة ديب. دي واحدة من اللجان الفاشلة، اللجان الكونت للتحقيق في الانتهاكات اللي حصلت في الفترة السابقة دي. كل اللجان زي اللجان تحت الجزيرة وما بعرف لجان تحقيق في عدد من الوقائع، وكلها ما أتت بأي ثمار. وهي لجان أصلا الفكرة منها الناس تطبطب على الجرح وبعد شوية يعني الناس تتناسى المسألة دي. بأكد إنه ما في أي ثقة في لجان التحقيق المحلية، وأصلا ما حتوصل لنا لأي نتائج شفافة وملزمة لوجود المصلحة ذات شبهات المصلحة ما بين النظام المصري والنظام الغايم في السودان الآن. دي النظامين باطشين، النظامين دي عندهم مصالح مع بعض وبالتالي حيغطوا على جرائم بعض.
1: وحول ما هو مطلوب الآن من منظمات المجتمع المدني السوداني، قالت نفيسة حجر إن المطلوب هو توثيق الحادثة بشكل دقيق بواسطة لجانها المستقلة حتى توصيل التحقيقات إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. نتابع المزيد من حديث المحامية نفيسة حجر.
2: إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة. المجتمع المدني ده دوره في الحتة دي، نقول إنه لجان التحقيق دي ذاتها أساسا عشان تضع لنا مصر دي أمام مسؤوليات القانونية والدولية. عشان كده أول حاجة أن إحنا المفروض علينا نوثق الحادثة دي بشكل دقيق وشكل ممنهج. ده في إطار الشقة الجنائي لازم تجمع الأدلة وشهادات بتاعت الناجين، ودي الحاجات المهمة اللي الناس ممكن تقوم عليها. وبرضو لازم تتشكل جبهة بتاع الضغط حقوقية وسياسية سودانية موحدة من المجتمع المدني والقوى السياسية عشان ما الناس ترفع مذكرات رسمية وشكاوي متكاملة عشان ما نقدر نوثق هذه الوقائع ونصل لنتائج محاسبة المجرمين ديل. والمذكرات دي ذاتها يجب إنها الناس ترفع للآليات التعاقدية والآليات الغير تعاقدية في الأمم المتحدة، والناس تلجأ للاتحاد الأفريقي بالرغم إنه الاتحاد الأفريقي ذاته أصبح قاعد في جيب أخواننا ديل. الحاجة الثالثة، الناس المفروض ترفض أي تسوية سياسية بتضيع حق المدنيين العزل يعني، والناس ما تتهاون بدماء الناس. والتهاون في حماية المدني ذاته المواطن السوداني على الحدود ده بيفتح لي مزيد من الاستباحة من قبل النظام المصري. هو من فترة الصمت ذاته يعني خلى الإخوة المصريين يستمرؤوا، وفي تجاوزات كثيرة الصمت حيخلي مصر تبتلع جزء كبير من السودان. الآن حلايب وشلاتين موجودة تحت يدينهم وماشين يتوقلوا شمالا الآن، والتوقل ده ذاته مش يعني بطريقة بس يعني عادية، التوقل ده عن طريق استخدام قوة فتاكة عشان ما تبعد المدنيين من مناطقهم ويحتبروا المناطق دي هي مناطق بتاعت خطر. بعد شوية الناس حتى تكون بعيدة من الحتات دي، وشوية شوية السلطات الجيش المصري ومن معه بتوقلوا داخل السودان. أنا شايفة إنه ما حدث ده يعني هو جريمة ترقي لجريمة العدوان. فعلى الحكومة السودانية ذاتها إذا كانت هي حريصة على أراضيها وعلى شعبها، حكومة الجيش اللي هم مسؤولية تامة من حماية السودان وقد أدوا القسم على ذلك، بالتالي يجب عليهم أن يبرهنوا لهذا الشعب إنهم هم بيحموا الأرض ويحموا الشعب بارين بالقسم الأقسموه عندما بقوا جزء من المؤسسة بتاعت الجيش السوداني. وفي الختام شكرا.
1: وفي السياق ذاته طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بشأن ملابسات الحادثة. نتابع إفادة شيماء سامي ضمن جولة السودان اليوم.
3: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداوله حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصريه السودانيه، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقه الحدوديه بتشهد اشتباك معقد بين انشطه التعدين والجهات اللي بتستفيد منها واطراف وجهات تتمول للاسف هذا النشاط، الى جانب شبكات التهريب والابكار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وما لهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على اي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو ان حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية ايا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإبكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد أن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكلفها فلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح.
1: وفي سياق آخر، عبرت شيما سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية عن قلقها تجاه ما يحدث من استقلال الفارين من السودانيين جراء الحرب إلى الأراضي المصرية. للمزيد حول الموضوع نتابع حديث شيما للجولة.
3: والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثا عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضرار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم، ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين، وعدم تعرضهم للاستغلال، وان هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب، وخاصه النساء والاطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لاسر الضحايا.
1: شارك ممثلون عن منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين إلى الآليات الأفريقية المعنية بالحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. للمزيد حول هذا الملف معنا محمد أحمد الزبير، عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان المشارك في الدورة.
4: طيب، افتتحت أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار ومشاركة ممثلين الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. طبعا الجهة المنظمة هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي. طبعا أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، استعراض تقارير الدول والمنظمات الحقوقية، مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحث سبل حماية المدنيين وتعزيز العدالة والمساءلة، دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وتمثل هذه الدورة فرصة مهمة للمنظمات الحقوقية لعرض القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تشهدها القارة الأفريقية وإيصال صوت الضحايا إلى الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان. طبعا يبقى الملف السوداني من القضايا التي تستحق اهتماما خاصا في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، والحاجة إلى تعزيز جهود الحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. شاركنا نحن في الدورة 89 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ممثلين منظمات المجتمع السوداني، وهما منظمة مجتمع الريف السوداني والتحالف الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين والمطالبة بحمايتهم وضمان المساءلة عن الانتهاكات. حقوق الإنسان في السودان ليست قضية هامشية، وصوت الضحايا يجب أن يصل إلى كل المحافل الأفريقية والدولية. في إطار تحركاتنا الحقوقية على المستوى الأفريقي سنعقد لقاءات مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية، كما سنجري لقاءات جانبية مع ممثلي عدد من الدول الأفريقية بهدف وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوسيع مساحات التعاون مع الآليات الأفريقية والمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامة السودانيين. تحركنا ليس مجرد مشاركة في اجتماعات، بل هو جهد منظم لإيصال صوت الضحايا ومواجهة الصمت وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى خطوات عملية تحقق الحماية والعدالة والإنصاف. سيظل السودان حاضرا في كل منصة يمكن أن تساهم في كشف الحقيقة وحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين وترسيخ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
1: تشهد منطقة أبو حمرة التابعة لمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية جراء توقف الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية. وحذرت ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة بالمنطقة من خطورة الوضع لا سيما على النساء الحوامل. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي في أبو حمرة نتابع إفادة الناشطة ضمن جولة السودان اليوم.
5: أبرز الأشياء النساء بالذات النساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، والله كثير يعني قاعدين بيعانوا معاناة جدا جدا في خلة المراكز الصحية ونسبة الظروف الموجودة في منطقتنا بالذات. يعني احنا منطقة أبو حمرة معروفة بس بالزراعة وكذا، عشان الزراعة ما كويسة وكذا، والرجال ما قادرين يعني يوفروا، وما عندنا مراكز قريبة عشان الواحد إنه ممكن زي أبسط حاجة اللي انت عندك ممكن تمشي يعني تحسن. الواحد تلقاه يعني من شدة انه يعني في ناس بيجي من الضيف قليل كده وما قادرين يحسن للدكتور وهو حامل، يعني مرة حامل وجاو نظيف وما قادر يحسن للدكتور، تبرده من المعاناة. في مركز واحد والآن يعني ما شغال ذاته، واقف تماما، ما في مركز يعني يعتبر ما في، بس هو موجود لكن ما في أي حاجة يعني يعتبره زي وزي، ما في ذات تماما يعني، ما في قابلة قانونية كده، ما في كون أحسن بلد موجودة في البلد ده، ما في يعني أقل الناس يعني ده أبسط الناس اللي بمشي بتابعه كونه يمشي الدكتور ده، يعني زول اللي بقول لك شوية كده عنده زول بساعده انه يا هات يا دكتور يا ادوية، في ادوية في ناس بقدر وبمشي، وفي ناس يعني لحتى الان والله واحد من يوم الاول يعني من ما بقى حامل لحد ما يحس الا 9 شهور ما قادرين يحس الا الدكتور. في ناس يعني ما شاء الله ربنا كمان قدام يعني هو ما عنده حاجه عشان يمشي للدكتور، لكن ربنا كمان قسم له انه يوم طبيعي وما يعاني وكده برضه شوف بكون معنا، لكن يعني اخف وضعه. وفي واحدين كمان زي ما بقول مثلا منال حتى يتوسط منال كبليج أقل من شهر ولا شهر تقريبا اللي توسط بحادث ولادة، برضو ده كل عدم المتابعة، زون من الشهر الأول ما يكون في متابعة للشهر الثاني وهي حامل بتوأم، ده برضو يعني نقول عدم الكفاءة، عدم المراكز تاجة للتوعية ورعاية شخصية والنساء المرضعات كذلك.
1: قبل الختام المستمعين الكرام، نبقى مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.
6: تصاعد موجات النزوح إلى طويلة يفاقم الأزمة الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية. تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية، استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا، قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك ارتفع إجمال الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2026 إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخصا، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح القسري. وتشير المعلومات الواردة إلى أن الأطفال يواجهون أوضاعا صحية وغذائية مغلقة تشمل الهزال ونقص الوزن المرتبطتين بتزايد حالات سوء التغذية في ظل سوء الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية، وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتزاز السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه والإصحاء البيئي، بالتزامن مع تقارير انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا. وتتمثل أبرز العوامل التي تدفع السكان إلى النزوح في الجفاف وشوء الأمطار وفشل الموسم الزراعي، إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية وعجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية، فضلا عن المخاوف الأمنية التي تهدد سلامة المدنيين وسبل عيشهم.
1: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
7: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذلك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنمو العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحوى الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا يعني.
1: طيب من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني بأكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعدة أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتين على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بنشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص ودخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيال الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني في أمل يعني مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لإنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي. ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعد ذلك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعد أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كندكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لا بد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهامة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشاد وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك. وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. تركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفل

0: جانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو تبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس، أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ. يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح، وجو في فترات سابقة ومعروفين أنه ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارج بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارج بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطن والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا لساعة 3 صباحا، يعني ما يقدر ينوم من أصوات الآلات دي اللي هي المواطن والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطن والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، فيعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك

0: وليه بتتحرك المواتر والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله انا شايف من امس في حمله قويه، السلطات الامنيه الشرطه شايف قبضوا كميه مهوله من المواتر والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي اصلا اللي يقول المواتر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشها في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين يعني، الطريق الأول الطريق الغربي يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في كراري كرمة والبرقيق، وتخيل لي معظمهم مستنفرين كتغطية، ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19 لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني، كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد ما معروف، لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل عارف اسمها حديقة شنو كده ما عارف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا، من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق، الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط التعاطي خلال السنوات الأخيرة؟
0: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت، زمان هو البنجو ده ويعني بيتعاطوه ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجة بقولها الآيس وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيعها سهل وسعرها رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان دار يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
0: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدى يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة، في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعدك الشغل حينتقل لبقية كرمة. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة. كون الأيام كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي. المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
0: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعمل الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاثر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح إلى 3 صباح، ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير كده كده، يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوه. يفتشوه ليه؟ ما يفتشوه، يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوا ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق في الحواشات في حلة اسمها حلة المسكيت، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشاريع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمسا البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت وكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم، دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليل ما قاعد في البيت عنده ولد عمه ولد خالته واخوه هو المسؤول من البيت، فدارين شويه حزم من المحليه، وبرضه دارين من اخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضيه دي ويملكوها للسلطات، ويمشي يقعدوا مع اخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم امر محلي بعدها يتنفذ الامر المحلي. الشيء الاخير في ظاهره كمان اسوء من المخدرات اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشره وما اعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده، دي طبعا اخطر من المخدرات لانه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البيت دي، خد عيونك على البيت دي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. أيضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الآن في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة، الواحد يجي يقول أنا داير الفيلان داير حبوب كده داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضه من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة، راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لاخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضه نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لاخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التبادين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء
4: أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر للعام 2026. حقوقيون يطالبون بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن غصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية. مدافعون عن حقوق الإنسان تشكيل لجنة تغصي الحقائق بشأن غصف المعدنين خطوة لامتصاص الغضب. استمرار سيل الإدانات لحادث غصف المعدنين والقوات المسلحة المصرية تقر بتنفيذ حملة ضد من وصفتهم بالعناصر الإجرامية. مناوي يطالب بالإسراع في نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين في قتل المعدنين. حراك إنساني واسع في ولاية البحر الأحمر لترحيل العالقين والجرحى من موقع الحادث وتنفيذ حملة للتبرع بالدم. مبادرة مدد المصرية تطالب القاهرة والخرطوم بكشف ملابسات الغصف الجوي لمناطق التعدين الحدودية. مبادرة مدد تأمين الحدود لا يبرر تعريض حياة المدنيين للخطر. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن مقتل وإصابة العشرات جراء غصف جوي على الحدود السودانية المصرية. مقتل معدن وإصابة 2 في هجوم مسلح شرقي أبو حمد والعبيدية. مقتل لاجئ سوداني في معسكر أدري بشرق تشاد. تحذيرات من ارتفاع مخاطر وفيات الأمهات في أبو حمرة بولاية جنوب دارفور بسبب غياب الرعاية الصحية. منسقية النازحين واللاجئين في دارفور وصول 8390 نازحا إلى طويلة منذ شهر سبتمبر ووسط تدهور الأوضاع الإنسانية. المنسقية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في منطقة طويلة. المنسقية وصول 2199 نازح إلى طويلة خلال 9 أيام. المنسقية وصول 557 أسرة جديدة إلى طويلة وسط نقص المساعدات. منظمتان حقوقيتان تشاركان في اجتماعات اللجنة الأفريقية بداكار لطرح انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وفد حقوقي سوداني يطالب بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام اللجنة الأفريقية. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو لتوسيع العقوبات المفروضة على طرفي الحرب في السودان. شبكة الإنذار المبكر للمجاعة تؤكد استمرار خطر المجاعة في أجزاء من شمال دارفور وتحذر من امتدادها إلى جنوب دارفور. تسجيل 500 حالة إصابة بحمى الضنك في طويلة ومصدر صحي يكشف عن تفشي حمى الضنك في تجملة بجنوب كردفان. منظمة الصحة العالمية تعلن عن توثيق 228 حالة اعتداء على مرافق صحية منذ اندلاع الحرب الدائرة في السودان. عودة 80 سودانياً من يوغندا إلى الخرطوم ضمن الرحلة 27 للعودة الطوعية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل. راديو دبنجة.

0: طيب مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان.
0: طيب مستمعنا الكرام، نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التتميدي أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها، وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات او النساء او العنصر الاخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفه دي بكيماوياتها وسببت اضرار كثيره جدا. هل الان انتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
2: يا سلام يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها في المجال بالتحديد، وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيد وصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين انه دي التجاره المرفوبه لديبات الفتيات، وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه، فبيعتبروا انه الزول ما مسحه، بيعتبروا انه جزء من الثقافه، بيعتبروا انه جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا، ولدي مبادر اسمه السمراويات، فاشتغلت في الطب التكميل والعلاج بالعشاب، بديت من مرحلة الأساس، رجعت للأوضة الطبيعة، لما أقول لك رجعت لمرحلة حبوباتنا الكركم والترمس والحلبة والأصفر والجلسس وقشر الرمان وقشر البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه، بعد الزيوت العطرية التجميلية بنعمل منه العروكة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون وزبدة البرتقال، يهود تلك بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة، قدرنا نستخلص سيرامات، السيرم الحديث اللي بتجينا احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال، بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين، عندي منتج اسمه الزهب الأخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمح، فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا خزاء الملكات، فدي كلها بترفع من النسبة، يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا، فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا إنه نوفر لهم كل الخدمات، وبجد يعني حسي لقينا استجابة بكمية كبيرة جدا جدا، قاعدين نقدم دورات تدريبية بإنه الناس تلجأ للطبيعة، الطبيعة زيها ما في، والطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، بنواجهنا مشاكل الناس دايرة حاجات سريعة والسريعة موزية، الطبيعة ما موزية، هي بتعالج ببساطة وبتدريجية، فالحمد لله والله هسه في وعي كويس كبير جدا جدا وماشي، ومن ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها ماشيين في الصايد، لأنه الناس نرخبوا منه، تحاول تجتهد تحافظ على الإرث القوي اللي أدتنا له الطبيعة السودان السمحة، والحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
0: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا، هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
2: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي، نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام ثم التصنيع والفحص والتعبئة والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة فستكون القيمة المضاعفة أكبر ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل بس كيف أنت تخلق الفرص. لو أنت جولت في كل أماكن السودان بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة كفيل جدا جدا انه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. انا لفيت في كل المناطق مشيت في منطقة ابو جبيهة في فترة اننا بحسي بنعمل فيها اللي جينا في مناطق الثمار بتاعت الاشجار بتنزل تقريبا ممكن 4-5 سنة الشجر ما بكون في زول اخذ منه ثمرة بتقع في الواطف اللي جيت من الوساخة لحد ساق الشجرة هي ما وساخ وهي سمار ما في طريقة الطرق ما في عشان انه الناس تصل المنتج في امس الحوجة له وطرق ما في عمالة ما في مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه او الزيوت ما في. نحن بيجيب تجينا زيوت انا بستغرب انه بيجيك زيت سمسم بيجيك زيت فول بيجيك زبدة الفول من برا السودان يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها بجينا معلبة من برا يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة لقيت فول سوداني وفول مصري فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة عندنا فول العلبة كانت ب14,000 جنيه الكيلو الفول عندنا كان ب2000 لقيت شلت العلبة وزنته لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب2000 يعني وجاي أنا مستورد من برا نفسي فولنا طلع برا يتعلم أضافه له مادة حافظة جاءتنا راجعة. فدي الأشياء المحتاج وقفة قوية جدا جدا عشان نعبر وما بقدر أرجع لك أفسر لك نشوف الثمار العجبة دي ذاتها فيها خشب فيها اللحية فيها الثمار والثمار فيها الزيوت والزيوت فيها الزبدة والزبدة فيه العلاج والحاجات الكثيرة لو بدأت أفسر
0: طيب
2: لك.
0: مصطفى الحتة دي بالذات دايرة يعني دايرة نظام إداري يعني دايرة نظام للرقابة نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكروا إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة يعني بتلبي رغبات الناس وكده وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
2: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع يعني هو ما اسمه دعوة إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضى إلى قوانين. أنا لو ما بقيت مؤهل أنا بتأهل بعد ذلك محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت أداء خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرة. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إن الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير يعني في حاجات ما بيدي أنا أسين دي منتجات كثيرة جدا محتاج أنزلها لكن مكبل ما بقدر أقدر عملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابة إنه يعني لما أنا أودي مشروع زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بأنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جدار أخلف تسالي مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة مفترض يكون في دعمي بعد ذلك يقضى على رغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا ولكن بس محتاج إنه رغابة يوصلها للمرحلة دي. فهسي في بداية الأمر قبل يسي السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيرة جدا جدا والحصة زي ما بقولوا اليومين ده حصة وطن. فنتمنى إنه لو البلد يتعافى والناس يكفت المسؤولين يرجعوا وينظروا للحتة إنه الرغابة وتطوير المهنة.
0: ده بجرنا طوالي في إنه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده والحتة بتعد يعني يعني صيغة الجمهور المستهلك يعني دي كلها بتحتاج إلى تدابير وترتيبات منكم أنتم. هل بتفتكر إنه يعني واجهتكم تحديات زي دي وأنت من خلال تأسيسك لمشروع العودة إلى الطبيعة؟
2: أنا شخصيا في مجالي ما واجهت أي مشكلة، لأنه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا، فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم، كل الحاجات دي وكل حاجاتي كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسة جدا جدا، فما لقيت مشكلة كبيرة جدا. دايما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة، وفي حسي الدولة ماشي إنه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد، هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانا، تعال تطورني أدعمني أنا ما حتاج بجد، يعني ما منحتاج نجيب حاجة من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده على روحه براه وكده قفلنا نحن برانا وكاتفنا، وأنا بصنع وإنت بتصنع، إنت بتعمل الكسر أنا بعمل الملاح وإنت بتجيب الصاج وإنت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض أننا حنصل إلى برا الأمان.
0: طب مصطفى سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
2: الحمد لله اجتمعت بالأمس، كنا عندنا اجتماع كل الأطباء والأشابين والطب التقليدي وأصحاب الحجامة وأصحاب الحرف الصغيرة والممارسين للطب التكميلي والتقليدي، اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطل النور عشان نقدر نطور في المجال ده، وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشعن، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالعشاب. وأنا عن طريق المركز قدمت برضو ورقة كبيرة جدا بشمل ياهو العودة إلى الطبيعة ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا أي مشكلة، وإن شاء الله خططنا إنه ممكن لو في فرصة لحلقات جاية نقوم نسرد لكم كل القطة الجاية، وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبية. عندنا طبيبة الأمين العام كانت الدكتور عبد المعتصم ربنا يدي الصحة والعافية، كان بيقدم حلقات دورية ونحن كنا نقدم في إيفنتات وبنعمل دورات تثقيفية، وزي ما قلت لك عندنا مبادرة اسمه استمراويات كان بيحدث فيها كلام كثير عن استمراويات وخيرات بلدنا، فإن شاء الله في حلقات الجاية لو ربنا مد لنا من الآجال وربنا يعافي السودان إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
0: دكتور مصطفى كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة، وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة؟ يعني
2: طيب الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس، نزحت من أماكنها وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعت الخيرات الموجودة، الشمالي مشى الجنوب، الجنوب مشى الشمال، ولقوا خيرات إن السودان حتى لو يتقفل قفل نفسه براه إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سلة خداع العالم. بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة خداع العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والعشاب. العشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فمه زيادة التبرج نبز، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاد بالفطرة، فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الأجاد ونوصل لكل زول في بيته.
0: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، تقني ثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهامة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة توصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضواً فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك أمر الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر لتغطية أبرز التطورات على الساحة السودانية، ومن بينها تواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية السودانية إزاء حادثة شمال الوادي التي أسفرت عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين، مع كل من المحامي رحاب المبارك والمحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور وشيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية. مشاركة منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، مع محمد أحمد الزبير عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في منطقة أبو حمرة بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور مع ناشطة حقوقية. إضافة إلى تقرير حول الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. نبدأ الجولة بحادثة منطقة شمال الوادي على الحدود المصرية السودانية، حيث لا تزال ردود الفعل الرسمية والشعبية مستمرة إزاء القصف الجوي المصري الذي استهدف منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، وأسفر بحسب تقارير عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين. وفي سياق ردود الفعل على الحادثة، لقي مصريان حتفهما في الخرطوم، ونددت قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني سوداني بالحادثة، فيما طلب مجلس السيادة في بيان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملابساتها. وفي هذا السياق دعت المحامية رحاب المبارك منظمات المجتمع المدني السودانية إلى تقديم شكوى رسمية ضد مصر لدي الجهات الدولية المعنية. للمزيد نتابع تصريح رحاب المبارك لجولة السودان اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني الدعاوي فيما يخص الوقفات الاحتجاجية وكذا وكذا، دي مع وقفات يعني مثلا بتعبر عن الرأي العام السوداني والغضب الملتاح السوداني هسي من تجاه مصر. لكن من الجانب القانوني لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى للمؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت. في حاجة شك إن الدعاوي تكون مرتبطة بثلاثة محاور أساسية: ممارسة الأعمال العدائية داخل الأراضي السودانية بمساعدة حكومة البرهان وذلك بدعمها لقصف الطيران على المدنيين، وده كلام معلوم بالضرورة، يعني في إنه الطيران ومنذ 2023 كان صاحب اليد الطولة في قتل المدنيين. يعني الثانية في مساعدة الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي، وده سبب بالدليل المصريين راعوا استخدام السلاح الكيميائي ووصلوا قرابة 52 أنبوبة تم تصنيعها حسب التقارير الدولية الصدرت، ودي ساعدت في إنها تصنع أكثر من 500 قنبلة من الكيميائي. أكثر من كده أنا بس ما مذكر الرقم.

0: لكن الدولة المصرية ساعدت الجيش السوداني بتصنيع واستخدام السلاح الكيميائي. الثالثة اللي هي ممارسة العدوان على الجوار، هي خشت الأراضي السودانية وقتلت المدنيين داخل الأراضي السودانية، وده بالضرورة حاجة ما مقبولة.
1: من جهتها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور الحادثة السابقة خطيرة، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية السودانية والقانون الدولي الإنساني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتابع إفادتها ضمن جولة السودان اليوم.
2: المستمعين في راديو دبنجا، بداية يعني بنقول الشيء اللي حصل في منطقة شمال الوادي ده تطور خطير جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. حتى وإن يعني قلنا المعدنين ديل تجاوزوا الحدود السودانية ودخلوا الحدود المصرية، ده ما بيبرر للنظام المصري بأنه يستخدم القوة المفرطة ويعني يخسف لهم مدنيين. كان من باب أولى يعني يتم القبض على المعدنين ديل وتقديمهم لمحاكمة حتى في القانون المصري. تجاوز الحدود، الدخول في الحدود دي ومسألة التحديد عقوبتها أصلا ما الحرمان من الحق في الحياة يعني. ففي تجاوز خطير جدا من الحكومة المصرية دي. حتى مسألة النقاشات حول الحدود والحركة بتاعت المعدنين ده ما بيبيح استخدام القوة المفرطة واستخدام سلاح الطيران في مواجهة المدنيين عزل، يعني ما عندهم شيء في يدهم غير انهم هم بيحفروا في الأرض عشان يستفيدوا من الموارد الموجودة فيها. يعني حتى مش قانونا، قواعد مبادئ حسن الجوار ذاتها، يعني المصري بتقول إنها هي دولة شقيقة يعني كويس، فالشقيق دائما ما بيسوق السلوك الوحش ده تجاه شقيقه، يعني حتى هم ما احترموا مبادئ حسن الجوار. بالإضافة لحاجة تانية، مثلا لو اتكلمنا عن الشكاوي الدولية والمطالب بتاعت التحقيق المستقل، أنا شايفة إنه الفرصة القانونية هي قائمة ومشروعة تماما، لأنه القانون الدولي الإنساني دي بيحمي المدنيين في جميع الأحوال والظروف، لكن في تحدي فني وسياسي بيقيف عائق أمام الحاجة دي، واللي هي مسألة إرادة المؤسسات الدولية والمسألة بتاع تسييس العدالة أحيانا. ده من ناحية، والإرادة الوطنية بتاعتنا ذاته، إرادة هل النظام بتاعنا ده عنده إرادة إنه يتحرك بأي إجراءات حيال الحاجة دي؟ أنا بقول لأ، لأنه الآن يعني هنالك تبادل مصالح ما بين النظامين، النظام في مصر والنظام في السودان، والنظام السوداني متراخي تماما المسألة بتاعت حماية المدنيين والمسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد، والحادثة دي ما حادثة منفردة، سبق في يونيو حادثة حتى رئيس مجلس السيادة عجز اللي هو السيد البرهان عجز عن انه يسمي مصر باسمها على استحياء للجارة الشمالية. فمسألة التحرك الحقوقي وتوثيق الانتهاكات دي مهم جدا، والناس تتعامل معاه بمهنية عشان ما نضمن إنه الملف ده دائما موجود على الطاولة وإنه ما حيضيع بالتقادم، وإنه الضغط الشعبي والقانوني هو ضغط قوي الناس ما تستهين به.
1: وحول ما يلي تشكيل لجان تحقيق محلية في السودان، شككت المحامية نفيسة حجر في مصداقية هذه اللجان. للمزيد نتابع حديثها.
2: ثانيا، فيما يخص وعد الأمر بتكوين لجان بتاع التحقيق محلية، أن إحنا عندنا سوابق في مسألة هذه اللجان، يعني لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون فيه تحقيق حقيقي. وعندك يعني ما بعيد عن الأسهان تحقيق المعني بيفضل اعتصام لجنة نبيلة ديب. دي واحدة من اللجان الفاشلة، اللجان الكونت للتحقيق في الانتهاكات اللي حصلت في الفترة السابقة. دي كل اللجان زي اللجان تحت الجزيرة وما بعرف لجان تحقيق في عدد من الوقائع، وكلها ما أتت بأي ثمار. وهي لجان أصلا الفكرة منها الناس تطبطب على الجرح وبعد شوية يعني الناس تتناسى المسألة دي. بأكد إنه ما في أي ثقة في لجان التحقيق المحلية، وأصلا ما حتوصل لنا لأي نتائج شفافة وملزمة لوجود المصلحة ذات شبهة المصلحة ما بين النظام المصري والنظام الغايم في السودان الآن. دي النظامين باطشين، النظامين دي عندهم مصالح مع بعض وبالتالي حيغطوا على جرائم بعض.
1: وحول ما هو مطلوب الآن من منظمات المجتمع المدني السوداني، قالت نفيس حجر إن المطلوب هو توثيق الحادثة بشكل دقيق بواسطة لجانها المستقلة حتى توصيل التحقيقات إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. نتابع المزيد من حديث المحامية نفيسة حجر.
2: احنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة. المجتمع المدني ده دوره في الحتة دي، نقول إنه لجان التحقيق دي ذاتها أساسا عشان تضع لنا مصر دي أمام مسؤوليات القانونية والدولية. عشان كده أول حاجة أن إحنا المفروض علينا نوثق الحادثة دي بشكل دقيق وشكل ممنهج. ده في إطار الشقة الجنائي لازم تجمع الأدلة وشهادات بتاعت الناجين، ودي الحاجات المهمة اللي الناس ممكن تقوم عليها. وبرضو لازم تتشكل جبهة بتاع الضغط حقوقية وسياسية سودانية موحدة من المجتمع المدني والقوى السياسية عشان ما الناس ترفع مذكرات رسمية وشكاوي متكاملة عشان ما نقدر نوثق هذه الوقائع ونصل لنتائج محاسبة المجرمين ديل. والمذكرات دي ذاتها يجب إنها الناس ترفعها للآليات التعاقدية والآليات الغير تعاقدية في الأمم المتحدة، والناس تلجأ للاتحاد الأفريقي بالرغم إنه الاتحاد الأفريقي ذاته أصبح قاعد في جيب أخواننا ديل. الحاجة الثالثة، الناس المفروض ترفض أي تسوية سياسية بتضيع حق المدنيين العزل يعني، والناس ما تتهاون بدماء الناس. والتهاون في حماية المدني ذاته المواطن السوداني على الحدود ده بيفتح لي مزيد من الاستباحة من قبل النظام المصري. هو من فترة الصمت ذاته يعني خلى الإخوة المصريين يستمرؤوا وفي تجاوزات كثيرة. الصمت حيخلي مصر تبتلع جزء كبير من السودان. الآن حلايب وشلاتين موجودة تحت يدينهم وماشين يتوقلوا شمالا الآن، والتوقل ده ذاته مش يعني بطريقة بس يعني عادية. التوقل ده عن طريق استخدام قوة فتاكة عشان ما تبعد المدنيين من مناطقهم ويحتبروا المناطق دي هي مناطق بتاعت خطر. بعد شوية الناس حتى تكون بعيدة من الحتات دي، وشوية شوية السلطات الجيش المصري ومن معه بتوقلوا داخل السودان. أنا شايفة إنه ما حدث ده يعني هو جريمة ترقية لجريمة العدوان. فعلى الحكومة السودانية ذاتها إذا كانت هي حريصة على أراضيها وعلى شعبها، حكومة الجيش اللي هم مسؤولية تامة من حماية السودان وقد أدوا القسم على ذلك، بالتالي يجب عليهم أن يبرهنوا لهذا الشعب إنهم هم بيحموا الأرض ويحموا الشعب بارين بالقسم الأقسموه عندما بقوا جزء من المؤسسة بتاعت الجيش السوداني. وفي الختام شكرا.
1: وفي السياق ذاته طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بشأن ملابسات الحادثة. نتابع إفادة شيماء سامي ضمن جولة السودان اليوم.
3: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداوله حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصريه السودانيه، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقه الحدوديه بتشهد اشتباك معقد بين انشطه التعدين والجهات اللي بتستفيد منها واطراف وجهات تتمول للاسف هذا النشاط، الى جانب شبكات التهريب والابكار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإبكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد أن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح.
1: وفي سياق آخر، عبرت شيما سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية عن قلقها تجاه ما يحدث من استقلال الفارين من السودانيين جراء الحرب إلى الأراضي المصرية. للمزيد حول الموضوع نتابع حديث شيما للجولة.
3: والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإتجار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم، ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على إن احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال، وإن هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل بأي شكل من الأشكال. وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بالشفافية الكاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب، وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
1: شارك ممثلون عن منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين إلى الآليات الأفريقية المعنية بالحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. للمزيد حول هذا الملف معنا محمد أحمد الزبير، عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان المشارك في الدورة.
4: طيب، افتتحت أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار بمشاركة ممثلين الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. طبعا الجهة المنظمة هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي. طبعا أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، استعراض تقارير الدول والمنظمات الحقوقية، مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحث سبل حماية المدنيين وتعزيز العدالة والمساءلة، دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وتمثل هذه الدورة فرصة مهمة للمنظمات الحقوقية لعرض القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تشهدها القارة الأفريقية وإيصال صوت الضحايا إلى الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان. طبعا يبقى الملف السوداني من القضايا التي تستحق اهتماما خاصا في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، والحاجة إلى تعزيز جهود الحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. شاركنا نحن في الدورة 89 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ممثلين منظمات المجتمع السوداني، وهما منظمة مجتمع الريف السوداني والتحالف الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين والمطالبة بحمايتهم وضمان المساءلة عن الانتهاكات. حقوق الإنسان في السودان ليست قضية هامشية، وصوت الضحايا يجب أن يصل إلى كل المحافل الأفريقية والدولية. في إطار تحركاتنا الحقوقية على المستوى الأفريقي سنعقد لقاءات مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية، كما سنجري لقاءات جانبية مع ممثلي عدد من الدول الأفريقية بهدف وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوسيع مساحات التعاون مع الآليات الأفريقية والمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامة السودانيين. تحركنا ليس مجرد مشاركة في اجتماعات، بل هو جهد منظم لإيصال صوت الضحايا ومواجهة الصمت وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى خطوات عملية تحقق الحماية والعدالة والإنصاف. سيظل السودان حاضرا في كل منصة يمكن أن تساهم في كشف الحقيقة وحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين وترسيخ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
1: تشهد منطقة أبو حمرة التابعة لمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية جراء توقف الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية. وحذرت ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة بالمنطقة من خطورة الوضع لا سيما على النساء الحوامل. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي في أبو حمرة نتابع إفادة الناشطة ضمن جولة السودان اليوم.
5: أبرز الأشياء النساء بالذات النساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، والله كثير يعني قاعدين بيعانوا معاناة جدا جدا في خلة المراكز الصحية ونسبة الظروف الموجودة في منطقتنا بالذات. يعني احنا منطقة أبو حمرة معروفة بس بالزراعة وكذا، عشان الزراعة ما كويسة وكذا، والرجال ما قادرين يعني يوفروا، وما عندنا مراكز قريبة عشان الواحد إنه ممكن أبسط حاجة اللي انت عندك ممكن تمشي يعني تحسن. الواحد تلقاه يعني من شدة انه يعني في ناس بيجي من الضيف كده وما قادرين يحسن للدكتور، وهو حامل يعني مرة حامل وجاو نظيف وما قادر يحسن للدكتور، فبرضه من المعاناة. في مركز واحد والآن يعني ما شغال ذاته، واقف تماما، ما في مركز يعني يعتبر ما في، بس هو موجود لكن ما في أي حاجة يعني يعتبره زي وزي ما في ذات تماما، يعني ما في قابلة قانونية كده، ما في كون أحسن بلد موجودة في البلد ده ما في. يعني أقل الناس يعني ده أبسط الناس اللي بمشي بتابعه كونه يمشي الدكتور ده، يعني الدول اللي بقول لك شوية كده عنده دول بساعده انه يا هاتوا يا دكتور يا ادويه، في ادويه، في ناس بقدر بمشي، وفي ناس يعني لحتى الان والله واحد من يوم الاول يعني من ما بقى حامل لحد ما يحس الا 9 شهور ما قادرين يحسوا للدكتور. في ناس يعني ما شاء الله ربنا كمان قدام، يعني هو ما عنده حاجه عشان يمشي للدكتور، لكن ربنا كمان قسم له انه يوم طبيعي وما يعاني وكده، برضه في بكون معانا لكن يعني اخف وضع. وفي واحدين كمان زي ما بقول مثلا منال، حتى يتوسط منال تبليج اقل من شهر، اقل من شهر ولا شهر تقريبا اللي توسط بحادث ولاده، برضو ده كله عدم المتابعه. زول من الشهر الاول ما يكون في متابعه للشهر الثاني وهي حامل بتوأم، ده برضو يعني نقول عدم الكفاءه، عدم المراكز محتاجة لتوعية ورعاية صحية والنساء المرضعات كذلك.
1: قبل الختام المستمعين الكرام، نبقى مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.
6: تصاعد موجات النزوح إلى طويلة يفاقم الأزمة الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية. تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية، استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا، قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك ارتفع إجمال الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2026 إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخصا، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح القسري. وتشير المعلومات الواردة إلى أن الأطفال يواجهون أوضاعا صحية وغذائية مغلقة تشمل الهزال ونقص الوزن المرتبطتين بتزايد حالات سوء التغذية في ظل سوء الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية، وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتظاظ السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه والإصحاء البيئي، بالتزامن مع تقارير عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا. وتتمثل أبرز العوامل التي تدفع السكان إلى النزوح في الجفاف وشوء الأمطار وفشل الموسم الزراعي، إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية وعجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية، فضلا عن المخاوف الأمنية التي تهدد سلامة المدنيين وسبل عيشهم.
1: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
7: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية في جنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة طوعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جات الحرب بتاعت 15 أبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدة الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكده. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحوى الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشيال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتنا على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على جندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق وبرضه. لكن في نفس الوقت شعرت انه في امل يعني، في امل يعني، مجرد انه الناس جلست مع بعض واجيال مختلفه تماما يعني بالنسبه لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لانه الحال تصلح والامور تختلف يعني. وبرضه بالاضافه للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، انه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابيه وحاجات خاصه بالنساء وحاجات خاصه بما ذلك يعني، في يعني الاجيال شغاله بعيد من بعض بسبب الحاجه دي، ويعني الحاجه دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعده خلي في انه في صراعات وما الى ذلك برضو يعني. دي الحاجه اللي انا شفتها من المنتدى.
1: اخيرا لو عندك رساله للرائدات والشابات، شنو الخطوات العمليه اللي بتتمني يشوفوها او يعملوها عشان يستمر الحوار بين الاجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركه الشباب جزء اساسي من مستقبل الحركه النسويه؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها هنا هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورج دي، فأنا قاعد أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتوا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل، واتهمت السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين والمسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة توصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك. تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312208.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به، وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
3: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب، حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده وتاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة، وأصبح عندها نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين المحوري فكر ورأي، ويناضل الاستعمار مع تلاميذ ومباعوا التلاميذ والأهالي، وبالذات معلمي البدائيات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات هم اللي كانوا، والمعلمات أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني، وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، وكان يوم الجامع، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز لمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، والذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعو. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية، والمدرسة الأولية، ثم المدرسة الوسطى، ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضلوا في سبيل قضيتين: قضية ضم

الغاية المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته بحيث أن التعليم يعم كل السودان الفقراء والأغنياء عن طريق مجانية التعليم، بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضل في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم، يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه، ولذلك مثلا كان بيفكروا في أن الطفل كل ما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو 4 سنوات ابتدائي، 4 سنوات وسطى، و4 سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، و4 سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة بيمشوا الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجيب درجات دخلهم الثانوي فيمشوا الشارع. ونفس الشيء من الثانوي للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس إنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة، بحيث إنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث الامتحان يتنوع، بحيث إنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه، وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في إنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65 66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب، وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكر في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف، ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا وسير، كان مدير عام المعارف، وبعدين كان مدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرلي. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوي بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرلي كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز عمال مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوك كيبرز، وعايز التعليم بحيث انه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشوا عليها، بقصد انه يخضعوا الشعب السوداني، ما يتمرد، ما يطالب بالاستقلال وكده، ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بانه بديمقراطيته ومجانية التعليم يبقى التعليم الزامي.
بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل انه المدارس الكبيره زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب وبعدين الفاشل لما تأسست، وبعدين تأسست دنقلة وتأسست مدارس تانية، في مدرسة ملكال الثانوية، وكان في رومبيك الثانوية، دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد، وخرطوم الثانوية القديمة بنات، ثم اسمها مدرسة خرطوم الجديدة، وكان بيسموها مدرسة شورى، لأن شارع كان متورى المسألة دي، مدرسة الخرطوم الجديدة بنات. وبدأت العملية في التوسع، وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم. لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك، فكنا ننادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في بيبدأ من اللغة الإنجليزية، تبدأ من الوسطى والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية وهذا التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بننادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم أو المذر تانج التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية، وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكنا لذلك عايزين نعرف التعليم بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات في التعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم كانوا ضد هذه المسائل بيقوموها بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي يترجموا المواد ترجمة حرفية. فبقينا نلاقي مدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الإكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف؟ المعادلات في الرياضيات تتعامل كيف بالعربي؟ فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية، سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية درسوا باللغة الإنجليزية، فكان من الصعب جدا أنهم يتحولوا فجأة للعربي. فكان التعريب في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام، بدل ما نحن نعرب التعليم بمعنى أنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة وما تكرار تاريخ المعارف. يعني مثلا كنت انا بورسودان رئيس شعبه العلم اسمه جون كولكارني هندي، اقول له جود مورنينج مستر جون كولكارني، يقول لي هاولو مستر سعيد، اقول له يعني هاو ار يو امك اي ام اوكي هاو از ساينس، يقول لي ساينس ويضحك، ساينس ام تيتشينج ساينس تو از انتدكشن تو انتدكشن تو انتدكشن تو انتدكشن تو ذا هيستوري اوف ساينس، يعني انا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم ولا درس العلوم نفسها. والتعريب الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحان الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأريثمتكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أن التعليم كان شكلي ولم يكن أساسا لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقية التعليم، يشتغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقاب نقابات عمال السودان، ثلاثي ثم المجلس الأعلى للنقابات كان اتحاد المعلمين جزء منها، واشتغلوا في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم لأنه بدأ يدركوا العناصر
ضد التعليم، ضد التطور في السودان، إنه التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير، بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحه، وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرض على الأستاذ التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما حقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بيقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي، من الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشي الشارع لأنه فشلوا، وأطفال يمشي الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخل، إذا كان بيدخل 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، بنلاقي لما نجي لمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي إنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا يتعدى 40% أو 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة، يكون عنق الزجاج التي تصفي عملية التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، إحنا بنتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان، الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح، وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين، العقل والجسم، كل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيرها من المسائل التي تربي في الإنسان، تخليه هو إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ، التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه، فيبقى من أن احنا بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى، لا نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة، فتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها وفي خارجها، سواء كان في المجتمع أو في داخل إدارة المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية، ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي وال يعني الروح يعني والعقلي، يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قادرة، قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بطريقة دي بنلتقي للمحتوى، المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين
والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية، بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى. المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التعلم بحل المشاكل. ناخد تلميذ مثلا في التاريخ، نودي لغاية تنبس في الشمالية يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه ويستنتج مما رآه ما يراه هو، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبدا ناخذ الأطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعة العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياض طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رآه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رآه، ويقدم مقترحات حول ما رآه نفسه، وهكذا. النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ، واللي بنقصد بها المحتوى اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا بنخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة. يعني انك انت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، انت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل عصايه وكارب وشه وعامل نفسه حازم ويدق الترابيزه ويدق السبوره ويدق الولد يشتمه ويقول انت ساقط انت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني معنويا والى اخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق ويكون شخص موضع ثقه وتقدير بالنسبة للتلاميذ، يقتدي بالتلاميذ، جزء من التربية أيضا، زي ما أشوف أبوه راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع، يفخر بأبوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الأب الثاني له اللي هو بربيه في المدرسة. ولذلك تربية المعلم هي جزء من العملية التعليمية المهمة جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربية. وفصل كلية التربية من الجامعة ما تكون كلية جامعية تخرج أكاديميين، لا، تكون معهد مهني لتدريب وإعداد وتأهيل المعلمين للمراحل المختلفة. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسة، بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسة. يعني المعلم حيعلم منه إذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف إذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسة. وده اللي بدأ في العصر اليوناني القديم عن طريق أفلاطون لما عمل المدرسة بشكلها اللي بنعرفه الآن، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الآن. فالمعلم هو الأساس، هو العمود الفقري في العملية التربوية التعليمية في داخل المدرسة. عشان كذا مهم جدا نهتم بالمعلم، تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي فرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في إنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة ويستفيدوا إمكانيات الدولة اجتماعيا واقتصاديا ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدولة أن تهتم بالمعلم أولا وأخيرا. المهنة الوحيدة اللي بوفر المهنة الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي، منو غيره؟ ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك
إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم، أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوة نفسه قوة يومي، تخيل حيعمل شنو بالنسبة لتلاميذه؟ إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف حيدفع إيجار البيت، كيف حيمشي بالمواصلات، كيف حياكل، كيف ويشرب، كيف وبكره حيكون كيف بالنسبه له، هو بيفكر في ده، تخيل حيعلم التلاميذ شنو؟ كل المشاكل اللي عنده حينقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بانه اذا اردت ان تهدم امه فعليك بالمعلم، واذا معلم متخلف حيديك تعليم متخلف حيديك امه متخلفه. لذلك المعلم الاهميه مكان انه يكون مرتب هو اعلى المرتبات في الدوله. ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق، لأنه إذا كان ما هو اللي بياخد أعلى مرتب في الدولة يبقى كيف هو يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاة ويبقوا مهندسين وأطباء، يبقى دخولهم بالشيء الفلاني، هو لا يستطيع، ما يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي يقول مرتبه لا يكفي ثمن مبات غاز، فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. أنا ربيتك يا أخي، عملتك قائد جيش وعملتك رئيس وزراء وعملتك طبيب وعملتك مهندس، في الآخر يا أخي تديني ما لا يقيم الأود؟ أنا أعلم الناس كلهم، أولادي ما أقدر أعلمهم وأديهم المدرسة؟ وذاك المعنى لازم يكون عنده أعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقية المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقولوا في الخدمة المدنية، الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعها كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في في في في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري، كل حاجات دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون إداري يكون مهندس فني يعني، لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما. يعني المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم الا بالليل. احنا كنا بنوم الساعه 11 12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكره هتعمل شنو بالنسبه للتلاميذ. المعلم شغال 24 ساعه، ما عنده ساعه عمل محدده. اذا كان ساعه العمل القانونيه 8 ساعات، المعلم يشتغل 24 ساعه سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعات العمل، المفروض المعلم يكون اعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم توفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا، توفر له أنه ما بيشيله بيتنفع بها هو، الشيء اللي بيقرأه وبيتعلمه بيمشي نقول له تلاميذه، الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه، يعني بيكتسبه ما حقه. الثلاثة، المعلم تعطى له عطلة بتدفع له التذاكر مجانا لأي مكان في العالم، يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة، ويشوف التجارب بتاعتهم، يشوف الجديد في العلوم التربوية، يشوف الطريقة الجديد في المدارس، يشوف الطريقة الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة، لما يمشي الأجازة ما بقعد ساكن، يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. فتخيل معلم، أنا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسه البيت، ودي مرتب، أدي أجر على العمل بتاعه، ما أنا زيه زي أي سباك، زيه زي أي عامل، مع الاحترامي الكامل للعامل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ تاني يوم يمشي الفصل بعيلش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو لي نعمتي، التلميذ يتحول ولي نعمة أستاذه.
وتمام الجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو؟ هلجأ للدروس الخصوصية.

0: بابانوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راجل في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهامة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك. وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فرصات ظهر أنه دي هم الضنك تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية وسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. تركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر لتغطية أبرز التطورات على الساحة السودانية، ومن بينها تواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية السودانية إزاء حادثة شمال الوادي التي أسفرت عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين، مع كل من المحامية رحاب المبارك والمحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور وشيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية. مشاركة منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار مع محمد أحمد الزبير عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في منطقة أبو حمرة بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور مع ناشطة حقوقية، إضافة إلى تقرير

0: شمال دارفور مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. نبدأ الجولة بحادثة منطقة شمال الوادي على الحدود المصرية السودانية، حيث لا تزال ردود الفعل الرسمية والشعبية مستمرة إزاء القصف الجوي المصري الذي استهدف منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، وأسفر بحسب تقارير عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين. وفي سياق ردود الفعل على الحادثة، لقي مصريان حتفهما في الخرطوم، ونددت قوى سياسية ومنظمة مجتمع مدني سوداني بالحادثة، فيما طلب مجلس السيادة في بيان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملابساتها. وفي هذا السياق دعت المحامية رحاب المبارك منظمات المجتمع المدني السودانية إلى تقديم شكوى رسمية ضد مصر لدي الجهات الدولية المعنية. للمزيد نتابع تصريح رحاب المبارك لجولة السودان اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني الدعاوي فيما يخص الوقفات الاحتجاجية وكذا وكذا، دي مع وقفات يعني مثلا بتعبر عن الرأي العام السوداني والغضب الملتاح السوداني هسي من تجاه مصر. لكن من الجانب القانوني لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى للمؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت. في حاجة شك إنه الدعاوي تكون مرتبطة بثلاثة محاور أساسية: ممارسة الأعمال العدائية داخل الأراضي السودانية بمساعدة حكومة البرهان وذلك بدعمها لقصف الطيران على المدنيين، وده كلام معلوم بالضرورة، يعني في إنه الطيران ومنذ 2023 كان صاحب اليد الطولة في قتل المدنيين. يعني الثانية في مساعدة الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي، وده سبب بالدليل المصريين راعوا استخدام السلاح الكيميائي ووصلوا قرابة 52 أنبوبة تم تصنيعها حسب التقارير الدولية الصدرت، ودي ساعدت في إنها تصنع أكثر من 500 قنبلة من الكيميائي. أقول أكثر من كده أنا بس ما مذكر الرقم، لكن الدولة المصرية ساعدت الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي. الثالثة اللي هي ممارسة العدوان على الجوار، هي خشت الأراضي السودانية وقتلت المدنيين داخل الأراضي السودانية، وده بالضرورة حاجة ما مقبولة.
0: من جهتها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور الحادثة سابقة خطيرة، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية السودانية والقانون الدولي الإنساني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتابع إفادتها ضمن جولة السودان اليوم.
2: المستمعين في راديو دبنجا، بداية يعني بنقول الشيء اللي حصل في منطقة شمال الوادي ده تطور خطير جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. حتى وإن يعني قلنا المعدنين ديل تجاوزوا الحدود السودانية ودخلوا الحدود المصرية، ده ما بيبرر للنظام المصري بأنه يستخدم القوة المفرطة ويعني يقصف لي مدنيين. كان من باب أولى يعني يتم القبض على المعدنين ديل وتقديمهم لمحاكمة حتى في القانون المصري. تجاوز الحدود، الدخول في الحدود دي ومسألة التحديد عقوبتها أصلا ما الحرمان من الحق في الحياة. يعني ففي تجاوز خطير جدا من الحكومة المصرية دي. حتى مسألة النقاشات حول الحدود والحركة بتاعت المعدنين ده ما بيبيح استخدام القوة المفرطة واستخدام سلاح الطيران في مواجهة المدنيين عزل، يعني ما عندهم شيء في يدهم غير انهم هم بيحفروا في الأرض عشان يعني يستفيدوا من الموارد الموجودة فيها. يعني حتى مش قانونا، قواعد مبادئ حسن الجوار ذاتها، يعني المصري بتقول إنها هي دولة شقيقة يعني كويس، فالشقيق دايما ما بيسوق السلوك

0: الوحش ده تجاهها شقيقه يعني، حتى هم ما احترموا مبادئ حسن الجوار. بالإضافة لحاجة تانية، مثلا لو تكلمنا عن الشكاوى الدولية والمطالب بتاعت التحقيق المستقل، أنا شايفة إنه الفرصة القانونية هي قائمة ومشروعة تماما، لأنه القانون الدولي الإنساني دي بيحمي المدنيين في جميع الأحوال والظروف، لكن في تحدي فني وسياسي بيقيف عائق أمام الحاجة دي، واللي هي مسألة إرادة المؤسسات الدولية والمسألة بتاعت تسييس العدالة أحيانا، ده من ناحية. والإرادة الوطنية بتاعتنا ذاته، إرادة، هل النظام بتاعنا ده عنده إرادة إنه يتحرك بأي إجراءات حيال الحاجة دي؟ أنا بقول لا، لأنه الآن يعني هنالك تبادل مصالح ما بين النظامين، النظام في مصر والنظام في السودان، والنظام السوداني متراخي تماما المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد، والحادثة دي ما حادثة منفردة، سبق في يونيو حادثة حتى رئيس مجلس السيادة عجز، اللي هو السيد البرهان، عجز عن انه يسمي مصر باسمها على استحياء، قال الجارة الشمالية. فمسألة التحرك الحقوقي وتوثيق الانتهاكات دي مهم جدا، والناس تتعامل معاه بمهنية عشان ما نضمن انه الملف ده دايما موجود على الطاولة، وانه ما حيضيع بالتقادم، وانه الضغط الشعبي والقانوني هو ضغط قوي الناس ما تستهين به.
1: وحول ما يلي تشكيل لجان تحقيق محلية في السودان، شككت المحامية نفيسة حجر في مصداقية هذه اللجان. للمزيد نتابع حديثة.
0: ثانيا، فيما يخص وعد الأمر بتكوين لجان بتاع التحقيق محلية، أن إحنا عندنا سوابق في مسألة هذه اللجان، يعني لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي. وعندك يعني ما بعيد عن الأسهان تحقيق المعني بفضل اعتصام لجنة نبيل أديب، دي واحدة من اللجان الفاشلة، اللجان الكونت للتحقيق في الانتهاكات اللي حصلت في الفترة السابقة دي، كل اللجان زي اللجان تحت الجزيرة وما بعرف لجان تحقيق في عدد من الوقائع، وكلها ما أتت بأي ثمار، وهي لجان أصلا الفكرة منها الناس تطبطب على الجرح، وبعد شوية يعني الناس تتناسى المسألة دي. بأكد إنه ما في أي ثقة في لجان التحقيق المحلية، وأصلا ما حتوصل لنا لأي نتائج شفافة وملزمة، لوجود المصلحة ذات شبهة المصلحة ما بين النظام المصري والنظام القائم في السودان الآن، دين نظامين باطشين، النظامين دين عندهم مصالح مع بعض، وبالتالي حيغطوا على جرائم بعض.
1: وحول ما هو مطلوب الآن من منظمات المجتمع المدني السوداني، قالت نفيس حجر إن المطلوب هو توثيق الحادثة بشكل دقيق بواسطة لجانها المستقلة حتى توصيل التحقيقات إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. نتابع المزيد من حديث المحامية نفيسة حجر.
0: احنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة، المجتمع المدني ده دوره في الحتة دي. نقول إنه لجان التحقيق دي ذات أساسا عشان تضع لنا مصر دي أمام مسؤوليات القانونية والدولية. عشان كده أول حاجة أن إحنا المفروض علينا نوثق الحادثة دي بشكل دقيق وشكل ممنهج، ده في إطار الشقة الجنائي لازم تجمع الأدلة وشهادات بتاعت الناجين، ودي الحاجات المهمة اللي الناس ممكن تقوم عليها. وبرضو لازم تتشكل جبهة بتاع الضغط حقوقية وسياسية سودانية موحدة من المجتمع المدني والقوى السياسية، عشان ما الناس ترفع مذكرات رسمية وشكاوي متكاملة، عشان ما نقدر نوثق هذه الوقائع ونصل لنتائج محاسبة المجرمين ديل. والمذكرات دي ذاتها يجب إنها الناس ترفعها للآليات التعاقدية والآليات الغير تعاقدية في الأمم المتحدة، والناس تلجأ للاتحاد الأفريقي بالرغم إنه الاتحاد الأفريقي ذاته أصبح قاعد في جيب أخواننا ديل. الحاجة الثالثة، الناس المفروض ترفض أي تسوية سياسية بتضيع حق المدنيين العزل يعني، والناس ما تتهاون بدماء الناس. والتهاون في حماية المدني ذاته المواطن السوداني على الحدود ده بيفتح لي مزيد من الاستباحة من قبل النظام المصري. هو من فترة الصمت ذاته يعني خلى الإخوة المصريين يستمرؤوا، وفي تجاوزات كثيرة. الصمت حيخلي مصر تبتلع جزء كبير من السودان. الآن حلايب وشلاتين موجودة تحت يدينهم وماشيين يتوقلوا شمالا الآن، والتوقل ده ذاته مش يعني بطريقة بس يعني عادية، التوقل ده عن طريق استخدام قوة فتاكة عشان ما تبعد المدنيين من مناطقهم، ويعتبروا المناطق دي هي مناطق بتاعت خطر. بعد شوية الناس حتى تكون بعيدة من الحتات دي، وشوية شوية السلطات الجيش المصري ومن معه بيتوغلوا داخل السودان. أنا شايفة إنه ما حدث ده يعني هو جريمة ترقى لجريمة العدوان. فعلى الحكومة السودانية ذاتها إذا كانت هي حريصة على أراضيها وعلى شعبها، حكومة الجيش اللي هم مسؤولين مسؤولية تامة من حماية السودان وقد أدوا القسم على ذلك، بالتالي يجب عليهم أن يبرهنوا لهذا الشعب إنهم هم بيحموا الأرض ويحموا الشعب بارين بالقسم اللي أقسموه عندما بقوا جزء من المؤسسة بتاعت الجيش السوداني. وفي الختام شكراً.
1: وفي السياق ذاته طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بشأن ملابسات الحادثة. نتابع إفادة شيماء سامي ضمن جولة السودان اليوم.
2: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها، واطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط الى جانب شبكات التهريب والإدكار بالبشر، وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بالصراع القائم. لكن على أي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإدكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد أن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح.
1: وفي سياق آخر، عبرت شيما سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصري عن قلقها تجاه ما يحدث من استقلال الفارين من السودانيين جراء الحرب إلى الأراضي المصرية. للمزيد حول الموضوع نتابع حديث شيما للجولة.
2: والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثا عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال، دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضدار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم، ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود، وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية، وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو منظمة دولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين، وعدم تعرضهم للاستغلال، وان هم ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان، وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل، وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب، وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
1: شارك ممثلون عن منظمات حقوقية سودانية في عمل الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين إلى الآليات الأفريقية المعنية بالحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. للمزيد حول هذا الملف معنا محمد أحمد الزبير، عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان المشارك في الدورة.
3: طيب، افتتحت أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منعقدة في العاصمة السنغالية داكار بمشاركة ممثلين الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. طبعا الجهة المنظمة هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي. طبعا أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، استعراض تقارير الدول والمنظمات الحقوقية، مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحث السبل حماية المدنيين، وتعزيز العدالة والمساءلة. دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وتمثل هذه الدورة فرصة مهمة للمنظمات الحقوقية لعرض القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تشهدها القارة الأفريقية، وإيصال صوت الضحايا إلى الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان. طبعا يبقى الملف السوداني من القضايا التي تستحق اهتماما، خاصا في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، والحاجة إلى تعزيز جهود الحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. شاركنا نحن في الدورة 89 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ممثلين منظمات المجتمع السوداني، وهما منظمة مجتمع الريف السوداني والتحالف الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين والمطالبة بحمايتهم وضمان المساءلة عن الانتهاكات. حقوق الإنسان في السودان ليست قضية هامشية، وصوت الضحايا يجب أن يصل إلى كل المحافل الأفريقية والدولية. في إطار تحركاتنا الحقوقية على المستوى الأفريقي، سنعقد لقاءات مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية، كما سنجري لقاءات جانبية مع ممثلي عدد من الدول الأفريقية بهدف وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب، وتوسيع مساحات التعاون مع الآليات الأفريقية والمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامة السودانيين. تحركنا ليس مجرد مشاركة باجتماعات، بل هو جهد منظم لإيصال صوت الضحايا ومواجهة الصمت وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى خطوات عملية تحقق الحماية والعدالة والإنصاف. سيظل السودان حاضرا في كل منصة يمكن أن تساهم في كشف الحقيقة وحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين وترسيخ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
1: تشهد منطقة أبو حمرة التابعة لمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية جراء توقف الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية. وحذرت ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة بالمنطقة من خطورة الوضع لا سيما على النساء الحوامل. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي في أبو حمرة نتابع إفادة الناشطة ضمن جولة السودان اليوم.
4: أبرز الأشياء النساء، بالذات النساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، والله كثير يعني قاعدين بيعانوا معاناة جدا جدا في خلة المراكز الصحية ونسبة الظروف الموجودة في منطقتنا، بالذات يعني احنا منطقة أبو حمرة معروفة بس بالزراعة وكذا، عشان الزراعة ما كويسة وكذا، والرجال ما قادرين يعني يوفروا، وما عندنا مراكز قريبة عشان الواحد إنه ممكن أبسط حاجة اللي انت عندك ممكن تمشي يعني تحسن. الواحد تلقاه يعني من شدة انه يعني في ناس بيجي من الضيف بيقول كده وما قادرين يحسن للدكتور، وهو حامل يعني مرة حامل وجاو نظيف وما قادر يحسن للدكتور، تبرد من المعانة. في مركز واحد والآن يعني ما شغال ذاته، واقف تماما، ما في مركز يعني يعتبر ما في، بس هو موجود لكن ما في أي حاجة يعني يعتبره زي وزي ما في ذات تماما، يعني ما في قابلة قانونية كده، ما في كون أحسن بلد موجودة في البلد ده، ما في يعني أقل الناس يعني ده أبسط الناس اللي بمشي بتابعه كونه يمشي الدكتور ده، يعني الزول اللي بقول لك شوية كده عنده زول بيساعده إنه يحصل الدكتور ويدو أدوية، في أدوية في ناس بقدروا بمشي، وفي ناس يعني لحتى الآن والله واحد من يوم الأول يعني مما بيجي حامل لحد ما يحصل لتسع شهور ما قادرين يحصل للدكتور. في ناس يعني ما شاء الله ربنا كمان قدام، يعني هو ما عنده حاجة عشان يحصل للدكتور، لكن ربنا كمان قسم له إنه يوسع طبيعي وما يعاني وكده، برضه شو بكون معنا لكن يعني أخف وضع. وفي واحدين كمان زي ما بقول مثلا منال، حتى يتوسط منال كبليج أقل من شهر ولا شهر تقريبا اللي توفت بحادث ولادة، برضو ده كل عدم المتابعة، زون من الشهر الأول ما يكون في متابعة للشهر الثاني وهي حامل بتوأم، ده برضو يعني نقول عدم الكفاءة، عدم المراكز تاجة للتوعية ورعاية شخصية والنساء المرضعات كذلك.
1: قبل الختام المستمعين الكرام، نبقى مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.
5: تصاعد موجات النزوح إلى طويلة يفاقم الأزمة الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية. تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية، استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا، قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك ارتفع إجمال الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2026 إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخصا. في مؤشر يعكس اتزان نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوع القسري. وتشير المعلومات الواردة إلى أن الأطفال يواجهون أوضاعا صحية وغذائية مغلقة تشمل الهزال ونقص الوزن المرتبطتين بتزايد حالات سوء التغذية في ظل سوء الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية. وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتظاظ السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه والإصهاء البيئي، بالتزامن مع تقارير انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا. وتتمثل أبرز العوامل التي تدفع السكان إلى النزوح في الجفاف وشو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية وعجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية، فضلا عن المخاوف الأمنية التي تهدد سلامة المدنيين وسبل عيشهم.
1: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
6: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني بأكثر شيء بميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق وبرضو. لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني في أمل يعني مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها هنا هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل واتهمت السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما أن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب، خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشاد وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك. وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الحمى مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فحصات ظهر أنه دي حمى الضنك. تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجاناً. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. نفتح اليوم معكم ملف حيوي يمس حياة كل مواطن بشكل مباشر في مقدمة التحديات الاقتصادية والخدمية في البلاد، وده ملف الطاقة والوقود. هذا الملف بين هشاشة سلاسل الإمداد وفقدان المستودعات الاستراتيجية وضغوط النقد الأجنبي وسعر الصرف. تظل الأسئلة قائمة حول كفاءة المعالجات الإسعافية الحالية ومدى إمكانية وضع معالم لخارطة الطريق تؤمن إمدادات الطاقة والتخفف من حدة الأزمات المتكررة. يمكن في الأيام الفاتت شهدنا يعني أزمة وقود خانقة جدا، برضو ملف الطاقة ده شهد تحركات واسعة من قبل وزراء المالية الطاقة ومحافظ بنك السودان في محاولة يعني لتدارك الأزمة. من جانب في احتجاجات كانت ل 24 شركة من شركات البترول حول احتكار استيراد الوقود وكيفية معالجة الأزمة. الاحتجاجات دي نتج عنها أو أعقبها إعلان عن تشكيل مجلس برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.

0: يعني الأسئلة قائمة حول إنه هل تستطيع يعني هذه اللجان أو مثل هذه اللجان معالجة الأزمة بشكل جذري، أم إنها حتكون مجرد مسكنات وتعود الأزمة كما كانت وأسوأ؟ يسرنا جدا أن نستضيف معنا اليوم للنقاش والحوار في هذا الملف المعقد خبير بارز في مجالات الطاقة، الوكيل والوزير الأسبق لوزارة الطاقة المهندس محمد عبد الله محمود بشير، والذي شغل هذا المنصب في الفترة الانتقالية حكومة بعد ثورة 2019 برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ليفكك معنا تعقيدات هذا القطاع ويضع النقاط على الحروب بخصوص التمويل، البنية التحتية والحلول الإسعافية والدائمة. أهلا ومرحبا بك باشمهندس محمد عبد الله.
1: سلام وتحايا للإخوة براديو دبنجا إلى كل المستمعين والمستمعات، وأخص الأخ سليمان سري الأستاذ سليمان سري على هذه الاستضافة للنقاش حول أوضاع الطاقة بالسودان.
0: وبداية يعني أنت كيف تقيم التحركات دي في ظل الأزمة الحالية اللي تشهد البلاد من جانب لقاء وزير المالية والطاقة ومحافظ بنك السودان، ومن جانب الاحتياجات الخاصة بشركات البترول وبرضو التحركات من قبل مجلس السيادة بتشكيل مجلس للطاقة؟
1: ونبدأ تعليقنا من الاجتماع الأخير اللي تم بين وزارة المالية ووزارة الطاقة وبنك السودان المركزي لمناقشة مسألة تأمين تمويل الاستيراد. في تقديري الاجتماع مهم وضروري أن يكون في تنسيق بين الجهات الثلاثة، لأنه هي جهات مكملة لبعضها البعض، وزارة الطاقة في مسألة توفير الإمدادات للوقود جاز بنزين فيرنيس باس، والمالية في مسألة توفير النقد الأجنبي. ولأنه زي ما عارفين الوقود طبعا بيحتاج لموارد مالية كبيرة جدا من النقد الأجنبي، والاجتماع أفتكر أشار إلى طبيعة الأزمة ومناقشة اللي هي كيفية تأمين تمويل الاستيراد والتنسيق بين الطاقة والمالية والبنك المركزي. لكن ما وضح لنا الحجم بتاع التمويل المتاح، يعني التمويل اللي بيقدر يوفره كم، أو المدة الزمنية اللي ممكن يغطيها لنا التمويل ده، ودي كانت حاجات مهمة ياريت لو كان قصت للرأي العام. لكن نرجع نقول المهم هو ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل. زي ما عارفين الوقود ده سلعة الطلب على مستمر، بنحتاجها بشكل يومي، وبالتالي بنحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع تدخلات إسعافية كل ما ظهرت أزمة. البيانات، أنا طلعت على بيانات بتوضح يعني جانب من المشكلة اللي هي منشورات البنك المركزي في الربع الأول للصادر والوارد، يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بيوفروا لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار، فعشان كده توفر المبلغ ده من حصائل الصادر ممكن يساعد على استغلال الصرف، يعني فبنحتاج لحصائل صادر أكثر يتوفر نقد أجنبي أكثر، وبالتالي بيحصل استدامة لتوفير التمويل لاستيراد الوقود. وزي ما قلت حقيقة الواحد ما بيقدر يقول إنه الدولة ما عندها قروش أو لا تملك النقد الأجنبي، لأنه ما عندي بيانات يعني توضح لنا حجم الاحتياطات والالتزامات الحالية بتاعت البنك المركزي. لكن في نفس الوقت من المشاهد يعني ما في ما يثبت إنه الدولة عندها موارد دولارية كافية أو مستدامة عشان تقدر تمول بها الفاتورة بتاعت الوقود دي بصورة منتظمة. ولذلك استمرار يعني تمويل الاستيراد

0: لهم الناس تعالج الفجوة الهيكلية في ميزان النقد الأجنبي، فنحن بنعالج الأزمة دي علاج مؤقت أو يعني مسكن فقط، لكن ما بنكون عالجنا أصل المشكلة. نقطة أخيرة في المحور ده اللي هو الملاحظ أنه في فارق كبير في سعر الصرف ما بين البنك البنوك التجارية والبنك المركزي والسوق الموازية. أنا أفتكر في الثورة كان تم تحرير سعر الصرف وتم تحرير سعر الوقود، وكلنا لاحظنا أنه ده أدى إلى استغراب سعر الصرف بصورة كبيرة وتوفر في البنوك. طبعا كانت العملية الانتاجية قبل الحرب مقفولة، يعني كانت أيضا في موارد محلية من البترول إلى آخره، لكن يعني أنا أتكلم عن المنهج، عن نهج أنك تلتزم بسياسة تحت التحرير، ودي واحدة من متطلباتها سعر الصرف يكون هو السعر الحقيقي. ما هو ما ممكن الليلة يكون الفارق ما بين السعر في البنوك والسوق الموازي 50% أو 100%. حقيقة طب تشتري من هناك بأربعة من البنك، لكن في السوق الموازي 8، فده فرق كبير. ده لازم الفجوة دي تردم، يعني يتم ردمها، والسعر في البنوك يكون هو السعر الحقيقي. ليه؟ لأنه ده مهم جدا. احنا في التركيب السعرية للوقود أول حاجة بتحطها سعر الدولار كم. فإنت إذا الوزارة الطاغمة المالية بتسعر سعر الوقود على أساس سعر صرف البنوك والبنك المركزي، هنا أنت بتكون رجعت لدعم الوقود بشكل ضمني. يعني إذا أنت كده بقت عندك مشكلتين بدل مشكلة واحدة، مشكلة سعر الصرف الفرق بين البنوك وبين السوق الموازية، ومشكلة سعر الوقود اللي هو الوقود الآن سعره بيبقى مدعوم، وهذا دعم كبير، يعني دعم كبير في غيبه. ولذلك دي أنا في رأيي واحدة من المشاكل اللي يجب مخاطبتها وحلها، توحيد سعر الصرف ما بين السوق الموازي والبنوك، وهذا بالتالي حينعكس على سعر حقيقي غير مضمون بالنسبة للوقود.
1: طيب سيد محمد عبد الله، كيف تقرأ واقعيا قدرة الوزارة على إيصال المشتقات دي للقطاعات الإنتاجية والولايات اللي بتعاني من انقطاعات حادة ونقص في الوقود؟ وهل الآليات الحالية دي قادرة على منع خطوط الإمداد من الانهيار في ظل الأوضاع الأمنية واللوجستية اللي راهنة؟
0: وطبعا السلسلة بتاعت الإمداد دي يعني سلسلة طويلة، بتبدأ من التمويل اللي ناقشنا في المحور الأول وتوفر النقد الأجنبي، بعد ذاك التعاون مع السبلايرز والجهات المزودة للوقود في خارج السودان، وشحنه والشحن برضو واحدة من السلاسل المهمة زي ما نحن عارفين مع المشاكل في مضيق هرمز والمشاكل في باب المندب، مرات بتكون في زيادة بتاع التكاليف في الشحن، ممكن يكون في تأخير. عندك بعد ذاك بيجي التفريغ والتخزين، التخزين ده ذاته برضو واحدة من المسائل المهمة في مسألة سلسلة الإمداد، لأنه نحن في الحرب دي الناس فقدت مستودعات كبيرة جدا، مستودعات استراتيجية ابتداء من مستودع الشجرة في الخرطوم، عندك مستودعات الجيلي، عندنا المستودعات في مدني، حتى في بورسودان يعني مستودعات أيضا تعرضت للضرب أثناء هذه الحرب. فواضح أنه في مشكلة في السعة التخزينية. بالنسبة للبايبلاينز أنا ما عندي معلومة حتى الآن، يعني عندنا كان خطوط أنابيب من الخط من بور سودان إلى الجيلي ومن الجيلي إلى ود مدني، فما عندي معلومة أن الخطوط دي هل لا زالت تعمل بشكل طبيعي أو لا. لكن واضح أنه عدم توفر مستودعات تخزين بيخلق مشكلة في عملية النقل، لأنه أنت حتحتاج تنقل كميات كبيرة بواسطة التناكر، والنقل بالتناكر فيه مشاكل، يعني أو الطرق نفسها بالتأكيد ما صانت فيها مشاكل كثيرة، اللي بتعدي إلى بطء في عملية الترحيل، بتعدي إلى برضو تعطل متكرر للشاحنات اللي بتنقل الوقود دي، وبتزيد التكلفة، تكلفة سعر الوقود، يعني السعر حيكون أعلى، عشان كده في فروقات أسعار كثيرة. يعني إحنا زمان كان بنحاول نخدم الفجوة بتاعت الأسعار دي ما بين الولايات خصوصا في مسألة الترحيل، لكن وجود الفجوة وجود الاعتماد على النقل البري بشكل كبير يعني بيزيد السعر على الولايات والأقاليم. فعلى أي حال مع الأزمات اللي قاعدين نشوفها دي ده بيعني لانه السلسله دي فيها مشكله، فيها هشاشه، لانه الوزاره قبل فتره اعلنت انه الوقود متوفر والامداد ماشي بشكل طبيعي وكده، لكن كنا بنشوف المحطات مليانه صفوف يعني. فاذا في في في ضعف، في هشاشه في المساله بتاعت سلاسل الامداد ايصاله الى الـ الى الى الى الاقاليم او الى المستهلك النهائي.
1: لحد هنا اصدقائنا مستمعي الراديو دبنجة الاعزاء نكون وصلنا بكم لنهايه حلقتنا الاولى من برنامج حديث اليوم، ونوعدكم على انه في حلقه ثانيه مع السيد الوزير مهندس محمد عبد الله محمود بشير لمواصله النقاش حول ازمه الطاقه في السودان. ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعه، ونشكر ضيفنا الكريم وزير الطاقه الاسبق مهندس محمد عبد الله محمود بشير، على نلتقيكم في حلقه قادمه بمشيئه الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والى اللقاء ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من المجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة تقصي الحقائق لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخالها لأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنع عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي مجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع هو الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خاطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار، والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا، نحن الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغطي الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغطي الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المتدخلين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذه الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في الثلاث دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية اللجنة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما حتكون بديل لبس التغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغطي الحقائق في كل ما تصل له من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا والعمل مع مع بعض في إنه يضمنوا لهم العدالة، سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته، ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه، ولداهم الأوامر منه، ويستخدموا فيها شنو في سلاح، أي نوع من السلاح، وكل التفاصيل. ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة، بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين، ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين، وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب
3: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة، يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر، يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني، أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني، وبيحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني حاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني، مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس بي يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاز القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لا بد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهمة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشاد وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك. وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية وسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر لتغطية أبرز التطورات على الساحة السودانية، ومن بينها تواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية السودانية إزاء حادثة شمال الوادي التي أسفرت عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين، مع كل من المحامية رحاب المبارك والمحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور وشيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية. مشاركة منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار مع محمد أحمد الزبير عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في منطقة أبو حمرة بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور مع ناشطة حقوقية، إضافة إلى تقرير حول الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. نبدأ الجولة بحادثة منطقة شمال الوادي على الحدود المصرية السودانية، حيث لا تزال ردود الفعل الرسمية والشعبية مستمرة إزاء القصف الجوي المصري الذي استهدف منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، وأسفر بحسب تقارير عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين. وفي سياق ردود الفعل على الحادثة، لقي مصريان حتفهما في الخرطوم، ونددت قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني سوداني بالحادثة، فيما طلب مجلس السيادة في بيان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملابساتها. وفي هذا السياق دعت المحامية رحاب المبارك منظمات المجتمع المدني السودانية إلى تقديم شكوى رسمية ضد مصر لدي الجهات الدولية المعنية. للمزيد نتابع تصريح رحاب المبارك لجولة السودان اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الشعبية وكده وكده، دي مع وقفات يعني مثلا بتعبر عن الرأي العام السوداني والغضب البلطاح السوداني نفسه من تجاه مصر. لكن من الجانب القانوني لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى للمؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت. في حاجة شك إنه الدعاوي تكون مرتبطة بثلاثة محاور أساسية: ممارسة الأعمال العدائية داخل الأراضي السودانية بمساعدة حكومة البرهان وذلك بدعمها لقصف الطيران على المدنيين، وده كلام معلوم بالضرورة يعني، في إنه الطيران ومنذ 2023 كان صاحب اليد الطولة في قتل المدنيين. الثانية في مساعدة الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي، وده سبب بالدليل المصريين راعوا استخدام السلاح الكيميائي ووصلوا قرابة 52 أنبوبة تم تصنيعها حسب التقارير الدولية الصدرت، ودي ساعدت في إنها تصنع أكثر من 500 قنبلة من الكيميائي. أقول أكثر من كده، أنا بس ما متذكر الرقم، لكن الدولة المصرية ساعدت الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي. الثالثة اللي هي ممارسة العدوان على الجوار، هي خشت الأراضي السودانية وقتلت المدنيين داخل الأراضي السودانية، وده بالضرورة حاجة ما مقبولة.
1: من جهتها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور الحادثة سابقة خطيرة، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية السودانية والقانون الدولي الإنساني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتابع إفادتها ضمن جولة السودان اليوم.
2: المستمعين في راديو دبنجا، بداية يعني بنقول الشيء اللي حصل في منطقة شمال الوادي ده تطور خطير جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. حتى وإن يعني قلنا المعدنين ديل تجاوزوا الحدود السودانية ودخلوا الحدود المصرية، ده ما بيبرر للنظام المصري بأنه يستخدم القوة المفرطة ويعني يقصف لهم مدنيين. كان من باب أولى يعني يتم القبض على المعدنين ديل وتقديمهم لمحاكمة حتى في القانون المصري. تجاوز الحدود، الدخول في الحدود دي ومسألة التعدين عقوبتها أصلا ما الحرمان من الحق في الحياة يعني. ففي تجاوز خطير جدا من الحكومة المصرية دي. حتى مسألة النقاشات حول الحدود والحركة بتاعت المعدنين ده ما بيبيح استخدام القوة المفرطة واستخدام سلاح الطيران في مواجهة المدنيين عزل، يعني ما عندهم شيء في يدهم غير انهم هم بيحفروا في الأرض عشان يعني يستفيدوا من الموارد الموجودة فيها. يعني حتى مش قانونا، قواعد مبادئ حسن الجوار ذاتها، يعني المصري بتقول إن هي دولة شقيقة يعني كويس، فالشقيق دايما ما بيسوق السلوك الوحش ده تجاه شقيقه، يعني حتى هم ما احترموا مبادئ حسن الجوار. بالإضافة لحاجة تانية، مثلا لو اتكلمنا عن الشكاوى الدولية والمطالب بتاعت التحقيق المستقل، أنا شايفة إنه الفرصة القانونية هي قائمة ومشروعة تماما، لأنه القانون الدولي الإنساني دي بيحمي المدنيين في جميع الأحوال والظروف، لكن في تحدي فني وسياسي بيقيف عائق أمام الحاجة دي، واللي هي مسألة إرادة المؤسسات الدولية والمسألة بتاع تسييس العدالة أحيانا، ده من ناحية. والإرادة الوطنية بتاعتنا ذاته، إرادة هل النظام بتاعنا ده عنده إرادة إنه يتحرك بأي إجراءات حيال الحاجة دي؟ أنا بقول لا، لأنه الآن يعني هنالك تبادل مصالح ما بين النظامين، النظام في مصر والنظام في السودان، والنظام السوداني متراخي تماما. المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد،

0: والحادثة دي هي محل حادثة منفردة. سبق في يونيو حادثة حتى رئيس مجلس السيادة عجز اللي هو السيد البرهان عجز عن انه يسمي مصر باسمها على استحياء، قال الجارة الشمالية. فمسألة التحرك الحقوقي وتوثيق الانتهاكات دي مهم جدا، والناس تتعامل معاه بمهنية عشان ما نضمن انه الملف ده دايما موجود على الطاولة وانه ما حيضيع بالتقادم، وانه الضغط الشعبي والقانوني هو ضغط قوي الناس ما تستهين به.
1: وحول ما يلي تشكيل لجان تحقيق محلية في السودان، شككت المحامية نفيسة حجر في مصداقية هذه اللجان. للمزيد نتابع حديثة.
0: ثانيا فيما يخص وعد الأمر بتكوين لجان بتاع التحقيق محلية، أن إحنا عندنا سوابق في مسألة هذه اللجان، يعني لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي. وعندك يعني ما بعيد عن الأسهان تحقيق المعني بفضل اعتصام لجنة نبيل أديب، دي واحدة من اللجان الفاشلة، اللجان الكونت للتحقيق في الانتهاكات اللي حصلت في الفترة السابقة دي. كل اللجان زي اللجان تحت الجزيرة وما بعرف لجان تحقيق في عدد من الوقائع، وكلها ما أتت بأي ثمار، وهي لجان أصلا الفكرة منها الناس تطبطب على الجرح وبعد شوية يعني الناس تتناسى المسألة دي. بأكد إنه ما في أي ثقة في لجان التحقيق المحلية، وأصلا ما حتوصل لنا لأي نتائج شفافة وملزمة لوجود المصلحة ذات شبهة المصلحة ما بين النظام المصري والنظام الغايم في السودان الآن. دين نظامين باطشين، النظامين دين عندهم مصالح مع بعض، وبالتالي حيغطوا على جرائم بعض.
1: وحول ما هو مطلوب الآن من منظمات المجتمع المدني السوداني، قالت نفيسة حجر إن المطلوب هو توثيق الحادثة بشكل دقيق بواسطة لجانها المستقلة حتى توصيل التحقيقات إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. نتابع المزيد من حديث المحامية نفيسة حجر.
0: إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة. المجتمع المدني ده دوره في الحتة دي، نقول إنه لجان التحقيق دي ذات أساسا عشان تضع لنا مصر دي أمام مسؤوليات القانونية والدولية. عشان كده أول حاجة أن إحنا المفروض علينا نوثق الحادثة دي بشكل دقيق وشكل ممنهج. ده في إطار الشقة الجنائي لازم تجمع الأدلة وشهادات بتاعت الناجين، ودي الحاجات المهمة اللي الناس ممكن تقوم عليها. وبرضو لازم تتشكل جبهة بتاع الضغط حقوقية وسياسية سودانية موحدة من المجتمع المدني والقوى السياسية، عشان ما الناس ترفع مذكرات رسمية وشكاوي متكاملة، عشان ما نقدر نوثق هذه الوقائع ونصل لنتائج محاسبة المجرمين ديل. والمذكرات دي ذاتها يجب إنها الناس ترفعها للآليات التعاقدية والآليات الغير تعاقدية في الأمم المتحدة، والناس تلجأ للاتحاد الأفريقي بالرغم إنه الاتحاد الأفريقي ذاته أصبح قاعد في جيب أخواننا ديل. الحاجة الثالثة، الناس المفروض ترفض أي تسوية سياسية بتضيع حق المدنيين العزل، يعني والناس ما تتهاون بدماء الناس، والتهاون في حماية المدني ذاته المواطن السوداني على الحدود ده بيفتح لي مزيد من الاستباحة من قبل النظام المصري. هو من فترة الصمت ذاته يعني خلى الإخوة المصريين يستمرؤوا، وفي تجاوزات كثيرة الصمت حيخلي مصر تبتلع جزء كبير من السودان. الآن حلايب وشلاتين موجودة تحت يدينهم وماشيين يتوقلوا شمالا الآن، والتوقل ده ذاته مش يعني بطريقة بس يعني عادية. التوقل ده عن طريق استخدام قوة فتاكة عشان ما تبعد المدنيين من مناطقهم، ويعتبروا المناطق دي هي مناطق بتاعت خطر. بعد شوية الناس هتكون بعيدة من الحتات دي، وشوية شوية السلطات الجيش المصري ومن معه بيتوغلوا داخل السودان. أنا شايفة إنه ما حدث ده يعني هو جريمة ترقى لجريمة العدوان. فعلى الحكومة السودانية ذاتها إذا كانت هي حريصة على أراضيها وعلى شعبها، حكومة الجيش اللي هم مسؤولين مسؤولية تامة من حماية السودان وقد أدوا القسم على ذلك، بالتالي يجب عليهم أن يبرهنوا لهذا الشعب إنهم هم بيحموا الأرض ويحموا الشعب، بارين بالقسم اللي أقسموه عندما بقوا جزء من المؤسسة بتاعت الجيش السوداني. وفي الختام شكرا.
1: وفي السياق ذاته طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بشأن ملابسات الحادثة. نتابع إفادة شيماء سامي ضمن جولة السودان اليوم.
2: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها، واطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط الى جانب شبكات التهريب والإدكار بالبشر، وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بالصراع القائم. لكن على أي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإدكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد أن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لأ. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح.
1: وفي سياق آخر عبرت شيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية عن قلقها تجاه ما يحدث من استقلال الفارين من السودانيين جراء الحرب إلى الأراضي المصرية. للمزيد حول الموضوع نتابع حديث شيماء للجولة.
2: والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإدار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم، ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود، وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية، وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو منظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على إن احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال وإن هم ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل بأي شكل من الأشكال. وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بالشفافية الكاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
1: شارك ممثلون عن منظمات حقوقية سودانية في عمل الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين إلى الآليات الأفريقية المعنية بالحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. للمزيد حول هذا الملف معنا محمد أحمد الزبير، عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان المشارك في الدورة.
3: طيب، افتتح أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منعقدة في العاصمة السنغالية داكار بمشاركة ممثلين الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. طبعا الجهة المنظمة هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي. طبعا أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، استعراض تقارير الدول والمنظمات الحقوقية، مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحث سبل حماية المدنيين وتعزيز العدالة والمساءلة. دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وتمثل هذه الدورة فرصة مهمة للمنظمات الحقوقية لعرض القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تشهدها القارة الأفريقية وإيصال صوت الضحايا إلى الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان. طبعا يبقى الملف السوداني من القضايا التي تستحق اهتماما خاصا في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون والحاجة إلى تعزيز جهود الحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. شاركنا نحن في الدورة 89 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ممثلين منظمات المجتمع السوداني وهما منظمة مجتمع الريف السوداني والتحالف الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين والمطالبة بحمايتهم وضمان المساءلة عن الانتهاكات. حقوق الإنسان في السودان ليست قضية هامشية وصوت الضحايا يجب أن يصل إلى كل المحافل الأفريقية والدولية. في إطار تحركاتنا الحقوقية على المستوى الأفريقي سنعقد لقاءات مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية، كما سنجري لقاءات جانبية مع ممثلي عدد من الدول الأفريقية بهدف وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوزيع مساحات التعاون مع الآليات الأفريقية والمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامة السودانيين. تحركنا ليس مجرد مشاركة باجتماعات بل هو جهد منظم لإيصال صوت الضحايا ومواجهة الصمت وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى خطوات عملية تحقق الحماية والعدالة والإنصاف. سيظل السودان حاضرا في كل منصة يمكن أن تساهم في كشف الحقيقة وحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين وترسيخ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
1: تشهد منطقة أبو حمرة التابعة لمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية جراء توقف الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية. وحذرت ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة بالمنطقة من خطورة الوضع لا سيما على النساء الحوامل. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي في أبو حمرة نتابع إفادة الناشطة ضمن جولة السودان اليوم.
4: أبرز النساء، بالذات النساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، والله كثير يعني قاعدين بيعانوا معاناة جدا جدا في قلة المراكز الصحية ونسبة الظروف الموجودة في منطقتنا، بالذات يعني احنا منطقة أبو حمرة معروفة بس بالزراعة وكذا، عشان الزراعة ما كويسة وكذا، والرجال ما قادرين يعني يوفروا، وما عندنا مراكز قريبة عشان الواحد انه ممكن أبسط الحاجة اللي انت عندك ممكن تمشي يعني تحسن. الواحد تلقاه يعني من شدة انه يعني في ناس بيجي من الضيق كده وما قادرين يحصل للدكتور، وهو حامل يعني مرة حامل وجاو نظيف وما قادر يحصل للدكتور، فبرضه من المعاناة. في مركز واحد والآن يعني ما شغال ذاته، واقف تماما، ما في مركز يعني يعتبر ما في، بس هو موجود لكن ما في أي حاجة يعني يعتبره زي وزي ما في ذاته تماما، يعني ما في قابلة قانونية كده، ما في كون أحسن بلد موجودة في البلد ده ما في، يعني أقل الناس يعني ده أبسط الناس اللي بمشي بتابعه كونه يمشي الدكتور ده، يعني الزول اللي بقول لك شوية كده عنده زول بيساعده إنه يحصل الدكتور ويدو أدوية، في أدوية في ناس بقدروا بمشوا، وفي ناس يعني لحتى الآن والله واحد من يوم الأول يعني من ما بيجي حامل لحد ما يحصل تسع شهور ما قادرين يحصل للدكتور. في ناس يعني ما شاء الله ربنا كمان أقدام، يعني هو ما عنده حاجة عشان يحصل الدكتور، لكن ربنا كمان قسم له إنه يوزع طبيعي وما يعاني وكده، برضه شو بكون معنا لكن يعني أخف وضع. وفي واحدين كمان زي ما بقول مثلا منال، حتى يدوحة منال تبليج أقل من شهر ولا شهر تقريبا اللي توفت بحادث ولادة، برضو ده كل عدم المتابعة، زول من الشهر الأول ما يكون في متابعة للشهر الثاني وهي حامل بتوأم، ده برضو يعني نقول عدم الكفاءة، عدم المراكز تاجة لتوعية ورعاية شخصية والنساء المرضعات كذلك.
1: قبل الختام المستمعين الكرام، نبقى مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.
5: تصاعد موجات النزوح إلى طويلة يفاقم الأزمة الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية. تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية، استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا، قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى، وبذلك ارتفع إجمال الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2026 إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخصا، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح القسري. وتشير المعلومات الواردة إلى أن الأطفال يواجهون أوضاعا صحية وغذائية مغلقة تشمل الهزال ونقص الوزن المرتبطتين بتزايد حالات سوء التغذية في ظل سوء الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية، وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتزاز السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه والإصحاء البيئي، بالتزامن مع تقارير انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا. وتتمثل أبرز العوامل التي تدفع السكان إلى النزوح في الجفاف وشوء الأمطار وفشل الموسم الزراعي، إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية وعجز كثير من الأسر أن توفير احتياجاتها اليومية فضلا عن المخاوف الأمنية التي تهدد سلامة المدنيين وسبل عيشهم.
1: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
6: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحوى الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا. وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلاً الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بنشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيال الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني في أمل يعني مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لإنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي. ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعدك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاغ حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل واتهامة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك أمر الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني، الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي، وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي

0: بيك، وبداية هل هتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون هتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
1: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة لما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموارد فيها كلها بتخزن كلها سرقت يعني. وطبعا المشكلة في إنه في اللحظة ديك الغارات حتحصل شنو يعني، لأنه أصلا ما كان في ما أقول ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا فيما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والقروش نهبت من البنوك ومن بنك السودان، مش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه الناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني التي نهبت. وده طبعا اخيرا لما الدوله رجعت وتعافت في بعض المواقع وزاره الماليه وبنك السودان وخلافه كلها كانت تدار من بر العاصمه، يعني كان كلها في السودان، والتحكم في المال وفي السيوله وفي البنوك اصلا كانت متعطله كلها، والمال كان في ايدي الناس، والناس ياتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي مجموعه كبيره جدا من الناس اللي اصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجه يعني كل شيء. يبقى الشغلانيه هسه كلها مرتبطه بانه لما بنك السودان رجع الان بالعاصمه وبدا يمارس عمله وزاره الماليه ايضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني انت تتكلم عن السيطره على الكتله النقديه، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد، يعني كان الشغل كله أو التعامل في التجارة كله الناس وجهه في خزينة يعني خزينة بتاعين أو في مكاتب أو في محلات أمنة عندهم في البيوت، يعني كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للاسف، والبنك الصوبي بيشتغل بجنوب ما بيشتغل باموال المودعين، بيشيلها بيحولها من من من من من من من الالتزامات عليه بيحولها الاصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها باعتبار وظيفه البنك، يعني ياخذ الموارد على المواطن ويوظفها في انه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء، وده كان متوقف يعني. أنا متأكد إنه زلمة معقدة جدا يا أختي الكريمة، وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل، وما كان طريق إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد، لأنه أصلا أوريدي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار المسألة خلاص يعني هي بقيت الناس بتشتري بقروش المواطن ذاته المسلوبة بقروش البنوك يعني للاسف يعني. المهم طبعا حصل التغيير، لكن طبعا التغيير كان بطيء جدا يعني، بدا بالسودان وبدا وين وبدا في بعض الولايات، وما زال لسه القروش السودانيه القديمه شغاله يعني في بعض المناطق الغير امنه. انا افتكر المساله هي زادها يعني حسم مساله الشغل والموارد والسيطره على الكتله النقديه، وهي اصلا ما موجوده في الجهاز المصرفي، دي مشكلة عامل زمني عشان ترجع.
0: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
1: وبعدين قرار ما أسر قرار استبدال سير الصرف وإعداد التضخم والاستقرار الاقتصادي، طبعا أكيد حيكون في تضخم والسير طبعا في النهاية نقص ما في إنتاج ما في عائد، وهي تصرف في النهايه بسبب السير بيشو بينك يكون في انتاج، والانتاج هو اللي بياتي من الاولاد الصعبه وركز السير، اذا كان المثل في النهايه ما في عملات عشان تستورد السلع الاساسيه للمواطن.

0: أول حاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والأقلام، يتوقع بعدها المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات، ودي مشكلة يعني. ما أفتكر السير حيحتاج في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعقيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة، طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد ده، وبتين دي مسألة في النهاية مطلوبة، لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي، نفتح باب للحاجات اللي أنتم شايفينها بنفسكم يعني. هو في النهاية الأمم المتحدة بتفرض يعني، هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس لخاطرة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف، كل الأزل غالين في شو بيعمل، في شو عارفين بيعمل، في شو يفكوا السودان ده، لأن يخلوا دولات متناحرة قسموه. ده المخطط، حابوا الناس يفهموا كده، الشعب الثاني يفهم الكلام ده، كان ما حد ينتهي ليلة وبكرة. المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني. الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني. لسه الحرب دي مستمرة في دارفور، والتغذية اليوم والسلاح كله في النهاية عاوزين يوصلوا لدارفور، تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة، أنتم عارفين حصل شنو يعني. نفتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجات ده كله ما بينتهي. فما ينتهي إلا البلد، الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد. ده الحل عشان إنك الاقتصاد يهبط طبيعته، والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والإنتاج يزيد. ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحرب دي مستمرة ما في استقرار، وحيصل زي ما قال الدولار والأقلام، وحيصل لعشرات وعشرين، وحيمشي لا نهاية، وده خراب الحاصل. هم قصدين الكلام ده يعني، لأنه ما في إنتاج، ما يطور ما يسير. فكل ما أقدر أقول يعني
1: لحد هنا ما نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين الراديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمة، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
2: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة طوعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحوى الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا يعني.
1: طيب من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني بأكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبيحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدائما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيال الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني في أمل يعني مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعدك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إن هي موجودة في في في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعد أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كندكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتو على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعه المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصي. فقلنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني نصي، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعة بكتيريا أو مسبب بتاعة مرض جراثيم أسنان عده، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح ده مستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعة مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص تقوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه لزول النصي. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل. من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين بيزو. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف انها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده اسهال، مثلا الاسهال ده كان مثلا بسبب اي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في اكل او الاناء بتاعت الاكل او اي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد انه يجي يشيل لنا من الاسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحكة اللي احنا بناكل او للحاجة اللي احنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الزبابة اللي قلناها هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله بتشرب من دمه تشيل معاه، وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة التانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة التانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات المهمة جدا، من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا. دي استعدامكم كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت ووصلت مثلا يدينا اللي عنده اسهال ما وصلت زينا كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات، وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيني نفس البراسيل. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضرب لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مسير حب استليك في حتة قول في أي حتة. حتة فيها زحمة بتاعت ناس خطير يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها براسيل منه. وجيد وما رسلت يدك. وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من البراسيل حسب لك المرض. واحد تكون عارف ده تنظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش. وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده. الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح. الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم القروش ده لزق بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده. القروش فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم ما يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث. الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل. مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوث واسطه الجراثيم. الزول اكل يمكن طوال تسبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته في مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا. الزول اللي قدام هناك مجرى ضرب المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا. يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل، واتهمت السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الحمى مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمر الله فحصات ظهر أنه دي حمى الضنك. تلقى الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر لتغطية أبرز التطورات على الساحة السودانية، ومن بينها تواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية السودانية إزاء حادثة شمال الوادي التي أسفرت عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين، مع كل من المحامية رحاب المبارك والمحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور وشيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية. مشاركة منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار مع محمد أحمد الزبير عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في منطقة أبو حمرة بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور مع ناشطة حقوقية، إضافة إلى تقرير حول الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. نبدأ الجولة بحادثة منطقة شمال الوادي على الحدود المصرية السودانية، حيث لا تزال ردود الفعل الرسمية والشعبية مستمرة إزاء القصف الجوي المصري الذي استهدف منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، وأسفر بحسب تقارير عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين. وفي سياق ردود الفعل على الحادثة، لقي مصريان حتفهما في الخرطوم، ونددت قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني سوداني بالحادثة، فيما طلب مجلس السيادة في بيان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملابساتها. وفي هذا السياق دعت المحامية رحاب المبارك منظمات المجتمع المدني السودانية إلى تقديم شكوى رسمية ضد مصر لدى الجهات الدولية المعنية. للمزيد نتابع تصريح رحاب المبارك لجولة السودان اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني الدعاوي فيما يخص الوقفات الاحتجاجية وكذا وكذا دي مع وقفات يعني مثلا بتعبر عن الرأي العام السوداني والغضب الملتاح السوداني هسي من تجاه مصر، لكن من الجانب القانوني لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى للمؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت. في حق الشك إنه الدعاوي تكون مرتبطة بثلاثة محاور أساسية: ممارسة الأعمال العدائية داخل الأراضي السودانية بمساعدة حكومة البرهان وذلك بدعمها لقصف الطيران على المدنيين، وده كلام معلوم بالضرورة، يعني في إنه الطيران ومنذ 2023 كان صاحب اليد الطولة في قتل المدنيين. الثانية في مساعدة الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي، وده سبب بالدليل المصريين راعوا استخدام السلاح الكيميائي ووصلوا قرابة

0: التصنيع حسب التقارير الدولية الصدرت، ودي ساعدت في إنها تصنع أكثر من 500 قنبلة من الكيميائي. أقول أكثر من كده، أنا بس ما متذكر الرقم، لكن الدولة المصرية ساعدت الجيش السوداني لتصنيع واستخدام السلاح الكيميائي. الثالثة اللي هي ممارسة العدوان على الجوار، هي خشت الأراضي السودانية وقتلت المدنيين داخل الأراضي السودانية، وده بالضرورة حاجة ما مقبولة.
1: من جهتها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور الحادثة سابقة خطيرة، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية السودانية والقانون الدولي الإنساني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتابع إفادتها ضمن جولة السودان اليوم.
2: المستمعين في راديو دبنجا، بداية يعني بنقول الشيء اللي حصل في منطقة شمال الوادي ده تطور خطير جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. حتى وإن يعني قلنا المعدنين ديل تجاوزوا الحدود السودانية ودخلوا الحدود المصرية، ده ما بيبرر للنظام المصري بأنه يستخدم القوة المفرطة ويعني يخصف لي مدنيين. كان من باب أولى يعني يتم القبض على المعدنين ديل وتقديمهم لمحاكمة حتى في القانون المصري. تجاوز الحدود، الدخول في الحدود دي ومسألة التعدين عقوبتها أصلا ما الحرمان من الحق في الحياة يعني. ففي تجاوز خطير جدا من الحكومة المصرية دي. حتى مسألة النقاشات حول الحدود والحركة بتاعت المعدنين ده ما بيبيح استخدام القوة المفرطة واستخدام سلاح الطيران في مواجهة المدنيين عزل، يعني ما عندهم شيء في يدهم غير انهم هم بيحفروا في الأرض عشان يستفيدوا من الموارد الموجودة فيها. يعني حتى مش قانونا، قواعد مبادئ حسن الجوار ذاتها، يعني المصري بتقول إنها هي دولة شقيقة يعني كويس، فالشقيق دايما ما بيسوق السلوك الوحش ده تجاه شقيقه، يعني حتى هم ما احترموا مبادئ حسن الجوار. بالإضافة لحاجة تانية، مثلا لو اتكلمنا عن الشكاوي الدولية والمطالب بتاعت التحقيق المستقل، أنا شايفة إنه الفرصة القانونية هي قائمة ومشروعة تماما، لأنه القانون الدولي الإنساني دي بيحمي المدنيين في جميع الأحوال والظروف، لكن في تحدي فني وسياسي بيقيف عائق أمام الحاجة دي، واللي هي مسألة إرادة المؤسسات الدولية والمسألة بتاعت تسييس العدالة أحيانا. ده من ناحية، والإرادة الوطنية بتاعتنا ذاته، إرادة هل النظام بتاعنا ده عنده إرادة إنه يتحرك بأي إجراءات حيال الحاجة دي؟ أنا بقول لأ، لأنه الآن يعني هنالك تبادل مصالح ما بين النظامين، النظام في مصر والنظام في السودان، والنظام السوداني متراخي تماما المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد، والحادثة دي ما حادثة منفردة، سبق في يونيو حادثة حتى رئيس مجلس السيادة عجز اللي هو السيد البرهان عجز عن انه يسمي مصر باسمها على استحياء للجارة الشمالية. فمسألة التحرك الحقوقي وتوثيق الانتهاكات دي مهم جدا، والناس تتعامل معاه بمهنية عشان ما نضمن انه الملف ده دايما موجود على الطاولة وانه ما حيضيع بالتقادم، وانه الضغط الشعبي والقانوني هو ضغط قوي الناس ما تستهين به.
1: وحول ما يلي تشكيل لجان تحقيق محلية في السودان، شككت المحامية نفيسة حجر في مصداقية هذه اللجان. للمزيد نتابع حديثها.
2: ثانيا، فيما يخص وعد الأمر بتكوين لجان بتاع التحقيق محلية، أن إحنا عندنا سوابق في مسألة هذه اللجان، يعني لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة على أساس إنها توصل لنا لنا

0: نتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بيكون في تحقيق حقيقي. وعندك يعني ما بعيد عن الأسهان، تحقيق المعني بيفضل اعتصام لجنة نبيل أديب، دي واحدة من اللجان الفاشلة، اللجان الكونت للتحقيق في الانتهاكات اللي حصلت في الفترة السابقة. دي كل اللجان زي اللجان تحت الجزيرة، وما بعرف لجان تحقيق في عدد من الوقائع، وكلها ما أتت بأي ثمار. وهي لجان أصلا الفكرة منها الناس تطبطب على الجرح، وبعد شوية يعني الناس تتناسى المسألة دي. بأكد إنه ما في أي ثقة في لجان التحقيق المحلية، وأصلا ما حتوصل لنا لأي نتائج شفافة وملزمة لوجود المصلحة ذات شبهة المصلحة ما بين النظام المصري والنظام القائم في السودان الآن. دي النظامين باطشين، النظامين دي عندهم مصالح مع بعض، وبالتالي حيغطوا على جرائم بعض.
1: وحول ما هو مطلوب الآن من منظمات المجتمع المدني السوداني، قالت نفيس حجر إن المطلوب هو توثيق الحادثة بشكل دقيق بواسطة لجانها المستقلة حتى توصيل التحقيقات إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. نتابع المزيد من حديث المحامية نفيس حجر.
0: احنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة. المجتمع المدني ده دوره في الحتة دي، نقول إنه لجان التحقيق دي ذاتها أساسا عشان تضع لنا مصر دي أمام مسؤوليات القانونية والدولية. عشان كده أول حاجة أن احنا المفروض علينا نوثق الحادثة دي بشكل دقيق وشكل ممنهج. ده في إطار الشقة الجنائي لازم تجمع الأدلة وشهادات بتاعت الناجين، ودي الحاجات المهمة اللي الناس ممكن تقوم عليها. وبرضو لازم تتشكل جبهة بتاع الضغط حقوقية وسياسية سودانية موحدة من المجتمع المدني والقوى السياسية، عشان ما الناس ترفع مذكرات رسمية وشكاوي متكاملة، عشان ما نقدر نوثق هذه الوقائع ونصل لنتائج محاسبة المجرمين دي. والمذكرات دي ذاتها يجب إنها الناس ترفعها للآليات التعاقدية والآليات الغير تعاقدية في الأمم المتحدة، والناس تلجأ للاتحاد الأفريقي بالرغم إنه الاتحاد الأفريقي ذاته أصبح قاعد في جيب أخواننا ديل. الحاجة الثالثة، الناس المفروض ترفض أي تسوية سياسية بتضيع حق المدنيين العزل يعني، والناس ما تتهاون بدماء الناس. والتهاون في حماية المدني ذاته المواطن السوداني على الحدود ده بيفتح ليا مزيد من الاستباحة من قبل النظام المصري. هو من فترة الصمت ذاته يعني خلى الإخوة المصريين يستمرؤوا، وفي تجاوزات كثيرة الصمت حيخلي مصر تبتلع جزء كبير من السودان. الآن حلايب وشلاتين موجودة تحت يدينهم وماشيين يتوقلوا شمالا الآن، والتوقل ده ذاته مش يعني بطريقة بس يعني عادية، التوقل ده عن طريق استخدام قوة فتاكة عشان ما تبعد المدنيين من مناطقهم ويعتبروا المناطق دي هي مناطق بتاعت خطر. بعد شوية الناس حتى تكون بعيدة من الحتات دي، وشوية شوية السلطات الجيش المصري ومن معه بتوقلوا داخل السودان. أنا شايفة إنه ما حدث ده يعني هو جريمة ترقى لجريمة العدوان. فعلى الحكومة السودانية ذاتها إذا كانت هي حريصة على أراضيها وعلى شعبها، حكومة الجيش اللي هم مسؤولية تامة من حماية السودان وقد أدوا القسم على ذلك، بالتالي يجب عليهم أن يبرهنوا لهذا الشعب إنهم هم بيحموا الأرض ويحموا الشعب بارين بالقسم اللي أقسموه عندما بقوا جزء من المؤسسة بتاعت الجيش السوداني. وفي الختام شكرا.
1: وفي السياق ذاته طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بشأن ملابسات الحادثة. نتابع إفادة شيماء سامي ضمن جولة السودان اليوم.
2: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها واطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط الى جانب شبكات التهريب والإدكار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وما لهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإدكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات وده طبعا نؤكد أن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح.
1: وفي سياق آخر عبرت شيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية عن قلقها تجاه ما يحدث من استقلال الفارين من السودانيين جراء الحرب إلى الأراضي المصرية. للمزيد حول الموضوع نتابع حديث شيماء للجولة.
2: والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثا عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإدار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم، ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال وان هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل بأي شكل من الأشكال. وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بالشفافية الكاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
1: شارك ممثلون عن منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين إلى الآليات الأفريقية المعنية بالحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. للمزيد حول هذا الملف معنا محمد أحمد الزبير، عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان المشارك في الدورة.
3: طيب، افتتحت أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار بمشاركة ممثلين الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. طبعا الجهة المنظمة هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي. طبعا أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، استعراض تقارير الدول والمنظمات الحقوقية، مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحث سبل حماية المدنيين وتعزيز العدالة والمساءلة، دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وتمثل هذه الدورة فرصة مهمة للمنظمات الحقوقية لعرض القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تشهدها القارة الأفريقية وإيصال صوت الضحايا إلى الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان. طبعا يبقى الملف السوداني من القضايا التي تستحق اهتماما خاصا في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، والحاجة إلى تعزيز جهود الحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. شاركنا نحن في الدورة 89 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ممثلين منظمات المجتمع السوداني، وهما منظمة مجتمع الريف السوداني والتحالف الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين والمطالبة بحمايتهم وضمان المساءلة عن الانتهاكات. حقوق الإنسان في السودان ليست قضية هامشية، وصوت الضحايا يجب أن يصل إلى كل المحافل الأفريقية والدولية. في إطار تحركاتنا الحقوقية على المستوى الأفريقي سنعقد لقاءات مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية، كما سنجري لقاءات جانبية مع ممثلي عدد من الدول الأفريقية بهدف وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوزيع مساحات التعاون مع الآليات الأفريقية والمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامة السودانيين. تحركنا ليس مجرد مشاركة باجتماعات، بل هو جهد منظم لإيصال صوت الضحايا ومواجهة الصمت وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى خطوات عملية تحقق الحماية والعدالة والإنصاف. سيظل السودان حاضرا في كل منصة يمكن أن تساهم في كشف الحقيقة وحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين وترسيخ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
1: تشهد منطقة أبو حمرة التابعة لمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية جراء توقف الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية. وحذرت ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة بالمنطقة من خطورة الوضع لا سيما على النساء الحوامل. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي في أبو حمرة نتابع إفادة الناشطة ضمن جولة السودان اليوم.
4: أبرز الأشياء النساء بالذات النساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، والله كثير يعني قاعدين بيعانوا معاناة جدا جدا في خلة المراكز الصحية ونسبة الظروف الموجودة في منطقتنا بالذات. يعني احنا منطقة أبو حمرة معروفة بس بالزراعة وكذا، عشان الزراعة ما كويسة وكذا، والرجال ما قادرين يعني يوفروا، وما عندنا مراكز قريبة عشان الواحد إنه ينتج أبسط حاجة اللي انت عندك ممكن تمشي يعني تحسن. الواحد تلقاه يعني من شدة انه يعني في ناس بيجي من الضيق كده وما قادرين يحسوا للدكتور وهو حامل يعني مرة حامل وجاو نزيف وما قادر يحسوا للدكتور تبرد من المعاناة. في مركز واحد والآن يعني ما شغال ذاته واقف تماما ما في مركز يعني يعتبر ما في بس هو موجود لكن ما في أي حاجة يعني يعتبره زي وزي ما في ذات تماما يعني ما في قابلة قانونية كده ما في كون أحسن بلد موجودة في البلد ده ما في يعني أقل الناس يعني ده أبسط الناس اللي بمشي بتابعه كونه يمشي الدكتور ده يعني زول اللي بقول لك شوية كده عنده زول بيساعده إنه يحصل الدكتور ويدو أدوية في أدوية في ناس بقدروا بمشي وفي ناس يعني لحتى الآن والله واحد من يوم الأول يعني من ما بقى حامل لحد ما يحصل تسع شهور ما قادرين يحصل للدكتور. في ناس يعني ما شاء الله ربنا كمان قدام يعني هو ما عنده حاجة عشان يمشي للدكتور لكن ربنا كمان قسم له إنه يوزع طبيعي وما يعاني وكده برضه شو بكون معنا لكن يعني أخف وضعه. وفي واحدين كمان زي ما بقول مثلا منال حتى يتوسط منال كبليج أقل من شهر ولا شهر تقريبا اللي توفت بحادث ولادة برضو ده كل عدم المتابعة زون من الشهر الأول ما يكون في متابعة للشهر الثاني وهي حامل بتوأم ده برضو يعني نقول عدم الكفاءة عدم المراكز تاجة لتوعية ورعاية شخصية والنساء المرضعات كذلك.
1: قبل الختام المستمعين الكرام نبقى مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.
5: تصاعد موجات النزوح إلى طويلة يفاقم الأزمة الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية. تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك ارتفع إجمال الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2026 إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخصا في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح القسري. وتشير المعلومات الواردة إلى أن الأطفال يواجهون أوضاعا صحية وغذائية مغلقة تشمل الهزال ونقص الوزن المرتبطتين بتزايد حالات سوء التغذية في ظل سوء الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية. وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتزاز السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه والإصحاء البيئي بالتزامن مع تقارير عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض. الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا. وتتمثل أبرز العوامل التي تدفع السكان إلى النزوح في الجفاف وشوء الأمطار وفشل الموسم الزراعي إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية وعجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية فضلا عن المخاوف الأمنية التي تهدد سلامة المدنيين وسبل عيشهم.
1: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. إلى لقاء جديد كونوا بخير وعافية.
6: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبيحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيال الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني، مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لإنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذلك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس بي يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاغ حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل، واتهمت السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما أن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن، وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل، وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرة علينا الأمراض بتاعت الحمى مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فحصات ظهر أنه دي حمى الضنك. تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: قضايا الشباب،

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو تبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجأوا للمخدرات الفراغ. يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم. يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارق بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارق بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا يعني ما يقدر ينوموا من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، فيعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم. يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح؟ لكن الحمد لله أنا شايف من أمس

0: كمية مهولة من المواطر والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي اصلا اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشها في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالاقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضه كمان ما نعفي اولاد البلد، في ناس برضه من اولاد البلد بيروجوا يعني، هم ذاتهم طبعا المال مغري يعني، يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللاسف فيهم اطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين يعني، الطريق الاول الطريق الغربي يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمه، من كرمه بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكراري كرمه والبرقيق، وتخيل معظمهم مستنفرين كتغطية ديل، وهم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19 لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني، كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعوها في البلد ما معروف، لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما عارف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا، من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق، الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط التعاطي خلال السنوات الأخيرة؟
0: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت، زمان هو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه يعني، حبوب الترامادول والحشيش و حاجة بقولها الايس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيعها سهل وسعرها رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان داري يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كثرت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
0: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ، والشرطات بعدها

0: بترصد وتقبض، لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة، في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا، يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعد ذاك الشغل حينتقل لبقية كرمة. أيضا المنظمة برضه هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون ليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي. المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد، وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
0: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة، يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح ل 3 صباح، ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس، يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوه، يفتشوه ليه ما يفتشوه؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشاريع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمسا البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوب. البيوت المهجورة دي بقت وكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم، دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت، سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد كلهم عندهم وكلاء. يعني الليل ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت، فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات. ويمشي يقعدوا مع اخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم امر محلي بعدها يتنفذ الامر المحلي. الشيء الاخير في ظاهره كمان اسوء من المخدرات اللي هي حبوب التسميم، حبوب تفتيح البشره وما اعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده، دي طبعا اخطر من المخدرات لانه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البيت دي، خد عيونك على البيت دي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. أيضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الآن في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول أنا داير الفلان، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضه من هنا نخاطب وزاره الصحه، يا وزاره الصحه في دنقله، راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لاخر، وشوفوا هل فيها صيادله ولا ما فيها صيادله. وبرضه نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لاخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر للعام 2026. حقوقيون يطالبون بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن غصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية. مدافعون عن حقوق الإنسان تشكيل لجنة تغصي الحقائق بشأن غصف المعدنين خطوة لامتصاص الغضب. استمرار سيل الإدانات لحادث غصف المعدنين والقوات المسلحة المصرية تقر بتنفيذ حملة ضد من وصفتهم بالعناصر الإجرامية. مناوي يطالب بالإسراع في نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين في قتل المعدنين. حراك إنساني واسع في ولاية البحر الأحمر لترحيل العالقين والجرحى من موقع الحادث وتنفيذ حملة للتبرع بالدم. مبادرة مدد المصرية تطالب القاهرة والخرطوم بكشف ملابسات الغصف الجوي لمناطق التعدين الحدودية. مبادرة مدد تأمين الحدود لا يبرر تعريض حياة المدنيين للخطر. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن مقتل وإصابة العشرات جراء غصف جوي على الحدود السودانية المصرية. مقتل معدن وإصابة 2 في هجوم مسلح شرقي أبو حمد والعبيدية. مقتل لاجئ سوداني في معسكر أدري بشرق تشاد. تحذيرات من ارتفاع مخاطر وفيات الأمهات في أبو حمرة بولاية جنوب دارفور بسبب غياب الرعاية الصحية. منسقية النازحين واللاجئين في دارفور وصول 8390 نازحا إلى طويلة منذ شهر سبتمبر ووسط تدهور الأوضاع الإنسانية. المنسقية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في منطقة طويلة. المنسقية وصول 2199 نازح إلى طويلة خلال 9 أيام. المنسقية وصول 557 أسرة جديدة إلى طويلة وسط نقص المساعدات. منظمتان حقوقيتان تشاركان في اجتماعات اللجنة الأفريقية بداكار لطرح انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وفد حقوقي سوداني يطالب بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام اللجنة الأفريقية. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو لتوسيع العقوبات المفروضة على طرفي الحرب في السودان. شبكة الإنذار المبكر للمجاعة تؤكد استمرار خطر المجاعة في أجزاء من شمال دارفور وتحذر من امتدادها إلى جنوب دارفور. تسجيل 500 حالة إصابة بحمى الضنك في طويلة ومصدر صحي يكشف عن تفشي حمى الضنك في تجميلات بجنوب كردفان. منظمة الصحة العالمية تعلن عن توثيق 228 حالة اعتداء على مرافق صحية منذ اندلاع الحرب الدائرة في السودان. عودة 80 سودانيا من يوغندا إلى الخرطوم ضمن الرحلة 27 للعودة الطوعية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة، راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم. برحب بكم واللقاء بكم يتجدد ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولا تفتح الروح ضلفتين تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن في الظلم والليل المخيف بالجيني تدخني وتجيف شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش طاير تحلك في السماء وأرضك فراش، هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته وتقعد تهضرب يا ولد من حمته، ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمتها وإلى متى هذا الجنون وإلى متى كل التفاصيل لمتى هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق كيف تنجو انت من ذاك الغرق من ذكرياتك تنجو وين وين مهربك من دفترك من مصدرك من جوهرك من مظهرك من جوهرك من حرقة الجوف والعرق هذه البنية تفتح الروح ضلفتين وعلى ضلفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك حسك.
3: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت إحساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياه نوري. ملكت معاك الغوافي وملكت إحساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وأعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياه نوري. أمان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا أشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، وأضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. أهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وأنا في حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي أرد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني ولأني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
3: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
6: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو تهت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح أحمد صالح.
3: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهامة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين والمسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الحمى مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فحصات ظهر أنه دي حمى الضنك. تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجاناً. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبلبة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبلبة الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. نفتح اليوم معكم ملف حيوي يمس حياة كل مواطن بشكل مباشر في مقدمة التحديات الاقتصادية والخدمية في البلاد، وده ملف الطاقة والوقود. هذا الملف بين هشاشة سلاسل الإمداد وفقدان المستودعات الاستراتيجية وضغوط النقد الأجنبي وسعر الصرف. تظل الأسئلة قائمة حول كفاءة المعالجات الإسعافية الحالية ومدى إمكانية وضع معالم لخارطة الطريق تؤمن إمدادات الطاقة والتخفف من حدة الأزمات المتكررة. يمكن في الأيام الفاتت شهدنا يعني أزمة وقود خانقة جدا، برضو ملف الطاقة ده شهد تحركات واسعة من قبل وزراء المالية الطاقة ومحافظ بنك السودان في محاولة يعني لتدارك الأزمة. من جانب في احتجاجات كانت ل 24 شركة من شركات البترول حول احتكار استيراد الوقود وكيفية معالجة الأزمة. الاحتجاجات دي نتج عنها أو أعقبها إعلان عن تشكيل مجلس برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان لمعالجة أزمة الوقود. لكن برضو يعني الأسئلة قائمة حول إنه هل تستطيع يعني هذه اللجان أو مثل هذه اللجان معالجة الأزمة بشكل جذري، أم إنها حتكون مجرد مسكنات وتعود الأزمة كما كانت وأسوأ. يسرنا جدا أن نستضيف معنا اليوم للنقاش والحوار في هذا الملف المعقد خبير بارز في مجالات الطاقة، الوكيل والوزير الأسبق لوزارة الطاقة المهندس محمد عبد الله محمود بشير، والذي شغل هذا المنصب في الفترة الانتقالية حكومة بعد ثورة 2019 برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ليفكك معنا تعقيدات هذا القطاع ويضع النقاط على الحروف بخصوص التمويل، البنية التحتية والحلول الإسعافية والدائمة. أهلا ومرحبا بك باشمهندس محمد عبد الله.
2: سلام وتحايا للإخوة براديو دبنجا إلى كل المستمعين والمستمعات، وأخص الأخ سليمان سري الأستاذ سليمان سري على هذه الاستضافة للنقاش حول أوضاع الطاقة بالسودان.
1: وبداية يعني أنت كيف تقيم التحركات دي في ظل الأزمة الحالية اللي تشهد البلاد من جانب لقاء وزير المالية والطاقة ومحافظ بنك السودان، ومن جانب الاحتجاجات الخاصة بشركات البترول وبرضو التحركات من قبل مجلس السيادة بتشكيل مجلس للطاقة؟
2: ونبدأ تعليقنا من الاجتماع الأخير اللي تم بين وزارة المالية ووزارة الطاقة بنك السودان المركزي لمناقشة مسألة تأمين تمويل الاستيراد. في تقديري الاجتماع مهم وضروري أن يكون في تنسيق بين الجهات الثلاثة، لأنه هي جهات مكملة لبعضها البعض، وزارة الطاقة في مسألة توفير الإمدادات للوقود جاز بنزين فيرنيس باس، والمالية في مسألة توفير النقد الأجنبي. ولأنه زي ما عارفين الوقود طبعا بيحتاج لموارد مالية كبيرة جدا من النقد الأجنبي، والاجتماع أفتكر أشار إلى طبيعة الأزمة ومناقشة اللي هي كيفية تأمين تمويل الاستيراد والتنسيق بين الطاقة والمالية والبنك المركزي. لكن موضح لنا الحجم بتاع التمويل

0: الزمنية الممكن يغطيها لنا التمويل ده، ودي كانت حاجات مهمة يا ريت لو كان قصت للرأي العام. لكن نرجع نقول المهم هو ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل. زي ما عارفين الوعود ده سلعة الطلب على مستمر، بنحتاجها بشكل يومي، وبالتالي بنحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاعة تدخلات إسعافية كل ما ظهرت أزمة. البيانات، أنا اطلعت على بيانات بتوضح يعني جانب من المشكلة اللي هي منشورات البنك المركزي في الربع الأول للصادر والوارد. يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة غرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بيوفر لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار، فعشان كده توفر المبلغ ده من حصائل الصادر ممكن يساعد على استغلال الصرف. يعني فبنحتاج لحصائل صادر أكثر، يتوفر نقد أجنبي أكثر، وبالتالي بيحصل استدامة لتوفير التمويل لاستيراد الوقود. وزي ما قلت حقيقة الواحد ما بيقدر يقول إنه الدولة ما عندها قروش أو لا تملك النقد الأجنبي، لأنه ما عندي بيانات يعني توضح لنا حجم الاحتياطات والالتزامات الحالية بتاعت البنك المركزي. لكن في نفس الوقت من المشاهد يعني ما في ما يثبت إنه الدولة عندها موارد دولارية كافية أو مستدامة عشان تقدر تمول بها الفاتورة بتاعت الوقود بصورة منتظمة. ولذلك استمرار يعني تمويل الاستيراد بدون ما الناس تعالج الفجوة الهيكلية في ميزان النقد الأجنبي، فنحن بنعالج الأزمة دي علاج مؤقت أو يعني مسكن فقط، لكن ما بنكون عالجنا أصل المشكلة. نقطة أخيرة في المحور ده اللي هو الملاحظ أنه في فارق كبير في سعر الصرف ما بين البنك البنوك التجارية والبنك المركزي والسوق الموازية. أنا أفتكر في الثورة كان تم تحرير سعر الصرف وتم تحرير سعر الوقود، وكلنا لاحظنا أنه ده أدى إلى استغراب سعر الصرف بصورة كبيرة وتوفره في البنوك. طبعا كانت العملية الانتاجية قبل الحرب معفولة، يعني كانت أيضا في موارد محلية من البترول إلى آخره. لكن يعني أنا أتكلم عن المنهج، عن نهج أنك تلتزم بسياسة بتاعت التحرير، ودي واحدة من متطلباتها سعر الصرف يكون هو السعر الحقيقي. ما هو ما ممكن الليلة يكون الفارق ما بين السعر في البنوك والسوق الموازي 50% أو 100% حقيقة. تشتري من هناك بأربعة من البنك، لكن في السوق الموازي بثمانية، فده فرق كبير. ده لازم الفجوة دي تردم، يعني يتم ردمها، والسعر في البنوك يكون هو السعر الحقيقي. ليه؟ لأنه ده مهم جدا. احنا في التركيب السعرية للوقود أول حاجة بتحطها سعر الدولار كم. فإنت إذا الوزارة الطاغمة المالية بتسعر سعر الوقود على أساس سعر صرف البنوك والبنك المركزي، هنا أنت بتكون رجعت لدعم الوقود بشكل ضمني. يعني إذا أنت كده بقت عندك مشكلتين بدل مشكلة واحدة، مشكلة سعر الصرف الفرق بين البنوك وبين السوق الموازية، ومشكلة سعر الوقود اللي هو الوقود الآن سعره بيبقى مدعوم، وهذا دعم كبير، يعني دعم كبير في غيره. ولذلك دي أنا في رأيي واحدة من المشاكل اللي يجب مخاطبتها وحلها، توقيع سعر الصرف ما بين السوق الموازي والبنوك، وهذا بالتالي حينعكس على سعر حقيقي غير مضمون بالنسبة للوقود.
1: طيب سيد محمد عبد الله، كيف تقرأ واقعيا قدرة الوزارة على إيصال المشتقات دي للقطاعات الإنتاجية والولايات اللي بتعاني من انقطاعات حادة ونقص في الوقود؟ وهل الآليات الحالية دي قادرة على منع خطوط الإمداد من الانهيار في ظل الأوضاع الأمنية واللوجستية للرهنة؟
0: وطبعا السلسلة بتاعت الإمداد

0: دي يعني سلسلة طويلة بتبدأ من التمويل اللي ناقشنا في المحور الأول وتوفر النقد الأجنبي، بعد ذاك التعاون مع السبلايرز والجهات المزودة للوعود في خارج السودان وشحنه، والشحن برضو واحدة من السلاسل المهمة زي ما نحن عارفين مع المشاكل في مضيق هرمز والمشاكل في باب المندب، مرات بتكون في زيادة بتاع التكاليف في الشحن، ممكن يكون في تأخير. عندك بعد ذلك بيجي التفريع والتخزين. التخزين ده ذاته برضه واحدة من المسائل المهمة في مسألة سلسلة الإمداد، لأنه إحنا في الحرب دي الناس فقدت مستودعات كبيرة جدا، مستودعات استراتيجية ابتداء من مستودع الشجرة في الخرطوم، عندك مستودعات الجيلي، عندنا المستودعات في مدني، حتى في بورسودان يعني مستودعات أيضا تعرضت للضرب أثناء هذه الحرب. فواضح أنه في مشكلة في السعة التخزينية. بالنسبة للبايبلاينز أنا ما عندي معلومة حتى الآن، يعني عندنا كان خطوط أنابيب من الخط من بورسودان إلى الجيلي ومن الجيلي إلى واد مدني، فما عندي معلومة أن الخطوط دي هل لا زالت تعمل بشكل طبيعي أو لا. لكن واضح أنه عدم توفر مستودعات تخزين بيخلق مشكلة في عملية النقل، لأنه أنت حتحتاج تنقل كميات كبيرة بواسطة التناكر، والنقل بالتناكر فيه مشاكل يعني، أول الطرق نفسها بالتأكيد ما صانت فيها مشاكل كبيرة، اللي بتعدي إلى بطء في عملية الترحيل، بتعدي إلى برضو تعطل متكرر للشاحنات اللي بتنقل الوعود دي، وبتزيد التكلفة، تكلفة سعر الوعود يعني السعر هيكون أعلى، عشان كده الفروقات أسعار كثيرة. نحن زمان كان بنحاول نخدم الفجوة بتاعت الأسعار دي ما بين الولايات خصوصا في مسألة الترحيل، لكن وجود الفجوة وجود الاعتماد على النقل البري بشكل كبير يعني بيزيد السعر على الولايات والأقاليم. فعلى أي حال مع الأزمات اللي قاعدين نشوفها دي ده بيعني لنا أنه السلسلة دي فيها مشكلة، فيها هشاشة، لأنه الوزارة قبل فترة أعلنت أنه الوعود متوفر والإمداد ماشي بشكل طبيعي وكذا، لكن كنا بنشوف المحطات مليانة صفوف يعني، فإذا في ضعف، في هشاشة في المسألة بتاعت سلاسل الإمداد إيصاله إلى الـ إلى إلى إلى الأقاليم أو إلى المستهلك النهائي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعين الراديو دبنجة الأعزاء نكون وصلنا بكم لنهاية حلقتنا الأولى من برنامج حديث اليوم، ونوعدكم على أنه في حلقة تانية مع السيد الوزير مهندس محمد عبد الله محمود بشير للمواصلة النقاش حول أزمة الطاقة في السودان. ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ونشكر ضيفنا الكريم وزير الطاقة الأسبق مهندس محمد عبد الله محمود بشير، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر للعام 2026. حقوقيون يطالبون بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن غصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية. مدافعون عن حقوق الإنسان تشكيل لجنة تغصي الحقائق بشأن غصف المعدنين خطوة لامتصاص الغضب. استمرار سيل الإدانات لحادث غصف المعدنين والقوات المسلحة المصرية تقر بتنفيذ حملة ضد من وصفتهم بالعناصر الإجرامية. مناوي يطالب بالإسراع في نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين في قتل المعدنين. حراك إنساني واسع في ولاية البحر الأحمر لترحيل العالقين والجرحى من موقع الحادث وتنفيذ حملة للتبرع بالدم. مبادرة مدد المصرية تطالب القاهرة والخرطوم بكشف ملابسات الغصف الجوي لمناطق التعدين الحدودية. مبادرة مدد تأمين الحدود لا يبرر تعريض حياة المدنيين للخطر. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن مقتل وإصابة العشرات جراء غصف جوي على الحدود السودانية المصرية. مقتل معدن وإصابة 2 في هجوم مسلح شرقي أبو حمد والعبيدية. مقتل لاجئ سوداني في معسكر أدري بشرق تشاد. تحذيرات من ارتفاع مخاطر وفيات الأمهات في أبو حمرة بولاية جنوب دارفور بسبب غياب الرعاية الصحية. منسقية النازحين واللاجئين في دارفور وصول 8390 نازحا إلى طويلة منذ شهر سبتمبر ووسط تدهور الأوضاع الإنسانية. المنسقية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في منطقة طويلة. المنسقية وصول 2199 نازح إلى طويلة خلال 9 أيام. المنسقية وصول 557 أسرة جديدة إلى طويلة وسط نقص المساعدات. منظمتان حقوقيتان تشاركان في اجتماعات اللجنة الأفريقية بداكار لطرح انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وفد حقوقي سوداني يطالب بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام اللجنة الأفريقية. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو لتوسيع العقوبات المفروضة على طرفي الحرب في السودان. شبكة الإنذار المبكر للمجاعة تؤكد استمرار خطر المجاعة في أجزاء من شمال دارفور وتحذر من امتدادها إلى جنوب دارفور. تسجيل 500 حالة إصابة بحمى الضنك في طويلة ومصدر صحي يكشف عن تفشي حمى الضنك في تجملة بجنوب كردفان. منظمة الصحة العالمية تعلن عن توثيق 228 حالة اعتداء على مرافق صحية منذ اندلاع الحرب الدائرة في السودان. عودة 80 سودانيا من يوغندا إلى الخرطوم ضمن الرحلة 27 للعودة الطوعية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: هنا راديو دبنجة، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجة.
3: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجة في السودان وفي كل مكان فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغطية الحقيقية لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا وملاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنع عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي المجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان، والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر، أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو انديكيتر كبير في انه الوضع حقوق الانسان بيستدعى انه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الاجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الافلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على انه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين وبذلك هي طلبت أنه يتم التصويت على مشروع القرار، والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا، نحن الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغصي الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف، بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغصي الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقاريرها في الثلاث دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية اللجنة القومية أو الوطنية لتغصي الحقائق هي ما حتكون بديل لبعثة تغصي الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغصي الحقائق في كل ما تصلوا من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في أنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل، ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين وتجيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
2: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل، واتهمت السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين والمسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة توصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بالشفافية الكاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفاد لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرة علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك أمر الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك. تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دافنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به، وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
3: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب، حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده وتاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة، وأصبح عندها نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين اللي بيحملوا فكر ورأي ويناضلوا الاستعمار مع تلاميذهم ويوعوا التلاميذ والأهالي، وبالذات معلمين البدائيات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات، هم اللي كانوا، والمعلمات، أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني. وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، كان يوم الجامعة، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز لمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، هو الذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعوا. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية والمدرسة الأولية، ثم المدرسة الوسطى، ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضلوا في سبيل قضيتين: قضية ضم المدارس المجلسية، إلغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت

كل السودان للفقراء والأغنياء عن طريق مجانية التعليم، بحيث إنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضل في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم، يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه. ولذلك مثلا كان بيفكروا في أن الطفل كلما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو 4 سنوات ابتدائي، 4 سنوات وسطى، وأربع سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، وأربع سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجيب درجات دخلهم الثانوي فيمشي الشارع. ونفس الشيء من الثانوي للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس أنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة، بحيث أنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث الامتحان يتنوع، بحيث أنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه، وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في أنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65-66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب. وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكر في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف، ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا وسير كان مدير عام المعارف، وبعدين كان مدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرل. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوي بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرل كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز أمان مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوك كيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشي عليها، بقصد أنه يخضعوا الشعب السوداني ما يتمرد، ما يطالب بالاستقلال وكده، ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم يبقى التعليم إلزامي، بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب، وبعدين الفاشل لما تأسست

0: وبعدين تأسست دنقلة وتأسست مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية، وكان في رومبيك الثانوية. دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد، وخرطوم الثانوية القديمة بنات، سمو اسمها مدرسة خرطوم الجديدة، وكان بيسموها مدرسة شورى لأن شاركت متور المسألة دي، مدرسة الخرطوم الجديدة بنات. وبدأت العملية في التوسع، وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم. لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك، فكنا ننادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في بيبدأ من اللغة الإنجليزية، تبدأ من الوسطى والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية وهذا التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بننادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم أو المذر تانج التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية، وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكنا لذلك عايزين نعرف التعليم بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات في التعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم كانوا ضد هذه المسائل بيقوموها بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي يترجموا المواد ترجمة حرفية. فبقينا نلاقي مدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الإكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف؟ المعادلات في الرياضيات تتعامل كيف بالعربي؟ فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية، سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية، درسوا باللغة الإنجليزية، فكان من الصعب جدا إنهم يتحولوا فجأة للعربي. فكان التعريب في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام، بدل ما نحن نعرب التعليم بمعنى إنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة وما تكرار تاريخ المعارف. يعني مثلا كنت انا بورسودان رئيس شعبة العلوم اسمه جون كولكارني هندي، اقول له جود مورنينج مستر جون كولكارني، يقول لي هاولو مستر سعيد، اقول له يعني هاو ار يو اي ام اوكي هاو از ساينس، يقول لي ساينس ويضحك، ساينس ام تيتشينج ساينس تو از انتروداكشن تو انتروداكشن تو انتروداكشن تو انتروداكشن تو ذا هيستوري اوف ساينس، يعني انا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم ولا درس العلوم نفسها. والتعريب الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحان الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأريثماتيكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أن التعليم كان شكلي ولم يكن أساسا لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقية التعليم، يشتغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقاب نقابات عمال السودان، ثلاثي ثم المجلس الأعلى للنقابات كان اتحاد المعلمين جزء منها، واشتغلوا في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971 72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان أن التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحه، وبالتالي أقعده بالتعليم وفرض على الأستان التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما حقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بيقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي، من الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشوا الشارع لأنه فشلوا، وأطفال يمشوا الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخل، إذا كان بيدخل 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، بنلاقي لما نجي لمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي إنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا يتعدى 40% أو 40%، يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة ويكون عنق الزجاج التي تصفي عملية التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، إحنا بنتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان، الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح، وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين، العقل والجسم، كل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيرها من المسائل التي تربي في الإنسان، تخليه إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ، التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه، فيبقى من أن احنا بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى، لا نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة، بتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها وفي خارجها، سواء كان في المجتمع أو في داخل إدارة المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية، ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي وال يعني الروح يعني والعقلي، يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قادرة قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بطريقة دي بنلتقي للمحتوى، المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية، بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى. المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلها أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التعلم بحل المشاكل. ناخد تلميذ مثلا في التاريخ، نوديه لغاية تنبس في الشمالية، يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه، ويستنتج من ما رآه ما يراه هو، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبدا ناخد الأطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعات العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياض طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رآه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رآه، ويقدم مقترحات حول ما رآه نفسه، وهكذا. النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ هو اللي بنقصد بها المحتوى، اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا بنخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة. يعني انك انت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، انت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل عصايه وكارب وشه وعامل نفسه حازم ويدق الترابيزه ويدق السبوره ويدق الولد يشتمه ويقول انت ساقط انت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني معنويا والى اخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق ويكون شخص موضع ثقه وتقدير بالنسبة للتلاميذ، يقتدي بالتلاميذ، جزء من التربية أيضا، زي ما أشوف أبوه راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع، يفخر بأبوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الأب الثاني له اللي هو بيربيه في المدرسة. ولذلك تربية المعلم هي جزء من العملية التعليمية المهمة جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربية. وفصل كلية التربية من الجامعة ما تكون كلية جامعية تخرج أكاديميين، لا، تكون معهد مهني لتدريب وإعداد وتأهيل المعلمين للمراحل المختلفة. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسة، بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسة. يعني المعلم حيعلم منه إذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف إذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسة. وده اللي بدأ في العصر اليوناني القديم عن طريق أفلاطون لما عمل المدرسة بشكلها اللي بنعرفه الآن، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الآن. فالمعلم هو الأساس، هو العمود الفقري في العملية التربوية التعليمية في داخل المدرسة. عشان كذا مهم جدا نهتم بالمعلم، تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في إنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة ويستفيدوا إمكانيات الدولة اجتماعيا واقتصاديا ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدولة أن تهتم بالمعلم أولا وأخيرا. المهنة الوحيدة اللي بوفر المهنة الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي، منو غيره؟ ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم، أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يسوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوة نفسه قوة يومي، تخيل هيعمل شنو بالنسبة لتلاميذه؟ إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف حيدفع إيجار البيت، كيف حيمشي بالمواصلات، كيف حياكل، كيف ويشرب، كيف وبكرة حيكون كيف بالنسبة له، هو بفكر في ده. تخيل حيعلم التلاميذ شنو كل المشاكل اللي عنده، حينقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود ب إنه المزارع تنتهي مو فعليك بالمعلم، وإذا معلم متخلف هيديك تعليم متخلف، هيديك أمة متخلفة. لذلك المعلم الأهمية مكان إنه يكون مرتب، هو أعلى المرتبات في الدولة، ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق. لأنه إذا كان ما هو اللي بياخد أعلى مرتب في الدولة، يبقى كيف هو يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاة ويبقوا مهندسين وأطباء، يبقى دخولهم بالشيل الفلاني؟ هو لا يستطيع، ما يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي يقول مرتبه لا يكفي ثمن مبات غاز. فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. انا ربيتك يا اخي، عملتك قائد جيش وعملتك رئيس وزراء وعملتك طبيب وعملتك مهندس، في الاخر يا اخي تديني ما لا يقيم الاود. انا اعلم الناس كلهم، اولادي ما اقدر اعلمهم ودون المدرسه؟ وذاك المعلم لازم يكون عنده اعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقية المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقول في الخدمة المدنية، الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعها كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في ما في في في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري. كل حاجة دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون إداري يكون مهندس فني يعني، لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما يعني. المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصحح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11 12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكرة هتعمل شنو بالنسبة للتلاميذ. المعلم شغال 24 ساعة، ما عنده ساعة عمل محددة. إذا كان ساعة العمل القانونية 8 ساعات، المعلم يشتغل 24 ساعة سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعات العمل، المفروض المعلم يكون أعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم توفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. تتوفر له انه هو ما بيشيله بيتنفع بها، هو الشيء اللي بيقراه وبيتعلمه بيمشي ينقل لتلاميذه، الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه يعني، بيكتسبه ما حقه. الثلاثة، المعلم تعطى له عطلة بتدفع له التذاكر مجانا لأي مكان في العالم، يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة، يشوف التجارب بتاعتهم، يشوف الجديد في العلوم التربوية، يشوف الطريقة الجديد في المدارس، يشوف الطريقة الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة، لما يمشي الأجازة بقعد ساكت، يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. فتخيل معلم، أنا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسوا البيت وأديه مرتب، أديه أجر على العمل بتاعه، ما أنا زيه زي أي سباك، زيه زي أي عامل، مع الاحترامي الكامل للعامل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ ثاني يوم يمشي الفصل بعيلش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو لي نعمتي، التلميذ يتحول هو لي نعمة أستاذه. وزي ما بالجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو؟ هيلجأ للدروس الخصوصية.
1: بابا نوسى. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر للعام 2026. حقوقيون يطالبون بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن غصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية. مدافعون عن حقوق الإنسان تشكيل لجنة تغصي الحقائق بشأن غصف المعدنين خطوة لامتصاص الغضب. استمرار سيل الإدانات لحادث غصف المعدنين والقوات المسلحة المصرية تقر بتنفيذ حملة ضد من وصفتهم بالعناصر الإجرامية. مناوي يطالب بالإسراع في نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين في قتل المعدنين. حراك إنساني واسع في ولاية البحر الأحمر لترحيل العالقين والجرحى من موقع الحادث وتنفيذ حملة للتبرع بالدم. مبادرة مدد المصرية تطالب القاهرة والخرطوم بكشف ملابسات الغصف الجوي لمناطق التعدين الحدودية. مبادرة مدد تأمين الحدود لا يبرر تعريض حياة المدنيين للخطر. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن مقتل وإصابة العشرات جراء غصف جوي على الحدود السودانية المصرية. مقتل معدن وإصابة 2 في هجوم مسلح شرقي أبو حمد والعبيدية. مقتل لاجئ سوداني في معسكر أدري بشرق تشاد. تحذيرات من ارتفاع مخاطر وفيات الأمهات في أبو حمرة بولاية جنوب دارفور بسبب غياب الرعاية الصحية. منسقية النازحين واللاجئين في دارفور وصول 8390 نازحا إلى طويلة منذ شهر سبتمبر ووسط تدهور الأوضاع الإنسانية. المنسقية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في منطقة طويلة. المنسقية وصول 2199 نازح إلى طويلة خلال 9 أيام. المنسقية وصول 557 أسرة جديدة إلى طويلة وسط نقص المساعدات. منظمتان حقوقيتان تشاركان في اجتماعات اللجنة الأفريقية بداكار لطرح انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وفد حقوقي سوداني يطالب بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام اللجنة الأفريقية. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو لتوسيع العقوبات المفروضة على طرفي الحرب في السودان. شبكة الإنذار المبكر للمجاعة تؤكد استمرار خطر المجاعة في أجزاء من شمال دارفور وتحذر من امتدادها إلى جنوب دارفور. تسجيل 500 حالة إصابة بحمى الضنك في طويلة ومصدر صحي يكشف عن تفشي حمى الضنك في تجملة بجنوب كردفان. منظمة الصحة العالمية تعلن عن توثيق 228 حالة اعتداء على مرافق صحية منذ اندلاع الحرب الدائرة في السودان. عودة 80 سودانيا من يوغندا إلى الخرطوم ضمن الرحلة 27 للعودة الطوعية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لا بد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهامة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما أن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة توصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك. وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فرصات ظهر أنه دي هم الضنك تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. تركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فرق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشيال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعدة

0: الشباب عنده مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
1: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني، حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني، وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
0: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
1: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي يعني، دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. فهو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق وبرضو. لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني، مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني. دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
0: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
1: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس يعني بيكون في هارموني، والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها، فدي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعد أشوفها فرصة كويسة شديد.

0: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
1: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر للعام 2026. حقوقيون يطالبون بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن غصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية. مدافعون عن حقوق الإنسان تشكيل لجنة تغصي الحقائق بشأن غصف المعدنين خطوة لامتصاص الغضب. استمرار سيل الإدانات لحادث غصف المعدنين والقوات المسلحة المصرية تقر بتنفيذ حملة ضد من وصفتهم بالعناصر الإجرامية. مناوي يطالب بالإسراع في نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين في قتل المعدنين. حراك إنساني واسع في ولاية البحر الأحمر لترحيل العالقين والجرحى من موقع الحادث وتنفيذ حملة للتبرع بالدم. مبادرة مدد المصرية تطالب القاهرة والخرطوم بكشف ملابسات الغصف الجوي لمناطق التعدين الحدودية. مبادرة مدد تأمين الحدود لا يبرر تعريض حياة المدنيين للخطر. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن مقتل وإصابة العشرات جراء غصف جوي على الحدود السودانية المصرية. مقتل معدن وإصابة 2 في هجوم مسلح شرقي أبو حمد والعبيدية. مقتل لاجئ سوداني في معسكر أدري بشرق تشاد. تحذيرات من ارتفاع مخاطر وفيات الأمهات في أبو حمرة بولاية جنوب دارفور بسبب غياب الرعاية الصحية. منسقية النازحين واللاجئين في دارفور وصول 8390 نازحا إلى طويلة منذ شهر سبتمبر ووسط تدهور الأوضاع الإنسانية. المنسقية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في منطقة طويلة. المنسقية وصول 2199 نازح إلى طويلة خلال 9 أيام. المنسقية وصول 557 أسرة جديدة إلى طويلة وسط نقص المساعدات. منظمتان حقوقيتان تشاركان في اجتماعات اللجنة الأفريقية بداكار لطرح انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وفد حقوقي سوداني يطالب بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام اللجنة الأفريقية. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو لتوسيع العقوبات المفروضة على طرفي الحرب في السودان. شبكة الإنذار المبكر للمجاعة تؤكد استمرار خطر المجاعة في أجزاء من شمال دارفور وتحذر من امتدادها إلى جنوب دارفور. تسجيل 500 حالة إصابة بحمى الضنك في طويلة ومصدر صحي يكشف عن تفشي حمى الضنك في تجملة بجنوب كردفان. منظمة الصحة العالمية تعلن عن توثيق 228 حالة اعتداء على مرافق صحية منذ اندلاع الحرب الدائرة في السودان. عودة 80 سودانيا من يوغندا إلى الخرطوم ضمن الرحلة 27 للعودة الطوعية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeua.
2: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. طيب مستمعينا الكرام نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التكميلي أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها وبالذات في في في في في مجال التجميل, يعني البنات او النساء او العنصر الاخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفه دي بكيماوياتها وسببت اضرار كثيره جدا. هل الان انتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين, يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا, هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكذا؟
3: يا سلام يا أخي يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها في المجال بالتحديد, وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي. اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل, وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيد وصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن, لازم تفتح لونه, شايفين انه دي التجاره المرفوضه لبعض الفتيات وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه, فبيعتبروا انه الزول ما مسها, بيعتبروا انها جزء من الثقافه, بيعتبروا انها جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا, ولدي مبادر اسمه السمراويات. فاشتغلت في الطب التكميلي والعلاج بالاعشاب, بديت من مرحله الاساس, رجعت للاوضه الطبيعيه. لما اقول لك رجعت لمرحله حبوباتنا الكركم والترمس والحلبه والاصفر والجلسس وقشر الرمان وقشر البرتقال, دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه. بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروقة, بنعمل منه الزبدة الطبيعية, زبدة الليمون, زبدة البرتقال, يهود تلك بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة. قدرنا نستخلص سيرامات, السيرام الحديثة اللي بتجينا احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال. بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين, عندي منتج اسمه الذهب الأخضر, ياها الحلبة المنبتة, السمسم المنبت, فيها زيت جنين القمع, فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها, فيها سيارات حرارية, في عندنا العسل الطبيعي, عندنا غذاء الملكات, فدي كلها بترفع من النسبة, يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا. فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا انه نوفر لهم كل الخدمات, وبجد يعني حسي لقينا استجابه بكميه كبيره جدا جدا. قالين نقدم دورات تدريبيه بانه الناس تلجأ للطبيعه, الطبيعه زيها ما في, والطبيعه ليس موزيه, الطبيعه ليس موزيه, بنواجهنا مشاكل الناس دايره حاجات سريعه والسريعه موزيه, الطبيعه ما موزيه, هي بتعالج ببساطه وبتدريجيه. فالحمد لله والله يسي في وعي كويس كبير جدا جدا وماشي, ومن ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها ماشيين في الصايد, لانه الناس نرخيبوا منه تحاول تجتهد تحافظ على الارث القوي اللي ادتنا له الطبيعة السودان السمحة. فالحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
2: دكتور مصطفى يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا, هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم, أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
3: نعم يا أخي العزيز, يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان, لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي. نحن بحاجة إلى سلسلة متكامل تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام ثم التصنيع والفحص والتعبئة والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة فستكون القيمة المضاعفة أكبر ويمكن أن توفر للصناعات فرص عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل، بس كيف انت تخلق الفرص؟ لو انت جولت في كل اماكن السودان بالذات في المناطق الطرفيه مثل جبال مره ومحليه ابو جبيها كفيل جدا جدا انه يوفر خدمه عماله بنسبه ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. انا لفيت في كل المناطق، مشيت في منطقه ابو جبيها في فتره إننا بحسي بنعمل فيها، لقينا في مناطق الثمار بتاعت الأشجار بتنزل تقريبا ممكن 4 5 سنة الشجر ما بكون في زول أخذ منه ثمرة بتقع في الواطة، فلقيت من الوساخة لحد ساق الشجرة، هي ما وساخ وهي ثمار، ما في طريقة، الطرق ما في عشان إنه الناس تصلها المنتج وفي أمس الحوجة له، وطرق ما في عمالة، ما في مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه أو الزيوت، ما في. نحن بيجي تجينا زيوت، أنا بستغرب إنه بيجيك زيت السمسم، بيجيك زيت فول، بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها، بيجينا معلبة من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة لقيت فول سوداني وفول مصري، فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب 14,000 جنيه، الكيلو الفول عندنا كان ب 2000. اللي جيت شلت العلبة وزنته لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة، يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب 2000. يعني وجاي انا مستورد من برا نفسي فولنا، طلع برا اتعلب فاضاف له مادة حافظة جاتنا راجعة. فدي الأشياء المحتاج وقفة قوية جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر أرجع لك أفسر لك، نشوف الثمار العشبة دي ذاتها فيها خشب، فيها اللحية، فيها الثمار، والثمار فيها الزيوت، والزيوت فيها الزبدة، والزبدة فيه العلاج والحاجات الكثيرة. لو بدأت أفسر
2: طيب
3: لك
2: مصطفى، الحتة دي بالذات دايرة، يعني دايرة نظام إداري، يعني دايرة نظام للرقابة، نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات، عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكروا إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة، يعني بتلبي رغبات الناس وكده، وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
3: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع، يعني هو ما اسمه دعوة إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة، هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضى إلى قوانين. أنا لو ما بقدر مؤهل، أنا بتأهل بعد ذلك محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت أداء خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة، وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة، ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرع. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إن الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير. يعني في حاجات ما بيدي أنا أحسن، دي منتجات كثيرة جدا محتاج أنزلها، لكن مكبل ما بقدر أقدر أعملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابة، إنه يعني لما أنا أودي مشروع، زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج، لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بأنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جدا أخلف تسالي، مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة، مفترض يكون في دعمي بعد ذلك يخضع لرغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا، ولكن بس محتاج انه رغابه يوصلها للمرحله دي. فهسي في بدايه الامر قبل يس السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيره جدا جدا، والحصه زي ما بيقولوا اليومين ده حصه وطن. فنتمنى انه لو البلد تعافى والناس كفت المسؤولين يرجعوا وينظروا لحته انه الرغابه وتطوير المهنه.
2: ده بجرنا طوالي في انه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده، والحته بتاعت يعني يعني صيغه الجمهور المستهلك، يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتو. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة إلى الطبيعة؟
3: أنا شخصيا في مجالي ما واجهت أي مشكلة، لأنه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا. فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم وكل الحاجات دي، وكل حاجاتي كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسة جدا جدا. فما لقيت مشكلة كبيرة جدا. دايما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة، وفي حسي الدولة ماشية انه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد. هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانة، تعال طورني ادعمني انا ما حتاج بجد يعني ما بنحتاج نجيب حاجه من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده على روحه برا وكده قفلنا نحن برانا وكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى برا الامان.
2: طيب مصطفى، سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
3: الحمد لله هسي اجتمعت بالأمس، كنا عندنا اجتماع كل الأطباء والأشابين والطب التقليدي وأصحاب الحجامة وأصحاب الحرف الصغيرة والممارسين للطب التكميلي والتقليدي. اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطل النور عشان نقدر نطور في المجال ده. وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشأن، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب. وانا عن طريق المركز قدمت برضو ورقه كبيره جدا بشمل ياهل اوضه الى الطبيعه ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا اي مشكله. وان شاء الله خططنا انه ممكن لو في فرصه لحلقات جايه نقوم نسرد لكم كل القطة الجايه، وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبية. عندنا طبيب الأمين العام كان الدكتور عبد المعتصم، ربنا يدي الصحة والعافية، كان بيقدم حلقات دورية، ونحن كنا نقدم في إيفنتات وبنعمل دورات تثقيفية. وزي ما قلت لك عندنا مبادرة اسمه استمراويات، كان بيحدث فيها كلام كثير عن استمراويات وخيرات بلدنا. فإن شاء الله في حلقات الجاية لو ربنا مد لنا من الآجال وربنا يعافي السودان، إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
2: دكتور مصطفى، كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة يعني؟
3: طيب الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس نزحت من أماكنها وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعت الخيرات الموجودة، الشمال مشى الجنوب، الجنوب مشى الشمال، ولقوا خيرات إن السودان حتى لو اتقفل قفل نفسه براه إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سلة خذا العالم، بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة خذا العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والأعشاب. الأعشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فانبذي آد التبرج نبذ، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاب بالفطرة. فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الحاجات دي ونوصل لكل زول في بيته.
2: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، التقني الثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول أعضاء راعيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثرا بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الإضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية. كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله، ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فاعلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبانجا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: جول زي بقرا خنم ولا بقرا بس يودو يمسكوا يخطوا سبع يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة البريفيل هنا بقول ما بدينا ما بفضى ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وعلى الثاني زول الجاب ونودا طوال يكلوا شيء جاء في الشارع وانا هنا حتى كده مكتمليه دي وقاعدين ساقي دفن.
0: تواصلت احتجاجات مواطنين وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر
7: الله أكبر
8: الله أكبر.
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنجا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: أولاً رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار أنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، أنه تراغب ولدها تراغب بيتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب أنه فعلا حقيقي أنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة إبادي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنجا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي الأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة للأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: مطالبات للسلطات المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة حول قصف المعدنين
1: دون شرف أي صراع ودون مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات وحمايتهم، دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف.
0: وصول أعداد إضافية من النازحين لمنطقة طويلة،
2: وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي.
0: الآثار النفسية للحرب وأعراضها لدى النازحين والمهجرين قسرا.
3: في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خطر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك.
0: فشل الموسم الزراعي يؤثر أيضا على قطاع الثروة الحيوانية والرعي.
4: الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
5: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين. التفاصيل في حديثها الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين أنشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها وأطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، إلى جانب شبكات التهريب والإبكار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وما لهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإبكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن. بقول لك يعني في فهمنا للسياقات المختلفة مش معناه أبدا إن بأي شكل مقبول إن المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد ان ده التحذير المسبق التزام اساسي بهدف حمايه المدنيين، لكنه ايضا لا يسقط عنهم الحمايه التي يكفلها القانون الدولي ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنه لتجنب الاضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للاسف في خسائر في الارواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقه من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح. والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضرار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم. ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو منظمة دولية الهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال وان هم ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب وخاصه النساء والاطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لاسر الضحايا.
0: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة أمس الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يحدثنا عن الأوضاع الآن.
2: تزايد عدد النازحين الوافدين إلى طويلة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وإنعدام الأمن الغذائي، تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وتتفاقم معاناة النازحين بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الغذاء والاحتياجات الضرورية عبر الأسواق، وما يثار بشأن ارتفاع نسبة الخصم على المعاملات المالية عبر تطبيق بنكك، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر التي تعتمد على تحويلات مهلية محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وشوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويرفع مخاطر المجاوس والتغذية والأمراض المرتبطة بالجوع والفقر، خصوصا في أوساط النازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم. وأمام هذا الوضع المتدهور تؤكد المنسقية أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة تشمل توفير الغذاء الكافي والماء الملائم ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والأدوية وتحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح. وتدعو المنسقية العامة للنازحين واللاجئين المنظمات

0: الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتوسين طاقة الاستجابة الإنسانية في طويلة وزيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة وأعداد الوافدين الجدد وضمان وصول المساعدات بصورة منتظمة وآمنة إلى جميع المحتاجين دون التمييز. كما تشدد المنسقية على أن استمرار الحرب وتعطل سبل الحياة والإنتاج يدفعان آلاف المدنيين إلى النزوح ويعمقان الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم. ومن ثم فإن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والعمل على وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمثل خطوة ضرورية للحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح وصون كرامة الإنسان. إن النازحين في طويل لا يحتاجون إلى العود وحدها، بل إلى استجابة إنسانية عاجلة تضمن لهم الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية وتحفز حقهم في الحياة والكرامة والأمان. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
1: تعاني أعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب وبمختلف أعمارهم من ضغوط وأعراض نفسية بسبب الصدمة وبسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له وإحساسهم بالانتزاع من محيطهم المألوف. الدكتور عبد الله آدم، أستاذ علم النفس، تحدث لدمنجا عن معاناة المواطنين النفسية في ظل الحرب.
2: من الاضطرابات النفسية الشائعة اللي بتصيب الناجين من الحرب وفي النزاعات المسلحة، أول اضطراب هو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو بيكون عنده تأثيره الكبير في الاضطراب، لأنه الصدمة الأولى لدى الأفراد لها تأثيراتها. ممكن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة ده ذاته للاكتئاب أو القلق، ولأنه بيكون ما في اطمئنان لدى الأفراد أثناء النزاعات، وهنا بيكون بيشكل عندهم اكتئاب بشكل كبير وقلق. إضافة إلى ذلك بيتكون اضطرابات في النوم ممثلة في الكوابيس، ممثلة في الهلوسات لدى الأفراد، وممكن تكون في آثار جسدية عندها علاقة بالاضطرابات النفسية. ممكن يكون في جوانب نفسية مرتبطة بالجسد بشكل كبير نتيجة للعجز النفسي والتأثير في الجهاز العصبي يعني. ودي هي الاضطرابات الشائعة بشكل كبير شديد في أثناء الحروب أو النزاعات. طيب، صدمة النزوح القسري هي بشكل عام ولدى السودانيين لها تأثير بشكل كبير شديد من الجانب الغريب والمدى البعيد والمدى القريب. في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك لأنه بيبني آماله إنه حيرجع قريب، فهنا بيؤدي إلى ارتباك بشكل كبير وبيؤدي إلى قلق وعدم استقرار نفسي. على المدى البعيد بتأثر صدمة النزوح إنها بتأثر بشكل كبير في البنية النفسية للإنسان. ممكن ظهرت في بعض إنه في بعض السودانيين في الجوانب اللي عندها علاقة بالانتماء، هنا بيسحل قلق طويل الأمد، عدم استقرار نفسي، ضغوطات نفسية بشكل كبير، ممكن تؤدي لفقدان بالشغف للعودة للمكان أو الحي أو المهنة الأولى اللي هو فقدها ما قبل 15 أبريل. وممكن برضو في المدى البعيد يكون التأثير على إنه ممكن يحصل عملية بتاع انسحاب اجتماعي، تأثر في عمليات الدعم المجتمعي بشكل كبير، لأنه من المعروف إنه المجتمعات السودانية هي يعني بتدعم بعض بشكل كبير شديد. إذا بقى الابتعاد أو النزوح القسري ده يعني بيؤدي إلى انسحاب من الحياة المجتمعية بشكل كبير شديد لدى الأفراد يعني. كيف تؤثر أعراض الصدمة النفسية باختلاف الفئات العمرية؟ هي بتختلف طبعا من الأطفال. مثلا في الأطفال ممكن تظهر في سلوكيات اللعب بطرق عنيفة، تقليد العنف في اللعب، تبول لا إرادي، كوابيس في الأحلام، دي ممكن تكون مشتركة مع الناس الكبار في الحتة بتاع الكوابيس بتاعة الأحلام. ممكن تظهر شراهة في الأكل أو فقدان شهية لدى الأطفال. لدى البالغون والمراهقين هي ممكن تأثر الصدمة في إنه تحصل

0: بعض الـ السلوكيات اللي عندها علاقة بالتعاطي، بيظهر انفعالات في المشاعر، سواء كانت يعني في بعنف بشكل كبير وطاغي، فقدان الحالة بالانتماء، ممكن اتخاذ قرارات هي بالنسبة لهم تكون بدافع متهور، أو بدافع مثلا يعني بدافع للخلاص من اللحظة بتاعت الصدمة دي، وهي هنا بيسموها آليات الدفاع، بكون آليات دفاع مختلفة لدى كبار السن. صراحة من خلال بعض الدراسات في فترة الـ3 سنوات بتاعت الحرب، ظهرت حالات بتاع الزهايمر مبكر لدى بعض الناس الكبار السن، وممكن مرات بيسموه نسيان الذاكرة الانشغالي، والإحساس بعدم الانتماء، وظهر اكتئاب تخشبي في إنه بعض الكبار السن رفضوا إنه يعملوا في مناطق النزوح أو اللجوء، مستنين إنهم يرجعوا لمناطقهم الأصلية يعني، لأنهم بدأوا يجيهم إحساس بإنهم هم فقدوا الجذور بتاعتهم. هنا بيحصل فقدان الانتماء بدي ربكة، بيضغط على الذاكرة، مما أدى مثلا بعض الناس بيقولوا وصلوا لمرحلة بتاعت زهايمر مبكر أو نسيان مبكر يعني. برضو بتظهر بعض الحالات الانفعالية لدى كبار السن في شكل التعامل مع أفراد الأسرة يعني، فدي تأثير الصدمة لدى باختلافه من في الأطفال وكبار السن والمراهقين.
1: مع بوادر فشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات بمختلف أنحاء السودان، انعكس الأمر وبسرعة على قطاع الثروة الحيوانية بسبب تكدس آلاف رؤوس الماشية في مناطق محصورة توجد بها المياه والمراعي، الأمر الذي شكل ضغطا على المراعي والغطاء النباتي ويهدد بقطع الأشجار لاستخدامها كأعلاف للماشية. حول هذه القضية تحدث لدبنجة محب الناصر، المهتم بشؤون الرعاة والثروة الحيوانية بمحليات قطاع جنوب دارفور.
2: حقيقة إنه الأمطار هذا العام فيها تذبذب كبير جدا، وأثرت بشكل كبير جدا على المراعي، وأثرت حتى على حركة الرعاة كويس، وذلك يعني لقلة المرعى وقلة المياه. الشيء الطبيعي كان الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال، مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو، لحد ضواحي نيالا. الرحلة دي السنة ما بقت، بس أو السبب الرئيسي فيها اللي هو شح الأمطار، لأنه ما في كلى وما في مياه، عشان كده ما اتجاوزت وادي قرقش اللي هو أطراف مدينة برام منطقة بولي، ما اتجاوزت خالص. الناس حصلوا لحد المنطقة دي ورجعوا، يعني قريضة ما حصلوا كويس، وده أثر كبير جدا. بالإضافة لأنه في المناطق الشمالية البعيدة المراعي هناك بقت ما موجودة تماما، وبالتالي يضطروا الناس كتار جدا ينقلوا مواشيهم، سواء كان عبر جرارات ولا سواء كان عبر هجرة مسار دول، يجوا للمناطق اللي فيها حبة مرعى. وده أثر إضافة إلى رغم أنه الناس ما فكسروا يعني ما فاتوا الشمال كويس، لكن الناس الشمال تاني جوا راجعين لهم، بقى المرأة عنده حمولة مرتين، وبالتالي الآن الناس تراجعوا في المناطق الجنوبية خالص، وكان زي الزمن ده يدوبهم بيجوا راجعين من الشمال. فهذا أثر بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا على المرأة، والآن بكل وضوح بيكون في نقص كبير جدا في المراعي وفي الأعلاف بصورة عامة، لأنه القصة دي أثرت على الزراعة بشكل كبير. الآن في ضواحي برام تحديدا، في الأعلاف في تحت المارك، الأعلاف تحت المارك دي كويس، أول حاجة المارك ما أنتج خالص كويس، وفي جزء منها يعني تم حصده لكن ما بالكميات اللي المعتادة، يعني جرت العادة زي الوقت ده بيكون فيها أعلاف كميات كبيرة جدا من القصب زائد المخلفات بتاعت العيش هذا، لكن السنة ما في خالص، ما في زول دق عيش بالمرة، وبالتالي فقدنا القناديل بتاعت العيش اللي بيدقوها دي ذاته، كان الناس بيستخدموها في الردة، الآن ما موجودة خالص، القصب ما قام بالشكل المطلوب، وبالتالي خلف نقص كبير جدا في الأعلاف بتاعت الزراعة. بالإضافة لأنه تذبذب الأمطار ده، القش القام ذاته زي ما قال حرك، لأنه الأمطار بتجيف لفترات طويلة بعد ذاك بتجي مطرة زي ما قال، بعد ما القسم ينشف تاني تجي مطرة يقوم يخدر بسيط، وضاغطين الحمولة بتاعت المرعى اللي فيها اتكدست فيها كميات كبيرة من المواشي كويس، لأن الناس كلهم بيتحركوا للمنطقة اللي بيكون فيها أمطار بيتجمعوا فيها، وبالتالي بيغضوا على المرعى تماما أو اللي هو فرط المويه في المنطقة اللي فيها المرعى ده، وبالتالي ده أثر بشكل كبير جدا، لأنه المنطقة البسيطة اللي بيكون فيها حبة مراعي الناس بتكاثروا فيها بينتهوا من المراعي بالمرة، وغالبية المناطق جدبة كويس، فده أثر بشكل كبير جدا، ونسأل الله إنه يعيننا في هذا العام بإنه الناس يستوردوا أعلاف بديلة. الآن يعني الأنباس زمان في الوقت ده بيكون سعره 3000 و5000 و7000، الآن القنطار بتاع الأنباس ب 30000، ده بيأكد لك إن فعلا ما في مرعى، لأنه الناس بيضطروا كلهم يعني يتعاملوا مع الأعلاف الزراعية دي وتخزينها ذاته للفترات اللي بيكون فيها اللي بتكون أكثر جفاف.
0: للعلم يعني في مجموعات كبيرة بدوا يتخلصوا من فائض المواشي، يعني في الآونة الأخيرة دي في ناس بينزلوا أبقار منتجة، يعني أبقار أمهات بينزلوها عشان يبدوا يقللوا من الكمية. طبعا احنا أبقارنا معظم الأبقار بتاعتنا في القطاع الجنوبي ده كويس، الرعاة بتاعتنا كويس بيعتمدوا على الكم وليس على الكيف كويس، فأي زول للتفاخر بيكون عنده كميات كبيرة، في ناس يتجاوزوا الألف، في ناس يتجاوزوا 500 كده، يعني ناس بيعتمدوا على الأرقام وما بيعتمدوا على النوعية وجودته وإنتاج لحم أو اللبن أو كده. الآن في مجموعات كبيرة بدوا يعني يتخلصوا من مواشهم، ده أنا لاحظته من خلال تواجدي في السوق، والحمد لله الآن بقى في يعني الأسعار اللي كانت مرتفعة بقت تتراجع، لأنه في ناس كتار بقوا ينزلوا جزء من أبقارهم الأسواق، ده واحد، دي طريقة واحدة. الطريقة الثانية في ناس بيفكروا في إنهم يدخلوا يعني جنوب السودان إفريقيا الوسطى كويس عشان يخففوا الضغط على المرعى ده، وفي ناس بيفكروا في إنه يعني تقليل العدد ده بالإضافة للتعامل مع الأعلاف اللي بتنتج محليا، والحمد لله الآن في بعض الناس بيجوا يفكروا خلاص. أنا تكلمت قبل كده عن غلاء الأنباس في إنه ده بدأ تخزينه للمواسم اللي بتكون فيها اللي بيكون فيها علف ما في خالص، الناس يعتمدوا على الأعلاف اللي الشراء بتاع الأعلف، فده بيأثر بالمناسبة حيأثر على البيئة بشكل كبير جدا، الناس حيضطروا يقطعوا أشجار بعد شوية لما نيجي شهر 5 شهر 6 أو شهر 3 و4 و5 دي بتكون أصعب الشهور على الرعاة، هنا حيمشوا أبعد ما يكون على اتجاه الجنوبي وقد يدخلوا جنوب السودان. طيب المتبقي منهم هنا ده حيعتمد على زي ما قال قطع الأشجار في إنه يعني يحاول يوفر مرعى بديل، والمرعى البديل في الحالة دي إلا الأشجار، وبالتالي الأشجار طبعا الأبقار ما بتتناولها فيه يعني زي الجمال، وبالتالي بعض الرعاة بيضطروا يقطعوا الأغصان عشان تقع هنا المواشي وتتناولها. الحاجة المخيفة كويس هي نقص المياه، بمعنى إن شح الأمطار ده يؤدي إلى إنه الأعداد بتاعت الآبار حيكون في نقص في المياه الجوفية برضو كويس، وبالتالي ما برضو ده حيكون إشكال تاني يعني ماء ومراعي.
1: شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الرغيف وارتفاع تكاليف المعيشة. حول الموضوع تحدث ليدا بنجا النذير الفويا رئيس مبادرة من أجل الجنينة.
3: أول حاجة ارتفاع العيش ده أسباب كثيرة جدا جدا، هسي يعني بتلقى لك 3 عيشة وبتلقان صغار، 3 عيشة بتلقان بحجم صغير جدا جدا يعني، وبتلقى في فرن العيش حقه شوية كبير شوية، وبتلقى عيشتين بألف العيشة ب500، ده برضو يعني سبب من جشع، أنا غايته أنا ما أعرف، لكن ده جشع من التجار، الناس مخزنين الدقيقة الآن حاليا في الجنينة بكمية هائلة جدا جدا، لكن في الأسواق ما في، تمشي المخازن بتلقى في المخازن، التاجر بيجيب وبخزن ما بيع، والغير بيجيب ما بيع بخزن، ده سبب واحد من الأسباب بحجة بأنه الخريف والجمارك غالية والدقيق بيجي من محل بعيد أنا ما أعرف هيجيبه من وين، لكن الجنينة دي كل شيء متوفر فيها، لكن الغلاء مشكلة بيجي حاجة كده خيالية جدا جدا. ناس الأفرام ذات عندهم حجة يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي، فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي تخلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش يعني تقى اثنين عيشة بألف تقى ثلاثة عيشة بألف نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب. فنحن الله سبحانه وتعالى يكون يعني التعاون بينه وبين دولة الشات يكون تعاون تجاري مفتوح ما يكون في أي إجراءات عشان للأقل ذات المواطن ده يقدر يعني يأكل ويقدر يستقر ويقدر يعيش عيشة هنيئة يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى
4: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية في جنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة طوعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدة الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكده. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحوى الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا يعني.
1: طيب من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشها كل جيل. مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر، يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على جندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضه لكن في نفس الوقت شعرت انه في امل يعني، في امل يعني، مجرد انه الناس جلست مع بعض واجيال مختلفه تماما يعني بالنسبه لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لانه الحال تصلح والامور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعدك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها هنا هي موجودة في في في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والبرج دي، فأنا قاعد أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء راعيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الداعمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابث، فيما تبيع مخابث أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه، وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعره ارتفع شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة عن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف، وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: زور زي بقرا خنم ولا بقرا بس يودو يمسكوا يخطوا سبع يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة البريفيل هنا بقول ما بدينا ما بفزع وانا لنا نلقوا في محله وزور الجاب ما يورينا وعلى الثاني زور الجاب ونودا طبعا يكلم شيء جاء في الشارع وانا هنا حتى كده مكتوب مليدي وقاعدين ساكت.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3,000 نفر، 3,000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايت $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله
6: أكبر. بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك ومعاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بتورينه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بتا أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة، إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4,500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوى والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: مطالبات للسلطات المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة حول قصف المعدنين
1: دون اشتراف أي صراع ودون مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف.
0: وصول أعداد إضافية من النازحين لمنطقة طويلة،
2: وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي.
0: الأثار النفسية للحرب وأعراضها لدى النازحين والمهجرين قسرا.
3: في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خطر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك.
0: فشل الموسم الزراعي يؤثر أيضا على قطاع الثروة الحيوانية والرعي.
4: الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال، مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
5: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين. التفاصيل في حديثها الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها واطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، الى جانب شبكات التهريب والإدخار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وما لهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال، موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإدخار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن. بقول لك يعني فيها فهمنا للسياقات المختلفة مش معناه أبدا إن بأي شكل مقبول إن المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد ان ده التحذير المسبق التزام اساسي بهدف حمايه المدنيين، لكنه ايضا لا يسقط عنهم الحمايه التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنه لتجنب الاضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للاسف في سائر الارواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقه من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح. والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإدار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغماً عنهم. ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال، وان هم ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب وخاصه النساء والاطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لاسر الضحايا.
0: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة أمس الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يحدثنا عن الأوضاع الآن.
2: تزايد عدد النازحين الوافدين إلى طويلة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وإنعدام الأمن الغذائي، تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وتتفاقم معاناة النازحين بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الغذاء والاحتياجات الضرورية عبر الأسواق، وما يثار بشأن ارتفاع نسبة الخصم على المعاملات المالية عبر تطبيق بنكك، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر التي تعتمد على تحويلات مهلية محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وشوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويرفع مخاطر المجاعة وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالجوع والفقر، خصوصا في أوساط النازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم. وأمام هذا الوضع المتدهور تؤكد المنسقية أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة تشمل توفير الغذاء الكافي والماء الملائم ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والأدوية وتحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح. وتدعو المنسقية العامة للنازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في طويلة وزيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة وعداد الوافدين الجدد وضمان وصول المساعدات بصورة منتظمة وآمنة إلى جميع المحتاجين دون التمييز. كما تشدد المنسقية على أن استمرار الحرب وتعطل سبل الحياة والإنتاج يدفعان آلاف المدنيين إلى النزوح ويعمقان الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، ومن ثم فإن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية

0: الثانية عاجلة تمثل خطوة ضرورية للحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح والصون كرامة الإنسان. إن النازحين في طويل لا يحتاجون إلى العود وحدها، بل إلى استجابة إنسانية عاجلة تضمن لهم الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية، وتحفز حقهم في الحياة والكرامة والأمان. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
1: تعاني أعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب وبمختلف أعمارهم من ضغوط وأعراض نفسية بسبب الصدمة وبسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له وإحساسهم بالانتزاع من محيطهم المألوف. الدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس تحدث لدمنجا عن معاناة المواطنين النفسية في ظل الحرب.
2: من الاضطرابات النفسية الشائعة اللي بتصيب الناجين من الحرب وفي النزاعات المسلحة، أول اضطراب هو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو بيكون عنده تأثيره الكبير في الاضطراب، لأنه الصدمة الأولى لدى الأفراد لها تأثيراتها. ممكن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة ده ذاته للاكتئاب أو القلق، ولأنه بيكون ما في اطمئنان لدى الأفراد أثناء النزاعات، وهنا بيكون بيشكل عندهم اكتئاب بشكل كبير وقلق. إضافة إلى ذلك بيتكون اضطرابات في النوم ممثلة في الكوابيس، ممثلة في الهلوسات لدى الأفراد، وممكن تكون في آثار جسدية عندها علاقة بالاضطرابات النفسية. ممكن تكون في جوانب نفسية مرتبطة بالجسد بشكل كبير نتيجة للعجز النفسي والتأثير في الجهاز العصبي يعني. ودي هي الاضطرابات الشائعة بشكل كبير شديد في أثناء الحروب أو النزاعات. طيب، صدمة النزوح القسري هي بشكل عام ولدى السودانيين لها تأثير بشكل كبير شديد من الجانب الغريب والمدى البعيد والمدى القريب. في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في أنه الفرد ما يقدر يتحرك لأنه بيبني آماله لأنه حيرجع قريب، فهنا بيؤدي إلى ارتباك بشكل كبير وبيؤدي إلى قلق وعدم استقرار نفسي. على المدى البعيد بتأثر صدمة النزوح إنها بتأثر بشكل كبير في البنية النفسية للإنسان. ممكن ظهرت في بعض إنه في بعض السودانيين في الجوانب اللي عندها علاقة بالانتماء، هنا بيسهل قلق طويل الأمد، عدم استقرار نفسي، ضغوطات نفسية بشكل كبير، ممكن تؤدي لفقدان بالشغف للعودة للمكان أو الحي أو المهنة الأولى اللي هو فقدها ما قبل 15 أبريل. وممكن برضو في المدى البعيد يكون التأثير على أنه ممكن يحصل عملية بتاع انسحاب اجتماعي، تأثر في عمليات الدعم المجتمعي بشكل كبير، لأنه من المعروف أنه المجتمعات السودانية هي يعني بتدعم بعض بشكل كبير شديد. إذا بقى الابتعاد أو النزوح القسري ده يعني بيؤدي إلى انسحاب من الحياة المجتمعية بشكل كبير شديد لدى الأفراد يعني. كيف تؤثر أعراض الصدمة النفسية باختلاف الفئات العمرية؟ هي بتختلف طبعا من الأطفال. مثلا في الأطفال ممكن تظهر في سلوكيات اللعب بطرق عنيفة، تقليد العنف في اللعب، تبول لا إرادي، كوابيس في الأحلام. دي ممكن تكون مشتركة مع الناس الكبار في الحتة بتاع الكوابيس بتاعة الأحلام. ممكن تظهر شراهة في الأكل أو فقدان شهية لدى الأطفال. لدى البالغون والمراهقين هي ممكن تأثر الصدمة في أنه تحصل بعض السلوكيات اللي عندها علاقة بالتعاطي، بيظهر انفعالات في المشاعر، سواء كانت يعني في بعنف بشكل كبير وطاغي، فقدان الحالة بالانتماء، ممكن اتخاذ قرارات هي بالنسبة لهم تكون بدافع متهور أو بدافع مثلا يعني بدافع للخلاص من اللحظة بتاعت الصدمة دي، وهي هنا بيسموها

0: آليات الدفاع، بكون آليات دفاع مختلفة لدى كبار الصين. صراحة من خلال بعض الدراسات في فترة ال3 سنوات بعد الحرب ظهرت حالات بتاع الزهايمر مبكر لدى بعض الناس الكبار السن، وممكن مرات بيسموه نسيان الذاكرة الانشغاغي والإحساس بعدم الانتماء. وظهر اكتئاب تخشبي في إنه بعض الكبار السن رفضوا إنه يعملوا في مناطق النزوح أو اللجوء، مستنين إنهم يرجعوا لمناطقهم الأصلية، يعني لأنهم بدأوا يجيهم إحساس بإنهم هم فقدوا الجذور بتاعتهم. هنا بيحصل فقدان الانتماء بدي ربكة، بيضغط على الذاكرة مما أدى مثلا بعض الناس بيقولوا وصلوا لمرحلة بتاعت زهايمر مبكر أو نسيان مبكر. يعني برضو بتظهر بعض الحالات الانفعالية لدى كبار السن في شكل التعامل مع أفراد الأسرة، يعني فدي تأثير الصدمة لدى باختلافه من في الأطفال وكبار السن والمراهقين.
1: مع بوادر فشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات بمختلف أنحاء السودان، انعكس الأمر وبسرعة على قطاع الثروة الحيوانية بسبب تكدس آلاف رؤوس الماشية في مناطق محصورة توجد بها المياه والمراعي، الأمر الذي شكل ضغطا على المراعي والغطاء النباتي ويهدد بقطع الأشجار لاستخدامها كأعلاف للماشية. حول هذه القضية تحدث لدبنجة محب الناصر المهتم بشؤون الرعاة والثروة الحيوانية بمحليات قطاع جنوب دارفور.
2: حقيقة إنه الأمطار هذا العام فيها تذبذب كبير جدا، وأثرت بشكل كبير جدا على المراعي، وأثرت حتى على حركة الرعاة كويس، وذلك يعني لقلة المرعى وقلة المياه. الشيء الطبيعي كان الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو، لحد ضواحي نيالا. الرحلة دي السنة ما بقت، أو السبب الرئيسي فيها اللي هو شح الأمطار، لأنه ما في كلى وما في مياه، عشان كده ما اتجاوزت وادي قرقش اللي هو أطراف مدينة برام منطقة بولي، ما اتجاوزت خالص. الناس حصلوا لحد المنطقة دي ورجعوا، يعني قريضة ما حصلوا كويس، وده أثر كبير جدا. بالإضافة لأنه في المناطق الشمالية البعيدة المراعي هناك بقت ما موجودة تماما، وبالتالي يضطروا الناس كتار جدا ينقلوا مواشيهم، سواء كان عبر جرارات ولا سواء كان عبر هجرة مسار دول، يجوا للمناطق اللي فيها حبة مرعى. وده أثر إضافة إلى رغم أنه الناس ما فكسروا، يعني ما فاتوا الشمال كويس، لكن الناس الشمال تاني جوا راجعين لهم، بقى المرعى عنده حمولة مرتين، وبالتالي الآن الناس تراجعوا في المناطق الجنوبية خالص، وكان زي الزمن ده يدوبهم بيجوا راجعين من الشمال. فهذا أثر بشكل كبير جدا على المرعى، والآن بكل وضوح بيكون في نقص كبير جدا في المراعي وفي الأعلاف بصورة عامة، لأنه القصة دي أثرت على الزراعة بشكل كبير. الآن في ضواحي برام تحديدا، في الأعلاف تحت الماريك، الأعلاف تحت الماريك دي كويس، أول حاجة الماريك ما أنتج خالص كويس، وفي جزء منها يعني تم حصده لكن ما بالكميات اللي المعتادة، يعني جرت العادة زي الوقت ده بيكون فيها أعلاف كميات كبيرة جدا من القصب زائد المخلفات بتاعت العيش هذا، لكن السنة ما في خالص، ما في زول دق عيش بالمرة، وبالتالي فقدنا القناديل بتاعت العيش اللي بيدقوها دي ذاته، كان الناس بيستخدموها في الردة، الآن ما موجودة خالص، القصب ما قام بالشكل المطلوب، وبالتالي خلف نقص كبير جدا في الأعلاف بتاعت الزراعة. بالإضافة لأنه تذبذب الأمطار ده القش القام ذاته زي ما قال حرك، لأنه الأمطار بتجيف لفترات طويلة، بعد ذاك بتجي مطرة زي ما قال، بعد ما القسم ينشف تاني تجي مطرة يقوم يخدر بسيط، وضاغطين الحمولة بتاعت المرعى اللي فيها اتكدست فيها كميات كبيرة من المواشي كويس، لأنه الناس كلهم بيتحركوا للمنطقة اللي بيكون فيها أمطار بيتجمعوا فيها، وبالتالي بيغضوا على المرعى تماما، أو اللي هو فرط المويه في المنطقة اللي فيها المرعى ده، وبالتالي ده أثر بشكل كبير جدا، لأنه المنطقة البسيطة اللي بيكون فيها حبة مراعي الناس بتكاثروا فيها، بينتهوا من المراعي بالمرة، وأغلبية المناطق جدبة. كويس، فده أثر بشكل كبير جدا، ونسأل الله إنه يعيننا في هذا العام بإنه الناس يستوردوا أعلاف بديلة. الآن يعني الأمباز زمان في الوقت ده بيكون سعره 3000 و5000 و7000، الآن القنطار بتاع الأمباز بي 30000، ده بيأكد لك إن فعلا ما في مرعى، لأنه الناس بيضطروا كلهم يعني يتعاملوا مع الأعلاف الزراعية دي وتخزينها ذاته للفترات اللي بيكون فيها اللي بتكون أكثر جفاف.
0: للعلم يعني في مجموعات كبيرة بدوا يتخلصوا من فائض المواشي، يعني في الآونة الأخيرة دي في ناس بينزلوا أبقار منتجة، يعني أبقار أمهات بينزلوها عشان يبدوا يقللوا من الكمية. طبعا احنا أبقارنا معظم الأبقار بتاعتنا في القطاع الجنوبي ده كويس، الرعاة بتاعتنا كويس، بيعتمدوا على الكم وليس على الكيف كويس، فأي زول للتفاخر بيكون عنده كميات كبيرة، في ناس يتجاوزوا الألف، في ناس يتجاوزوا 500 كده، يعني ناس بيعتمدوا على الأرقام وما بيعتمدوا على النوعية وجودته وإنتاج لحم أو اللبن أو كده. الآن في مجموعات كبيرة بدوا يعني يتخلصوا من مواشهم، ده أنا لاحظته من خلال تواجدي في السوق، والحمد لله الآن بقى في يعني الأسعار اللي كانت مرتفعة بقت تتراجع، لأنه في ناس كتار بقوا ينزلوا جزء من أبقارهم الأسواق. ده واحد، دي طريقة واحدة. الطريقة الثانية في ناس بيفكروا في إنهم يدخلوا يعني جنوب السودان، إفريقيا الوسطى كويس، عشان يخففوا الضغط على المرعى ده، وفي ناس بيفكروا في إنه يعني تقليل العدد ده بالإضافة للتعامل مع الأعلاف اللي بتنتج محليا. والحمد لله الآن في بعض الناس بيجوا يفكروا خلاص، أنا اتكلمت قبل كده عن غلاء الأنباس، في إنه ده بدأ تخزينه للمواسم اللي بتكون فيها اللي بيكون فيها علف ما في خالص، الناس يعتمدوا على الأعلاف اللي الشراء بتاع الأعلف، فده بيأثر بالمناسبة، حيأثر على البيئة بشكل كبير جدا. الناس حيضطروا يقطعوا أشجار بعد شوية لما نيجي شهر 5 شهر 6 أو شهر 3 و4 و5، دي بتكون أصعب الشهور على الرعاة، هنا حيمشوا أبعد ما يكون على اتجاه الجنوبي وقد يدخلوا جنوب السودان. طيب المتبقي منهم هنا ده حيعتمد على زي ما قال قطع الأشجار في إنه يعني يحاول يوفر مرعى بديل، والمرعى البديل في الحالة دي إلا الأشجار، وبالتالي الأشجار طبعا الأبقار ما بتتناولها فيه يعني زي الجمال، وبالتالي بعض الرعاة بيضطروا يقطعوا الأغصان عشان تقع هنا المواشي وتتناولها. الحاجة المخيفة كويس هي نقص المياه، بمعنى إن شح الأمطار ده يؤدي إلى إنه الأعداد بتاعت الآبار حيكون في نقص في المياه الجوفية برضو كويس، وبالتالي ما برضو ده حيكون إشكال تاني يعني ماء ومراعي.
1: شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الرغيف وارتفاع تكاليف المعيشة. حول الموضوع تحدث ليدا بنجا النذير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة.
3: أول حاجة ارتفاع العيش ده أسباب كثيرة جدا جدا، هسي يعني بتلقى لك 3 عيشة وبتلقان صغار، 3 عيشة بتلقان بحجم صغير جدا جدا يعني، وبتلقى في فرن العيش حقه شوية كبير شوية، وبتلقى عيشتين بألف، العيشة ب500، ده برضو يعني سبب من جشع، أنا غايته أنا ما أعرف، لكن ده جشع من التجار، الناس مخزنين الدقيقة، الدقيقة الآن حاليا في الجنينة بكمية هائلة جدا جدا، لكن في الأسواق ما في، تمشي المخازن بتلقى في المخازن، التاجر بيجيب وبخزن ما ببيع، والغير بيجيب ما ببيع بخزن. ده السبب واحد من الأسباب، بحجة بأنه الخريف والجمارك غالية والدقيق بيجي من محل بعيد، أنا ما أعرف هيجيبوا من وين، لكن الجنينة دي كل شيء متوفر فيها، لكن الغلاء مشكلة، بيجي حاجة كده خيالية جدا جدا. ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي، فأسباب كثيرة جدا جدا، دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء، العيش يعني تبقى 2 عيشة بألف، تبقى 3 عيشة بألف، النوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب. فنحن ده الله سبحانه وتعالى يكون يعني التعاون بينه وبين دولة تشاد يكون تعاون تجاري مفتوح، ما يكون في أي إجراءات عشان على الأقل ذات المواطن ده يقدر يعني يأكل ويقدر يستقر ويقدر يعيش عيشة هنية يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى
4: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدة الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحوى الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا يعني.
1: طيب من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بنشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص ودخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيال الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني في أمل يعني مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لإنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي. ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعد ذلك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها هنا هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذاته العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة بألف إلى 2 بـ2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الإضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية. كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه، وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل أعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كار بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكار بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل. ده الأسعار بتاعتهم والله، ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار مواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجة النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبيعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا. وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دور زي بقرة خنم ولا بقرة بس يودو يمسوه يخطو سبع يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة البريفال هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وعلى الثاني زول الجاب ونودا طبعا يكلموا شيء جا في الشارع وانا هنا حتى كده مكتمة يدي وقاعدين ساري دفن.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلا أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلا التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنجا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: أولاً رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار أنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، أنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة هي هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب أنه فعلا حقيقي أنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنجا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذات 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا لاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني، الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده يعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر للتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي، وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، وحتى البنوك يعني فتحت ونهبت، الموارد فيها كلها في الخزنة كلها سرقت يعني. وبعد المشكلة في أنه في لحظة ديك الغارات حتحصش يعني، لأن أصلا ما كان في ماذا أقول، ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا فيما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والقلوش نهبت من البنوك وبنك السودان، قلوش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه الناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني في السنة التي انهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وبنك السودان كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كله في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، الناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي أجماع كبيرة جدا من الناس اللي أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية أسا كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله، وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني انت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله او التعامل في التيار كله ناس وجهه في فيها في في في في في في خزينة يعني خزينة عنوان أو في مكاتب أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني. كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف. والبنك الصوبي يشتغل بجنوب ما بيشتغل بأموال المودعين بيشيلها بيحولها من من من من من من من من التزامات عليه بيحولها الأصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها برضه وظيفة البنك يعني يأخذ الموارد على المواطن ويوظفها في إنه يوزع بشكل تسهيلات للعملاء وده كان متوقف يعني. أنا متأكد إنه زلمة معقدة جدا وقت قريبة وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل وما كان طريقة إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد لأنه أصلاً أوردي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار من مثلاً خلاص يعني هي بقيت أنها تشتري بقروش المواطن ذاته ومسلوبة بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعاً حصل التغيير لكن طبعاً التغيير كان بطيء جداً يعني بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني بعض المناطق وغير آمنة. أفتكر مثلا هي زادة يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي دي مشكلة عالية الزمن يعني عشان ترجع
1: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي
2: وبعدين قرار ما أسر قرار استبدال سعر الصرف ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي طبعا أكيد حيكون في تضخم والسعر طبعا في النهاية نقص ما في إنتاج ما في عائد ما يتصل في النهاية بسبب السعر بيشنو بينك يكون في إنتاج والإنتاج هو اللي بيعتمد الأولاد الصعبة وركز السعر إذا كان المزلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتل في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني هو في النهاية هو المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس للخاطرة المتحدة فيها أكثر من كده وفي النهاية ده مخطط معروف كل الناس بيغالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يعني يفكوا السودان ده لأن يخلوا دولات متناحرة قسموه ده المخطط حابوا ناس يفهم كده الشعب الثاني يفهم الكلام ده كده ما حد ينتهي ليه لبكرة المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور والتغذية اليوم والسلاح كله في النهاية عاوزين نصل لدارفور تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا حصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتوا عارفين حظ شنو يعني نفتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجات ده كله ما بينتهي الا البلد الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد ده الحل عشان انك الاقتصاد يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد

0: هيصل زي ما قال الدولار والأقلام، هيصل لعشرات وعشرين، وهيمشي لما لا نهايه، وده خراب الحاصل. هم قصدين الكلام ده يعني، لانه ما في انتاج، ما يطور، ما يسير. فكل ما اقدر اقول يعني
1: لحد هنا ما نكون وصلنا بكم اصدقائنا مستمعي الراديو دمنج الاعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي تناولنا فيه قرار الحكومه باستبدال العمله، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمه، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعه، على ان نلتقيكم في حلقه قادمه بمشيئه الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش فيها الصحة النفسية وتأثير الحرب على أوضاع الشباب وصحتهم النفسية، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي نظمتها جهات رسمية ومبادرات مجتمعية في عدد من المدن السودانية، من بينها مدينة كسرى شرقي السودان خلال اليومين الماضيين. ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسرى نون أبراهيم للحديث عن التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب وتنامي تعاطي المخدرات وسبل الوقاية والعلاج. أهلا ومرحبا بك نون أبراهيم في برنامج قضايا الشباب. في البداية حدثينا عن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي شهدتها مدينة كسرى وما أبرز القضايا التي تناولتها.
2: نهاركم سعيد. حقيقة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية سنويا تكون في 10 أكتوبر تحديدنا في ولاية كسرى في مجموعة عمل الشركاء اللي هم عدد من المنظمات الوطنية والمنظمات الأممية بالشراكة مع وزارة الصحة قسم الإدارة إدارة الصحة النفسية، رسموا لوحة جميلة بشكل البرنامج المصاحب ابتداء من يوم 1 أكتوبر. شكل البرامج إنه كان كيف إنه يعزز دور الصحة النفسية في المستشفيات الموجودة فيها أقسام خاصة بالأمراض النفسية والعصبية. فيتعمل اليوم الإصحاح البيئي بقسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسرى التعليمي، وشاركوا فيه كل الشركاء الصحة بالإضافة للقسم الصحة النفسية والعصبية بوزارة الصحة ولاية كسرى، اللي هو يوم 11 كان ختام بالنسبة للفعاليات. الختام كان حضور فعال من كل المنظمات الوطنية والأممية اللي كانوا شركاء في عمل المجموعة، بالإضافة لوزارة الصحة وعلى رأسها مدير عام الصحة المكلف دكتور علي آدم. تم نقاش حول الصحة النفسية وأثرها ما بعد الحرب. وزير الصحة ولاية كسرى المكلف أشار إنه كانت في نسبة عالية للمصابين بالآثار النفسية ما بعد الحرب، وحتى القسم الموجود داخل مستشفى كسرى التعليم اللي هو قسم الأمراض النفسية والعصبية نسبة التردد فيه كانت عالية جدا جدا في الفترة بتاع الحرب. يعني كان كمية من النازحين من مختلف الولايات اللي تأثرت بالحرب إن هم كان في معاناة وكان في اضطرابات نفسية كان طبعا ده من آثار الحرب.
1: طيب خلال الفعالية هل المسؤولين يعني اتطرقوا للأرقام أو الإحصائيات اللي كانت جاتهم إلى المراكز المختلفة؟
2: والله الجهة المعنية هي ما أشارت لإحصائيات رقمية، بل إنه أشار وزير الصحة المكلف إنه العدد كان كبير جدا جدا، وبرضو يعني نوه لحاجة مهمة اللي هي مشكلة الإدمان الآن الآفة والخطر الحقيقي اللي يستهدف إنه الشباب، والحرب يعني أثر كبير لتفشي ظاهرة المخدرات وسط الشباب في مختلف ولايات السودان. يعني وولاية كسرى واحدة من الولايات اللي فيها نسبة بتاع تعاطي كبيرة وسط الشباب والأطفال والفتيات، رغم الضبطيات. يعني تشهد الولاية خلال إنه كل أسبوع إنه بتكون في ضبطية لكمية من المخدرات، وهذا بيرجع لإنه الولاية هي طبعا ولاية مفتوحة الحدود وفيها عبور من مختلف دول الجوار، فالمخدرات بتجي عبر الحدود المفتوحة بتجي داخل الولاية. رغم الضغطيات دي ما زال إنه برضو الخطر ماثل وما زال إنه ده الآفة اللي بتهدد الشباب.
1: نعم، يعني تفشي المخدرات بين الشباب لها علاقة مباشرة بالحرب.
2: بالضبط، يعني إنه نسبة التعاطي كبيرة جدا جدا، يعني فالموضوع محتاج إنه لدراسة إنه ليه يعني الفترة دي تحديدا إنه نسبة التعاطي أصبحت كبيرة جدا جدا. يعني كاد إنه يكون ما في شارع ما فيه متعاطي ما فيه مروض،
1: نعم، في أي جهود مبذولة من قبل السلطات أو المنظمات الشغالة شاركت أمس في الفعالية في الختام بتاعت الفعالية أو المبادرات الشبابية ذاته في أنفسهم في مواجهة هذه التحديات النفسية اللي بتواجه مختلف الفئات خاصة فئة الشباب؟
2: لو مثلنا الجانب بتاع المخدرات، إنه كسلة فيها عدد مقدر من المبادرات الشبابية المجتمعية اللي هي شغالة في التوعية في عدد من الأحياء، في النوادي، في الأسواق، في الطرقات، يعني تكاد إنه ما في أسبوع بيخلى وإلا إنه تكون في مبادرة شغالة على التوعية للشباب. رغم ذلك إنه الخطر موجود، حتى إنه الجهات النظامية في كسلة هي شريك أصيل فيما يخص الجانب بتاع التوعية والمداهمات. يعني إحنا شهدنا خلال الأسبوع ده مداهمة لبعض المناطق اللي هي تعد تكون إنه وكر لبيع المخدرات، وقبلها برضو إنه كان إنه برضو شهدت مداهمة، يعني ممكن لأسوأ مكان كان موجود على مستوى محلية كسلة تحديدا، وكانت في شكاوي من الحي، شكاوي من المجتمع بأنه المنطقة دي بتمثل خطر يهدد الولاية بأكملها. ونجحت الجهات النظامية بأنه اجتاحت المنطقة وتم القبض على بعض المتهمين وبحوزتهم كمية من المخدرات، وبرضو وجدت كمية من المسروقات من مواتر وعربات، بل حتى إنه يعني وجد إنه بعض الأسلحة الخفيفة موجودة بطرف المروجين.
1: نعم، يعني يمكن الحملات الرسمية من قبل اللي هو الشرطة وأقسام المختلفة جزء من الآليات الممكن تستخدم في مواجهة هذه المشكلة والحد منها. الجهود اللي بتقوم بها مثلا يعني المستشفيات من مراكز لمعالجة هذه الظاهرة، لأنها بتمثل خطر بالنسبة للشباب وحياتهم بالذات، يعني الصحة النفسية، يعني قدر شنو في مراكز متوفرة لمعالجة اللي هو الحالات بتاعت الإدمان بمختلف درجاتها؟
2: كسلة بها ما يوارب 3 مراكز رسمية، مركز عافية هو تابع لوزارة الصحة، ومركزين اللي هم دي مراكز استثمارية. لكن عشان نكون يعني أكثر وضوحاً، إنه العلاج في المراكز ما في متناول الأسر، يعني النسب تتراوح بين 100 و150 في عدد المراكز الاستثمارية. أصبحت إنه الأسر تتخرج من المراكز الخاصة بوزارة الصحة والمراكز الخاصة بالشرطة، باعتبار إنه المركز ذا ممكن يعني بيجمع كمية من الناس، والمجتمع ما زال بخاف من الوصمة الاجتماعية ولخصوصية المراكز الاستثمارية، إنه هم بيلجوا للمركز الاستثماري. لكن ما قاعد تكون في استمرارية، لأنه العديد من الأسر بتتعسر بعدك في سداد الرسوم، لأنه الرسوم عالية ومكلفة.
1: نعم،
2: فإنه بتحصل انتكاسة، يعني تحصل انتكاسة إنه للشاب والشابة إنه المدمن، واضطر إنه تاني يرجع المركز. ففي العديد من الشباب الآن هم خارج المراكز لعدم إنه إيفاء الأسر بالالتزام، رغم إنه يعني مركز عافية موجود، لكن لتحفظات بعض الأسر والخوف إنه من الوصمة الاجتماعية، باعتبار إنه والله يا أخي والناس فيها موجودة في مصحة.
1: نعم،
2: يعني هي دي بيطلقوا عليها المصحة، لأن هي ماخذة إنه الجانب العلاجي للتأهيل النفسي.
1: نعم أكيد، دي معضلة. طيب يعني أنتم بتروا إنه ممكن يكون في حل اللي هو للتدخل في مسألة إنه يعني تعسر الأسر، على أساس إنه الشباب أو الناس الحالات الموجودة تقدر تواصل في علاجها، وبرضو يعني الحتة بتاعت الوصمة دي تخليه برضو محتاج إنه الناس تشتغل فيها، على أساس إنه يكون في رفع للتوعية بين الأسر لأهمية إنه أبنائهم يتعافوا. يعني
2: والله هي التوعية موجودة، ورفع الوعي في المجتمع هو حاضر، لكن للأسف إنه في استنكار من الأسر بالذات في البدايات، يعني حتى إنه الأسر بقت ما تستجيب وما تؤمن بفكرة إنه الشاب ده مدمن، إلا كنت إنه بتحصل كارثة في البيت، يعني يتعرض لوالده لا يا لوالدته يا لأخته، فبعد ذلك إنه هم
1: في حالات للفتاة مثلا بتعاطى بلجأ لتعاطي المخدرات، اتكلمنا انه في شباب اعداد كبيرة جدا، فهل في حالات لشابات برضو؟
2: هي طبعا

0: يلعب عنده دور كبير في العملية بتاع المخدرات، الترويج بنسبة كبيرة فيه العيال، لأنه المخدرات ممكن تكون في الكسلة بتتباع بأسعار أقل، ممكن تكون في المتناول، بالتالي دي الحاجة إنه شجعت الشباب بين تلقاهم عنده والما عنده بتعايلهم هم في المراكز دي كمتعاطين، تمام، واحد تلقى من يعني من طبقة اقتصادية أقل تماما، فبيوحي لك إنه الحاجة دي متاحة.
1: نعم، لكن المخدرات دي مصادرها من وين؟ بتصنع في السودان ولا بتجي من الخارج عبر منافس معينة؟ من خلال رصدكم المخدرات دي بتجي من وين؟
0: والله الحدود الولاية المفتوحة، ولاية حدود مفتوحة، حدود باتجاه الشمال وحدود من الناحية الشرقية، دولة تحدها من دولة أريتريا وأثيوبيا والصومال، ومن الشمال اللي هي دولة مصر. فالحدود المفتوحة دي هي ساهمت بشكل كبير إنه تدفق المخدرات بطريقة وبكميات كبيرة داخل الجليد، مثل ولاية كسلة تحديدا، حتى داخل جنوب شرق السودان، البحر الأحمر، كسلة والجبارف.
1: نعم، طيب، يعني اللي هو الأسر وقطعة المجتمع بشكل عموما، لما نشوفه يعني الشباب اللي هم بيفتكروا، يعني نحن بنعتقد إنهم ديل عجلة التغيير وهم الناس الممكن الدولة تستفيد من طاقتهم في بناء الدولة، الحاجة دي ما بتسير مخاوف الناس والأسر والمجتمع بشكل كلي؟
0: والله المجتمع عموما الآن يعني يعيش في حالة قلق وهاجس كبير جدا جدا من التفشي بتاع المخدرات، يعني ما يكاد إنه يكون في تجمع نسوي أو تجمع لشباب أو تجمع أو لأمور، وإلا إنه الناس تناولت في حديث

0: حريص إن يكون متابع، والكل إنه حريص إنه الحاجة دي ما تصل حتى في البيئة الجريمة، لأن الأمهات دي يعني أكتر فئة هم بكونوا بعدين وسيطين بالشاب بفترة العلاج. يعني تلقى الأم إنه هي الوحيدة اللي بتتردد على المركز بتاع علاج الإدمان، والأم الوحيدة اللي هي شايلة هم، والأم الوحيدة الخايفة من الوصمة الاجتماعية.
1: دارين نشوف هل الفراغ، يعني الفراغ بالنسبة للشباب، فدارين نشوف يعني الفراغ بيلعب دور كبير في الحتة دي؟
0: والله عشان احنا ما مطبعينه بالفراغ كمان تماما، تلقى انه اكثر الفئة المستهدفة والفئة المتعاقدة هم الفئة بتاع الطلاب. يعني دي الحاجة وديك انه يعني دول طالب انه هو معناها ما دول عايش في الفراغ، لكن دي الفئة الاكثر على مستوى المرحلة المتوسطة، على مستوى المرحلة الثانوية، على مستوى الجامعات للمخدرات. بالنسبة للجانب الثاني هو

0: حاصل للشباب، رغم إنه في مجهودات كثيرة بتحصل من المبادرات من المنظمات على مستوى الولاية، منظمات المجتمع المدني، إنه شراكة الشباب ديل في مبادرات، شراكة الشباب في عمل التطوعي، شراكة الشباب في كمية من البرامج، ده كله إسهاما لأنه شنو يحدوا من الظاهرة بتاع تعاطي المخدرات وظاهرة شنو انتشار وسط المجتمع.
1: في تغير في السلوك بتاعت الشباب ديل، الناس المتعاطين ديل، بعد ما يصلوا مرحلة معينة مثلا بيحصل لهم تدهور في صحتهم، في تفكيرهم، في سلوكهم؟ شنو الملاحظات اللي انتوا بتلاحظوه او الناس بيتكلموا حولها؟ يعني
0: في تغيير في السلوك،

اول الملاحظات. بعدين كنت بحصل العمليه بتاع الذهان، بيحصل العمليه بتاع انه ممكن يفقد يعني صحته، دي كلها مترتبه على انه نسبه بتاع التعاطي في الجسم. برضه بتتفاوت يعني، في شباب بيتم اكتشاف من ناحيه من الاسر في الفترات الاولى، يعني زي ما يقولوا في الجرعات الاولى، يعني مجرد انه عند الجرعه جرعتين طوال حاسه الاسر انه

0: أي حاجة، من هنا تبدأ إن الأسرة بتحس إن في خطر
1: نعم.
0: موجود داخل البيت ولازم تتم مواجهته.
1: في ختام حديثنا، ما أبرز الرسائل التي توجهينها إلى الجهات المعنية بمكافحة المخدرات وتوفير خدمات الصحة النفسية للشباب؟
0: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار إنه هي زولة موجودة في البيت الـ 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير في نمط الحياة إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تشعر إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي. أقول للشباب المخدرات هي آفة قاتلة، وهي طريق صعب إنه الزول يخوضه، لأنه بتترتب على المخدرات جرائم مركبة، جريمة بتاع قتل، جريمة بتاع سرقة وغيرها. فبالتالي إنه خليكم واعيين، خليكم حريصين، صحتكم فوق كل شيء. للجهات المعنية في الولاية، أنا بقول لهم إنه مزيد من الحملات بتاع المداهمة، وأوكار المخدرات معروفة زي ما تمت مداهمة كرشولة، مزيد من المناطق الثانية إلى أن يقضي على آخر مروج.
1: شكرا جزيلا لك نونا إبراهيم، الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسل، على هذه الإفادات القيمة حول الصحة النفسية وتحديات عاطي المخدرات وسط الشباب. والشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاع المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر او طرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب لهم مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريق الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان، عدة زلم طلع كمية من الميكروبات، الزول التاني النصيف قام استنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه، يعني ام عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشره، يعني ما داروا في النص تطوال كده مباشر. في طرق غير مباشره، غير مباشره معناته داير حاجه في النص عشان يشيل الميكروب ده او الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يديننا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الدين. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجت شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده الطفيل في جسمه بتاع الملاري تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول أو تعدي الزول النصيف كمان تكتليه الطفيل بتاع الملاري ديل الحشرات الطايخ. طيب عندنا الحاجة الثانية اللي ما قلناه هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من أغلب الأمراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي صابانكم كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض ماضي مشت وصلت مثلا يدينا اللي عنده إسهال ما وصلت دينا كويس جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيلوا نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا ده كمثل يعني ضربت لكم أو ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبست لك في حتة قول في اللي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك يدينك جيل كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض ده واحد كون عارف ذات منظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض نوديف ورقت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن يتنقل لها يعني ده على سبيل المثال. أو زول بروز مثلا زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم البروز ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروز البروز فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي لزول النصيح. دي الأهم نقولها الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم ما يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملي مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن يا أثناء الطريق برضه ممكن أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت إن جراثيم كان موجود في حتة تانية مثلا الزول ما غسل يدينه كويس هو مثلا الزوار جاء وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوث واسطه الجراثيم الزول اكل يمكن وارد سبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته بتاعت مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاع الكوليرا هتجي طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاع مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المياضيه. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف، وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء راعيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة إضافة إلى أعضاء الداعمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف، وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابث، فيما تبيع مخابث أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة بألف إلى 2 بـ2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه، وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة عن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجة النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشهادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: زور زي بقرا خنم ولا بقرا بس يودو يمسكوا يحطوا سبع يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة البريفيل هنا بقول ما بدينا ما بفزع وانا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وعلى الثاني زول الجاب ونودا طبعا يكلم شيء جاء في الشارع وانا هنا حتى كده مكتمة يدي وقاعدين ساجد.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايت $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بعتبر إنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بتا أي سلوك أي تغيير ونمط الحياة، إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاربعاء الموافق 14 شهر اكتوبر سنة 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: مطالبات للسلطات المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة حول قصف المعدنين.
1: دول مش طرف اي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف.
0: وصول أعداد إضافية من النازحين لمنطقة طويلة،
2: وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي.
0: الآثار النفسية للحرب وأعراضها لدى النازحين والمهجرين قسرا.
3: في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خطر، لما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في أنه الفرد ما يقدر يتحرك.
0: فشل الموسم الزراعي يؤثر أيضا على قطاع الثروة الحيوانية والرعي.
2: الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال، مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر سنيو.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
4: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين. التفاصيل في حديثها الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين أنشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها، وأطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، إلى جانب شبكات التهريب والإدكار بالبشر، وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال، موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. وبنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإدكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن. بقول لك يعني في فهمنا للسياقات المختلفة مش معناه أبدا إن بأي شكل مقبول إن المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد إن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح. والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثا عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإدكار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم. ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال، وان هم ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب وخاصه النساء والاطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لاسر الضحايا.
0: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة أمس الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يحدثنا عن الأوضاع الآن.
5: تزايد عدد النازحين الوافدين إلى طويلة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وإنعدام الأمن الغذائي، تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وتتفاقم معاناة النازحين بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الغذاء والاحتياجات الضرورية عبر الأسواق، وما يثار بشأن ارتفاع نسبة الخصم على المعاملات المالية عبر تطبيق بنكك الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر التي تعتمد على تحويلات مهلية محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويرفع مخاطر المجاعة وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالجوع والفقر، خصوصا في أوساط النازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم. وأمام هذا الوضع المتدهور تؤكد المنسقية أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة تشمل توفير الغذاء الكافي والمأوى الملائم ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والأدوية وتحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح. وتدعو المنسقية العامة للنازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية وكالة الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في طويلة وزيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة وأعداد الوافدين الجدد وضمان وصول المساعدات بصورة منتظمة وآمنة إلى جميع المحتاجين دون التمييز. كما تشدد المنسقية على أن استمرار الحرب وتعطل سبل الحياة والإنتاج يدفعان آلاف المدنيين إلى النزوح ويعمقان الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، ومن ثم فإن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والعمل على وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمثل خطوة ضرورية للحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح والصون كرامة الإنسان. إن النازحين في طويلة لا يحتاجون إلى العود وحدها، بل إلى استجابة إنسانية عاجلة تضمن لهم الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية وتحفز حقهم في الحياة والكرامة والأمان. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: تعاني أعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب وبمختلف أعمارهم من ضغوط وأعراض نفسية بسبب الصدمة وبسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له وإحساسهم بالانتزاع من محيطهم المألوف. الدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس تحدث لدبنجا عن معاناة المواطنين النفسية في ظل الحرب.
3: من الاضطرابات النفسية الشائعة اللي بتصيب الناجين من الحرب وفي النزاعات المسلحة، أول اضطراب هو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو بيكون عنده تأثيره الكبير في الاضطراب، لأنه الصدمة الأولى لدى الأفراد لها تأثيراتها.

0: ولأنه بكون ما في اطمئنان لدى الأفراد أثناء النزاعات، وهنا بيكون بيتشكل عندهم اكتئاب بشكل كبير وقلق. إضافة إلى ذلك بيتكون اضطرابات في النوم ممثلة في الكوابيس ممثلة في الهلوسات لدى الأفراد، وممكن تكون في آثار جسدية عندها علاقة بالاضطرابات النفسية. ممكن يكون في جوانب نفسية مرتبطة بالجسد بشكل كبير نتيجة للعجز النفسي والتأثير في الجهاز العصبي يعني. ودي هي الاضطرابات الشائعة بشكل كبير شديد في أثناء الحروب أو النزاعات. طيب، صدمة النزوح القسري هي بشكل عام ولدى السودانيين لها تأثير بشكل كبير شديد من الجانب الغريب والمدى البعيد والمدى القريب. في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك لأنه بيبني آماله إنه هو حيرجع قريب. فهنا بيؤدي إلى ارتباك بشكل كبير وبيؤدي إلى قلق وعدم استقرار نفسي. على المدى البعيد بتأثر صدمة النزوح إنها بتأثر بشكل كبير في البنية النفسية للإنسان. ممكن ظهرت في بعض إنه في بعض السودانيين في الجوانب اللي عندها علاقة بالانتماء، هنا بيسهل قلق طويل الأمد، عدم استقرار نفسي، ضغوطات نفسية بشكل كبير، ممكن تؤدي لفقدان بالشغف للعودة للمكان أو الحي أو المهنة الأولى اللي هو فقدها ما قبل 15 أبريل. وممكن برضو في المدى البعيد يكون التأثير على إنه ممكن يحصل عملية بتاع انسحاب اجتماعي، تأثر في عمليات الدعم المجتمعي بشكل كبير، لأنه من المعروف إنه المجتمعات السودانية هي يعني بتدعم بعض بشكل كبير شديد. إذا بقى الابتعاد أو النزوح القسري ده يعني بيؤدي إلى انسحاب من الحياة المجتمعية بشكل كبير شديد لدى الأفراد يعني. كيف تؤثر أعراض الصدمة النفسية باختلاف الفئات العمرية؟ هي بتختلف طبعا من الأطفال. مثلا في الأطفال ممكن تظهر في سلوكيات اللعب بطرق عنيفة، تقليد العنف في اللعب، تبول لا إرادي، كوابيس في الأحلام. دي ممكن تكون مشتركة مع الناس الكبار في الحتة بتاع الكوابيس بتاع الأحلام. ممكن تظهر شراهة في الأكل أو فقدان شهية لدى الأطفال. لدى البالغون والمراهقين هي ممكن تأثر الصدمة في إنه تحصل بعض السلوكيات اللي عندها علاقة بالتعاطي، بيظهر انفعالات في المشاعر، سواء كان يعني في بعنف بشكل كبير وطاغي، فقدان الحالة بالانتماء، ممكن اتخاذ قرارات هي بالنسبة لهم تكون بدافع متهور أو بدافع مثلا يعني بدافع للخلاص من اللحظة بتاعت الصدمة دي، وهي هنا بيسموها آليات الدفاع، بكون آليات دفاع مختلفة. لدى كبار السن صراحة من خلال بعض الدراسات في فترة 3 سنوات بتاعت الحرب ظهرت حالات بتاع الزهايمر مبكر لدى بعض الناس الكبار السن، وممكن مرات بيسموه نسيان الذاكرة الانشغالي والإحساس بعدم الانتماء. وظهر اكتئاب تخشبي في إنه بعض الكبار السن رفضوا إنه يعملوا في مناطق النزوح أو اللجوء، مستنين إنهم يرجعوا لمناطقهم الأصلية يعني، لأنهم بدأوا يجيهم إحساس بإنهم هم فقدوا الجذور بتاعتهم. وهنا بيحصل فقدان الانتماء بيدي ربكة، بيضغط على الذاكرة مما أدى مثلا بعض الناس بيقولوا وصلوا لمرحلة بتاعت زهايمر مبكر أو نسيان مبكر يعني. برضو بتظهر بعض الحالات الانفعالية لدى كبار السن في شكل التعامل مع أفراد الأسرة يعني. فدي تأثير الصدمة لدى باختلافها من في, في, في الأطفال وكبار السن والمراهقين.
1: مع بوادر فشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات بمختلف أنحاء السودان.

0: انعكس الأمر وبسرعة على قطاع الثروة الحيوانية بسبب تكدس آلاف رؤوس الماشية في مناطق محصورة توجد بها المياه والمراعي، الأمر الذي شكل ضغطا على المراعي والغطاء النباتي ويهدد بقطع الأشجار لاستخدامها كأعلاف للماشية. حول هذه القضية تحدث لدبنجة محب الناصر المهتم بشؤون الرعاة والثروة الحيوانية بمحليات قطاع جنوب دارفور.
1: حقيقة إنه الأمطار هذا العام فيها تذبذب كبير جدا، وأثرت بشكل كبير جدا على المراعي، وأثرت حتى على حركة الرعاة كويس، وذلك يعني لقلة المرعى وقلة المياه. الشيء الطبيعي كان الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجرتونيو، لحد ضواحنيالا. الرحلة دي السنة ما بقت، والسبب الرئيسي فيها اللي هو شح الأمطار، لأنه ما في كلا وما في مياه، عشان كده ما اتجاوزت وادي قرقش اللي هو أطراف مدينة برام منطقة بولي، ما اتجاوزت خالص. الناس حصلوا لحد المنطقة دي ورجعوا، يعني قريضة ما حصلوا كويس، وده أثر كبير جدا. بالإضافة لأنه في المناطق الشمالية البعيدة المراعي هناك بقت ما موجودة تماما، وبالتالي يضطروا الناس كتار جدا ينقلوا مواشيهم، سواء كان عبر جرارات ولا سواء كان عبر هجرة مسار دبل يجوا للمناطق اللي فيها حبة مرعى. وده أثر إضافة إلى رغم أنه الناس ما فكسروا، يعني ما فاتوا الشمال كويس، لكن الناس الشمال تاني جوا راجعين لهم، بقى المرعى عنده حمولة مرتين، وبالتالي الآن الناس تراجعوا في المناطق الجنوبية خالص، وكان زي الزمن ده يدوبهم بيجوا راجعين من الشمال. فهذا أثر بشكل كبير جدا على المرعى، والآن بكل وضوح بيكون في نقص كبير جدا في المراعي وفي الأعلاف بصورة عامة، لأنه القصة دي أثرت على الزراعة بشكل كبير. الآن في ضواحي برام تحديدا في الأعلاف تحت الماريك، الأعلاف تحت الماريك دي كويس، أول حاجة الماريك ما أنتج خالص كويس، وفي جزء منها يعني تم حصده لكن ما بالكميات اللي المعتادة، يعني جرت العادة زي الوقت ده بيكون فيها أعلاف كميات كبيرة جدا من القصب زائد المخلفات بتاعت العيش هذا، لكن السنة ما في خالص، ما في زول دق عيش بالمرة، وبالتالي فقدنا القناديل بتاعت العيش اللي بيدقوها دي ذاته، كان الناس بيستخدموها في الردة، الآن ما موجودة خالص، القصب ما قام بالشكل المطلوب، وبالتالي خلف نقص كبير جدا في الأعلاف بتاعت الزراعة. بالإضافة لأنه تذبذب الأمطار ده القش اللي قام ذاته زي ما قال حرك، لأنه الأمطار بتجيف لفترات طويلة، بعد ذاك بتجي مطرة زي ما قال، بعد ما القسم ينشف تاني تجي مطرة يقوم يخدر بسيط، وضاغطين الحمولة بتاعت المرعى اللي فيها اتكدست فيها كميات كبيرة من المواشي كويس، لأنه الناس كلهم بيتحركوا للمنطقة اللي بيكون فيها أمطار بيتجمعوا فيها، وبالتالي بيغضوا على المرعى تماما أو لوفرة المويه في المنطقة اللي فيها المرعى ده، وبالتالي ده أثر بشكل كبير جدا، لأنه المنطقة البسيطة اللي بيكون فيها حبة مراعي الناس بتكاثر فيها، بينتهوا من المراعي بالمرة، وغالبية المناطق جدبة كويس، فده أثر بشكل كبير جدا، ونسأل الله إنه يعيننا في هذا العام بإنه الناس يستوردوا أعلاف بديلة. الآن يعني الأنباس زمان في الوقت ده بيكون سعره 3000 و5000 و7000، الآن القنطار بتاع الأنباس بـ 30000، ده بيأكد لك إنه فعلا ما في مرعى، لأنه الناس بيضطروا كلهم يعني يتعاملوا مع الأعلاف الزراعية دي وتخزينها ذاته للفترات اللي بيكون فيها اللي بتكون أكثر جفاف.
2: للعلم يعني في مجموعات كبيرة بدوا يتخلصوا من فائض المواشي، يعني في الآونة الأخيرة دي في ناس بينزلوا أبقار منتجة، يعني أبقار أمهات بينزلوها عشان يبدوا يقللوا من الكمية. طبعا احنا أبقارنا معظم الأبقار بتاعتنا في القطاع الجنوبي ده كويس، الرعاة بتاعيننا كويس بيعتمدوا على الكم وليس على الكيف كويس، فأي زول للتفاخر بيكون عنده كميات كبيرة، في ناس يتجاوزوا الألف، في ناس يتجاوزوا 500 كده، يعني ناس بيعتمدوا على الأرقام وما بيعتمدوا على النوعية وجودته وإنتاج لحم أو اللبن أو كده. الآن في مجموعات كبيرة بدو يعني يتخلصوا من مواشهم، ده أنا لاحظته من خلال تواجدي في السوق، والحمد لله الآن بقى في يعني الأسعار اللي كانت مرتفعة بقت تتراجع، لأنه في ناس كتار بقوا ينزلوا جزء من أبقارهم الأسواق. ده واحد، دي طريقة واحدة. الطريقة الثانية، في ناس بيفكروا في إنهم يدخلوا يعني جنوب السودان، إفريقيا الوسطى، كويس، عشان يخففوا الضغط على المرعى ده. وفي ناس بيفكروا في إنه يعني تقليل العدد ده بالإضافة للتعامل مع الأعلاف اللي بتنتج محليا. والحمد لله الآن في بعض الناس بيجوا يفكروا خلاص. أنا تكلمت قبل كده عن غلاء الأنباس، في إنه ده بدأ تخزينه للمواسم اللي بتكون فيها اللي بيكون فيها علف ما في خالص، الناس يعتمدوا على الأعلاف اللي الشراء بتاع الأعلاف. فده بيأثر بالمناسبة، حيأثر على البيئة بشكل كبير جدا. الناس حيضطروا يقطعوا أشجار بعد شوية لما نيجي شهر 5 شهر 6 أو شهر 3 و4 و5، دي بتكون أصعب الشهور على الرهان. هنا حيمشوا أبعد ما يكون على اتجاه الجنوبي، وقد يدخلوا جنوب السودان. طيب المتبقي منهم هنا ده، متبقي منهم هنا ده حيعتمد على زي ما قال قطع الأشجار، في أنه يعني يحاول يوفر مرعى بديل، والمرعى البديل في الحالة دي إلا الأشجار. وبالتالي الأشجار طبعا الأبقار ما بتتناولها فيه يعني زي الجمال، وبالتالي بعض الرعاة بيضطروا يقطعوا الأغصان عشان تقع هنا المواشي وتتناولها. الحاجة المخيفة كويس هي نقص المياه، بمعنى أن شح الأمطار ده حيعدي يؤدي إلى إنه الأعداد بتاعت الآبار حيكون في نقص في المياه الجوفية برضو، كويس. وبالتالي ما برضو ده حيكون إشكال تاني، يعني ماء ومراعي.
0: شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الرغيف وارتفاع تكاليف المعيشة. حول الموضوع تحدث ليدا بنجا النذير الفويا رئيس مبادرة من أجل الجنينة.
3: أول حاجة ارتفاع العيش ده لأسباب كثيرة جدا جدا. هسي يعني بتلقى لك 3 عيشة وبتلقان صغار، 3 عيشة بتلقان بحجم صغير جدا جدا يعني، وبتلقى في فرن العيش حقه شوية كبير شوية، وبتلقى عيشتين بألف، العيشة ب500. ده برضو يعني سبب من جشع، أنا غايته أنا ما أعرف، لكن ده جشع من التجار، الناس مخزنين الدقيقة. الدقيقة الآن حاليا في الجنينة بكمية هائلة جدا جدا، لكن في الأسواق ما في، تمشي المخازن بتلقى في المخازن، التاجر بيجيب وبخزن ما بيع، والغير بيجيب ما بيع بخزن. ده سبب واحد من الأسباب، بحجة بأنه الخريف والجمارك غالية والدقيق بيجي من محل بعيد، أنا ما أعرف حيجيبه من وين، لكن الجنينة دي كل شيء متوفر فيها. لكن الغلاء مشكلة، بيجي حاجة كده خيالية جدا جدا. ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا، دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تبقى 2 عيشة بألف، تبقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب. فنحمد الله سبحانه وتعالى يكون يعني التعاون بينه وبين دولة تشاد، يكون تعاون تجاري مفتوح، ما يكون في أي إجراءات، عشان للأجازات المواطن ده يقدر يعني يأكل ويقدر يستغير ويقدر يعيش عيشة هنية يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى
4: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كندكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشيال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوت يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما نشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني، مجرد إنه الناس دي جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني، والناس في النهاية بتلقى نفسها هنا هي موجودة في في في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها، فدي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتو على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر طوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف، وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف، وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية تندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وأناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الإضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية. كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية، ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل أعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كار بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين تعبانين ديل بكون في 1.5 مليون، حمار ممكن بدون الكار بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل. ده الأسعار بتاعتهم والله، ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارخ لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجة النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجارة إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: يا أخي الحظيرة دي فوق حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر. 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
6: الله أكبر
7: الله أكبر
6: الله أكبر الله أكبر.
5: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنجا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أولاً رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات المتحركة معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار أنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير في نمط الحياة إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنجا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
9: نعم، نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
10: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: de bonheur.
1: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. هنواصل أعزائي المستمعين راديو دبنج الأعزاء من قطع من حديث حول ملف الطاقة، واللي كنا ناقشناه في الحلقة الأولى حول أزمة الطاقة مع السيد محمد عبد الله محمود بشير وزير ووكيل وزارة الطاقة والنفط الأسبق في حكومة ما بعد الثورة فترة ما بين 2019 ل 2021. وقفنا في التحركات الحكومية بخصوص اجتماع الثلاثي بين وزير الطاقة والنفط والمالية ومحافظ بنك السودان، وأعقبوا بعد كده كان في مذكرة من 24 شركة من شركات إنتاج البترول للمسؤولين بخصوص فك احتكار استيراد الوقود. فعايزينك سعادة الوزير يعني توضح لنا قراءتك شنو للمذكرة دي، وفي نفس الوقت رد الفعل جاء بأنه في كلام عن تشكيل مجلس أعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس السيادة، فهل المجلس ممكن يعالج المشكلة جذريا ولا برضو تكون مجرد مسكنات؟
3: أنا أفتكر هو في تخبط في مسألة تنظيم عملية الاستيراد، يعني التخبط بالذات في المسألة بتاعت وضع مبلغ أو كميات من الذهب كضمان. أنا أفتكر هي كان ممكن تكون المعادلة غير كده. أنت بدل ما تخلي الشركات دي تضع يعني حوالي 200 كيلو جرام من الذهب، ودي بالتالي أصول مجمدة، دي مبالغ كبيرة جدا، المبالغ دي المعادلة الأفضل إنك تلزم الشركات اللي بتستورد وحتى اللي بتوزع يكون عندها مخزون استراتيجي لحوجة البلاد. يعني أنت 200 كيلو جرام من الذهب دي بس تحطها جرام الذهب في بنك السودان المركزي، الأفضل يشترى بها وقود ويكون كمخزون استراتيجي، بحيث إنه شركة أي شركة شغالة في مجال توزيع المنتجات النفطية يكون عندها مخزون لا يقل عن شهر أو شهرين أو 3 شهور، ده ما يتهبش خالص ويكون موجود كمخزون للطوارئ عشان ما تحصل الأزمات والاختناقات. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انت طالما حطيت المبلغ ده 200 طن، ده مبلغ كبير، يعني الشركات اللي أنا عارفها في السودان ما تكون عندها الإمكانية كلها على أساس أنها تحط هذا المبلغ كتأمين، فبيبقى تتلاقي صيغة معقولة الشركات دي كلها يفتح لها باب الاستيراد وهي تقوم بدورة، لأن الشركات دي عندها علاقاتها وعندها الكريدت خطوط الائتمان الكريدت لاينز بتاعتها، وإنت في حالة يعني توقف عن الاستيراد يعني بتعطل العلاقات التجارية مع جهات هي كانت بتثق فيها. فأنا أفتكر يجب أن تفتح باب المنافسة لجميع الشركات على أساس أنها تقوم المؤسسة السودانية للنفط بتنظيم هذه العملية. هو طبعا حق الاستيراد وفقا للقانون متروك حصرا للمؤسسة السودانية للنفط، ومن ثم حق التوزيع للشركات، لكن المؤسسة عندها ناحية قانونية بتخول في إنها يمكن أن تمنح حق الاستيراد لبعض الشركات المتخصصة بإشرافها هي وبسيطرتها هي على مسألة توزيع الكميات المطلوبة للشركات المختلفة. بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برئاسة البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية يفترض يكون في مجلس شؤون النفط، يسمى كده يعني مجلس أعلى، دي ما في، في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيس ورئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بدع الخطط والاستراتيجيات إلى آخره. فأنا في تقديري المسألة تنظيم الاستيراد هي مربوطة بجانبين رئيسيين، الجانب الأساسي فيها هو توفر كيفية توفير النقد الأجنبي من خلال بنك السودان وزارة المالية. ده التحدي الأبرز. بعد ذلك التحدي الثاني كيفية تنظيم عملية الاستيراد مع الشركات المسجلة والمعتمدة لدي وزارة الطاقة والنفط.
2: طيب برضو التركيز الكامل في يعني حديث المسؤولين يعني على تمويل الاستيراد، يعني ما بتلاحظ انه الاعتماد الكلي على الاستيراد كحل اخير يؤكد عجز القطاع عن صيانة او تشغيل المنشآت والتركيز على الانتاج المحلي، ولمتين يعني سيظل الاقتصاد السوداني رهين لتوفير نقد اجنبي لاستيراد مشتقات كان ينتجها محليا.
3: وفي الظروف انت ما عندك تقرير محلي بالتأكيد حتحتاج تستورد، يعني هذا حل سليم انك تستورد، لكن هل يوجد حل جذري؟ والله انا افتكر مع الحرب دي ما في حلول جذرية. الحلول الجذرية عايزة استقرار، عايزة تمويل، عايزة مستثمرين اجانب يقدروا يجوا. انت محتاج لرأس مال اجنبي، محتاج لخبرة فنية اجنبية على اساس انت تساعدك في مسألة الحلول الجذرية، لكن مع وجود الحرب المسألة دي صعبة. وهو احنا قبل يومين الناس انتهت من صيانة مستودعات المدني وتم ملء الخزانات بالوقود، جاءت ضربة مسيرة يعني. فوقف في استدامة لحل جذري في ظل استمرار الحرب، ولذلك انت في ظل استمرار الحرب حتضطر للتعامل مع الوضع كوضع طوارئ، حلول إزعافية، حلول طاقة، لكن يصعب انك تقدر تضع حلول جذرية. الحلول الجذرية كان هي مثلا إعادة تشغيل مصفات الجيلي، ودي أنا أفتكر ثاني محتاج لمجهود كبير، أنا ما أعرف تقييم حجم الأضرار تم فيها كيف، لكن يبدو لي إنه إلى الناس تتجه لإنشاء مصفات جديدة، يعني ممكن تكون محتاج تعمل مصفات في بورت السودان. نحن يعني كنا قدمنا نقاشات مع بعض الجهات الدولية سابقا في إنه كيف الناس تقدر تنشئ مصفات بسعة كبيرة في بورت السودان على الأقل بسعة 500 ألف برميل في اليوم، لكن مع استمرار الحرب أنا في تقديري لا توجد حلول جذرية. أنت الآن فاقد مناطق الإنتاج كلها، صحيح في تنسيق وتعاون فيما يتعلق بمنطقة هيليك اللي هو بتدير الحقول لشركة اسمها توبي، لكن في مربع 6 اللي هو اللي قاعد على ناحية الفولة ده الآن الصينيين خرجوا تماما. فأنت عندك إذا مشكلة في الإنتاج، عندك مشكلة في التقرير، عندك مشكلة في التخزين تخزين الوقود نفسه، وعندك مشاكل في النقل، وزي ما شفت في المحور الأول في مشاكل حتى في التمويل. فأنا أفتكر الحلول الجذرية مع استمرار الحرب لا يمكن الحديث عنها، فقط الآن يتم الحديث عن حلول إزعافية، حلول مؤقتة، حلول طوارئ. أي حل جذري هو يتطلب استقرار وأمن.
2: طيب ننتقل لموضوع بالنسبة للكهرباء، برأيك هل شكلت الطاقة الشمسية بديل لحل أزمة الكهرباء في السودان مع الرواج العالي لشراء الطاقة الشمسية ومن جانب إعفاء جمركية وكذا، فهل بتكون هي حل جذري بالنسبة لأزمة الكهرباء، ولا رؤيتك شنو بالنسبة للموضوع ده؟
3: والله الإجابة نعم ولا نعم، انها بتحل لك حل جزئي لكن ومكمل، لكن هي ما حل كامل وبديل على التوليد عبر الشبكه القوميه. الناس طبعا يعرفوا بعد الحرب دي محطات التوليد الكهرباء تضررت اضرار كبيره جدا، الاضرار شملت محطات كثيره ابتداء من محطات في الجيلي، القرطوم، حتى في اللغاليم. يعني في اللغاليم تكلم عن محطه الفاشر، نيالا، زالينجي، الضغين إلى غيره، الجنينة، كل المحطات الآن متوقفة. فالدمار اللي يضغط على الكهرباء كبير جدا، في تقديرات تتكلم عن دمار أو خسائر تصل إلى مرابة 3 بليون دولار، 3 مليار دولار. تأثرت الشبكات، النقل، التوزيع، محطات التحويلية، الكنترول سنتر، يعني كل المسائل دي تضررت ضرر كبير. أضف إلى ذلك حتى الاستيراد، استيراد الكهرباء من إثيوبيا أيضا تأثر وأظنه متوقف، يعني كنا بنستورد لنا حوالي بتمدنا ب 200 ميجاوات إف دي كان. دي كلها يعني عوامل أنا في رأيي قللت
0: المصادر المتاحة للتوليد، فبدنا نعتمد بشكل كبير على سد مروي، التوليد الناتج من سد مروي والروسيرس، وممكن محطتهم دباكر هي بكفاءة أقل من 60%. فأنا أفتكر ده بعض المواطنين، طبعا الناس الإنسان بيفتش بدائل، لجوا لحلول الطاقة الشمسية وحلت مشاكل، لكن برضها هي صعوبات، يعني ما كل الأسر بتقدر توفر طاقة شمسية، التكلفة بتاعتها عالية شوية، وانت كمان على مستوى اليوتيليتي سكيل أو المدرة الكبيرة بالتأكيد بتحتاج لمحطات كبيرة، وبتحتاج انت بالليل بتكون عندك أحمال كبيرة، يعني وجود الشبكة العمومية مهم عشان يحافظ على الأحمال والترددات ويقدر يوفر الطاقة.

0: الطاقة الشمسية الآن حلول مقبولة على المستوى الصغير، يعني من الجريد أو على مستوى المنازل، مدارس، مستشفيات، يعني آبار المويه أو حتى محطات ضخ المياه ممكن نستخدم طاقة شمسية. لكن ساعات نتكلم على مستوى المدن ومستوى الصناعات الصغيرة، هي الوضع هنا مختلف شوية، يعني محتاج لدراسة ومحتاج لتمويل كبير. السودان هو كان عنده خطط لاستيلاء طاقة تقريبا 700 ميجا وات، دي تتم تغذيتها بالشبكة القومية، وحتى انه يكون مزيج الطاقة متكامل عندنا، يعني يكون توليد الحراري والمائي بالاضافة للطاقات المتجددة سواء كان الشمسية او الرياح. فانا افتكر يعني هي بديل جزئي، يعني الطاقة الشمسية سوفار الى الان هي بديل جزئي ومكمل الى الشبكة القومية، لكن هي ليست بديلا كاملا للشبكة العمومية. أنا في الجزئية دي حابب أشير لموضوع مهم بيثار كثيرا. الناس بيتكلموا عن إنه يا أخي الطاقة الشمسية في عراقيل لاستيرادها من المواطنين، ويعني في نظريتين شعبيات كان، وللأسف بتناولها حتى الصحفيين لكن بصورة خاطئة. قبل الحادث كان الناس بتكلم عن انه الدولة او الحكومة ما عايزة تتجه للطاقة الشمسية، لانه في ناس في الكهرباء بيستفيدوا من التوليد الحراري وبيحققوا مكاسب غير مشروعة، وده كلام خاطئ. يعني الطاقة الشمسية، ادارة الكهرباء هي حقيقة مهتمة بها جدا من فترة مبكرة، وممكن ادارة الكهرباء هي من اوائل المؤسسات اللي عندها مباني كان بتشتغل بالطاقة الشمسية. قبل فترة انتشرت صورة بتسخر من انه في مبنى تابع للكهرباء بيستخدم طاقة شمسية، والسخرية لازعة جدا كانت، لكن سخرية غير سليمة. هو ده التوجه في انه الناس تمشي ناحية الطاقة الشمسية، يعني على بعض المستويات. وزي ما ذكرت لك يعني كانت في مشروعات وخطط عرضت في مؤتمر باريس حول الطاقة الشمسية، خطة ل 700 ميجا وات، يعني رقم كبير، وهو يتطور تدريجيا. لكن 700 ميجا وات دي كانت خططها ودراسات الجدوى بتاعتها جاهزة، يعني بس باقي على التمويل والتنفيذ. فالناس هنا مرات بينشروا معلومات مغلوطة يعني ما سليمة. برضو يعني في الفترة الأخيرة بيقولوا لك الكهرباء، الدولة أو الناس الشغالين في الكهرباء بيقطعوا الكهرباء لأنه في تجار بيستوردوا طاقة شمسية عشان يحققوا مكاسب. فدي كلها نظريات شعبوية. قطع الكهرباء في ظل الحرب دي عندها مشاكل حقيقية، يعني زي ما ذكرتها مصادر التوليد منتهية، مشاكل في خطوط النقل، في خطوط الإمداد، في المحطات التحويلية. وزي ما ملاحظين يعني أثناء الحرب دي المحطات دي تتعرض لاعتداءات متكررة ومتواصلة، وبالتالي دي بتأثر في توفير إمداد مستغير للكهرباء في السودان. أبدأ أقول إنه أنا حقيقة الناس الشغالين في الكهرباء ديل يعني ناس من عندهم كفاءة عالية جدا. أنا من هنا أحييهم فردا فردا وأحيي مجهوداتهم، هم حقيقة يعني السودانيين بكفاءة عالية بيبذلوا مجهود كبير جدا في إنه يقدروا يوفروا الإمداد للكهرباء وفق ما هو متاح. المشاكل الحقيقية للكهرباء هي مش في العاملين، لكن هي مشاكل مرتبطة بمسألة توفر الموارد، مشاكل متصلة بمسألة التعرفة. يعني بعد الحرب عدد كبير جدا من الناس الكهرباء شغالين بالجبادات، يعني ما بدفعوا اشتراكات أو الرسوم موادر الكهرباء، رغم أنه سعرها ضعيف جدا يعني مقارنة بتكلفة إنتاج الشغالة بالكهرباء. وحيهم مرة أخرى منهم كفاءات، يعني في دول يعني في دولة واحدة إحنا عندنا قرابة 300 مهندس هم طلعوا من كهرباء السودان اشتغلوا في الدولة دي، دولة خليجية، ومش شغالين في وظائف بسيطة ولا في وظائف يعني كي بوزيشن، وظائف مفتاحية. فأنا بحيهم مرة أخرى، وفي الختام أنا أشكر راديو دبنجة على إتاحة هذه الفرصة بهذا الحوار. بارك الله فيكم.
1: طيب لحد هنا وصلنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة لنهاية حلقتنا الثانية من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيها وزير الطاقة الأسبق المهندس محمد عبد الله محمود بشير للحديث حول أزمة الطاقة في السودان، سواء كان مشاكل الوقود أو مشاكل الكهرباء والحلول التي وضعتها الحكومة ومدى إمكانية تطبيقها وتنفيذها. نشكركم على حسن الاستماع، وشكرا لضيفنا الكريم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بموضوع آخر إن شاء الله. هذه تحياتي، سليمان سري.

0: وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء ودمتم بخير.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية في جنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكده. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحوى الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشيال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على جندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت انه في امل يعني، في امل يعني، مجرد انه الناس جلست مع بعض واجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لانه الحال تصلح والامور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها هنا هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورج دي، فأنا قاعد أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كندكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورة 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، ويوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، فيها 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة تغسل الحقائق لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا وملاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنعت عن التصويت، دليل على إنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي مجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع حقوق الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار، والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغصي الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغصي الحدائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المتدخلين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذه الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في الثلاث دورات القادمة، دورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية اللجنة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما حتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغصي الحقائق في كل ما تصل له من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا والعمل مع مع بعض في إنه يضمنوا لهم العدالة، سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته، ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه، ولداهم الأوامر منه، ويستخدموا فيها شنو في سلاح، أي نوع من السلاح، وكل التفاصيل. ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة، بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين، ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين، وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر طوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء راعيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابث، فيما تبيع مخابث أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تبقى 2 عيشة بألف، تبقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وأناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون، حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل. ده الأسعار بتاعتهم والله، ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة عن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصاً إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجة النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشهادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجارة إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا. وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف، وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: يقول زي بقرة خنم ولا بقرة بس يودو يمسوه يخطو سبعة يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة الفريفال هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا الجو في محله وزول الجاب ما يورينا وعلى الثاني زول الجاب ونودا طبعا يكلم شيء جا في الشارع وانا هنا حتى كده مكتمل يدي وقاعدين ساجد.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله
6: أكبر. بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك ومعاون في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بعتبر إنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراقب ولدها تراقب بنت أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعليا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: مطالبات للسلطات المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة حول قصف المعدنين
1: دون اشتراف أي إسراء ودون مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف.
0: وصول أعداد إضافية من النازحين لمنطقة طويلة،
2: وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي.
0: الآثار النفسية للحرب وأعراضها لدى النازحين والمهجرين قسرا.
3: في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خطر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك.
0: فشل الموسم الزراعي يؤثر أيضا على قطاع الثروة الحيوانية والرعي.
4: الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال، مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
5: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين. التفاصيل في حديثها الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين أنشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها، وأطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، إلى جانب شبكات التهريب والإدكار بالبشر، وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال، موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإدكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن. بقول لك يعني في فهمنا للسياقات المختلفة مش معناه أبدا إن بأي شكل مقبول إن المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد ان ده التحذير المسبق التزام اساسي بهدف حمايه المدنيين، لكنه ايضا لا يسقط عنهم الحمايه التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنه لتجنب الاضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للاسف في خسائر الارواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقه من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح. والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإدار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغماً عنهم. ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم، دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، يعني ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال، وان هم ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب وخاصه النساء والاطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لاسر الضحايا.
0: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة أمس الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. أدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يحدثنا عن الأوضاع الآن.
2: تزايد عدد النازحين الوافدين إلى طويلة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وإنعدام الأمن الغذائي، تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وتتفاقم معاناة النازحين بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الغذاء والاحتياجات الضرورية عبر الأسواق، وما يثار بشأن ارتفاع نسبة الخصم على المعاملات المالية عبر تطبيق بنكك الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر التي تعتمد على تحويلات مهلية محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وشوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويرفع مخاطر المجاوس والتغذية والأمراض المرتبطة بالجوع والفقر، خصوصا في أوساط النازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم. وأمام هذا الوضع المتدهور تؤكد المنسقية أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة تشمل توفير الغذاء الكافي والماء الملائم ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والأدوية وتحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح. وتدعو المنسقية العامة للنازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في طويلة وزيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة وعداد الوافدين الجدد وضمان وصول المساعدات بصورة منتظمة وآمنة إلى جميع المحتاجين دون التمييز. كما تشدد المنسقية على أن استمرار الحرب وتعطل سبل الحياة والإنتاج يدفعان آلاف المدنيين إلى النزوح ويعمقان الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، ومن ثم فإن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والعمل على وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمثل خطوة ضرورية للحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح والصون كرامة الإنسان. إن النازحين في طويلة لا يحتاجون إلى العود وحدها، بل إلى استجابة إنسانية عاجلة تضمن لهم الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية وتحفز حقهم في الحياة والكرامة والأمان. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: تعاني أعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب وبمختلف أعمارهم من ضغوط وأعراض نفسية بسبب الصدمة وبسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له وإحساسهم بالانتزاع من محيطهم المألوف. الدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس تحدث لدمنجا عن معاناة المواطنين النفسية في ظل الحرب.
3: من الاضطرابات النفسية الشائعة اللي بتصيب الناجين من الحرب وفي النزاعات المسلحة، أول اضطراب هو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو بيكون عنده تأثيره الكبير في الاضطراب، لأنه الصدمة الأولى لدى الأفراد لها تأثيراتها. ممكن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة ذاته للاكتئاب أو القلق، ولأنه بيكون ما في اطمئنان لدى الأفراد أثناء النزاعات، وهنا بيكون بيشكل عندهم اكتئاب بشكل كبير وقلق. إضافة إلى ذلك بيتكون اضطرابات في النوم ممثلة في الكوابيس، ممثلة في الهلوسات لدى الأفراد، وممكن تكون في آثار جسدية عندها علاقة بالاضطرابات النفسية. ممكن يكون في جوانب نفسية مرتبطة بالجسد بشكل كبير نتيجة للعجز النفسي والتأثير في الجهاز العصبي يعني. ودي هي الاضطرابات الشائعة بشكل كبير شديد في أثناء الحروب أو النزاعات. طيب، صدمة النزوح القسري هي بشكل عام ولدى السودانيين لها تأثير بشكل كبير شديد من الجانب الغريب والمدى البعيد والمدى القريب. في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان

0: انه بيبني اماله انه هو حيرجع قريب، فهنا بيؤدي الى ارتباك بشكل كبير وبيؤدي الى قلق وعدم استقرار نفسي. على المدى البعيد بتأثر صدمة النزوح إنها بتأثر بشكل كبير في البنية النفسية للإنسان. ممكن ظهرت في بعض إنه في بعض السودانيين في الجوانب اللي عندها علاقة بالانتماء، هنا بيسهر قلق طويل الأمد، عدم استقرار نفسي، ضغوطات نفسية بشكل كبير، ممكن تؤدي لفقدان بالشغف للعودة للمكان أو الحي أو المهنة الأولى اللي هو فقدها ما قبل 15 أبريل. وممكن برضو في المدى البعيد يكون التأثير على إنه ممكن يحصل عملية بتاعة انسحاب اجتماعي، تأثر في عمليات الدعم المجتمعي بشكل كبير، لأنه من المعروف إنه المجتمعات السودانية هي يعني بتدعم بعض بشكل كبير شديد. إذا بقي الابتعاد أو النزوح القصري ده يعني بيؤدي إلى انسحاب من الحياة المجتمعية بشكل كبير شديد لدى الأفراد. يعني كيف تؤثر أعراض الصدمة النفسية باختلاف الفئات العمرية؟ هي بتختلف طبعا من الأطفال. مثلا في الأطفال ممكن تظهر في سلوكيات اللعب بطرق عنيفة، تقليد العنف في اللعب، تبول لا إرادي، كوابيس في الأحلام. دي ممكن تكون مشتركة مع الناس الكبار في الحتة بتاع الكوابيس بتاعة الأحلام. ممكن تظهر شراهة في الأكل أو فقدان شهية لدى الأطفال. لدى البالغون والمراهقين هي ممكن تأثر الصدمة في إنه تحصل بعض السلوكيات اللي عندها علاقة بالتعاطي، بيظهر انفعالات في المشاعر، سواء كان يعني في بعنف بشكل كبير وطاغي، فقدان الحالة بالانتماء، ممكن اتخاذ قرارات هي بالنسبة لهم تكون بدافع متهور أو بدافع مثلا يعني بدافع للخلاص من اللحظة بتاعت الصدمة دي، وهي هنا بيسموها آليات الدفاع، بكون آليات دفاع مختلفة. لدى كبار السن صراحة من خلال بعض الدراسات في فترة 3 سنوات بتاعت الحرب ظهرت حالات بتاع الزهايمر مبكر لدى بعض الناس الكبار السن، وممكن مرات بيسموه نسيان الذاكرة الانشغالي والإحساس بعدم الانتماء. وظهر اكتئاب تخشبي في إنه بعض الكبار السن رفضوا إنه يعملوا في مناطق النزوح أو اللجوء، مستنين إنهم يرجعوا لمناطقهم الأصلية، يعني لأنهم بدأوا يجيهم إحساس بأنهم هم فقدوا الجذور بتاعتهم. هنا بيحصل فقدان الانتماء بيدي ربكة، بيضغط على الذاكرة، مما أدى مثلا بعض الناس بيقولوا وصلوا لمرحلة بتاعت زهايمر مبكر أو نسيان مبكر. يعني برضو بتظهر بعض الحالات الانفعالية لدى كبار السن في شكل التعامل مع أفراد الأسرة. يعني فدي تأثير الصدمة لدى باختلافها من في في في الأطفال وكبار السن والمراهقين.
1: مع بوادر فشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات بمختلف أنحاء السودان، انعكس الأمر وبسرعة على قطاع الثروة الحيوانية بسبب تكدس آلاف رؤوس الماشية في مناطق محصورة توجد بها المياه والمراعي، الأمر الذي شكل ضغطا على المراعي والغطاء النباتي ويهدد بقطع الأشجار لاستخدامها كأعلاف للماشية. حول هذه القضية تحدث لدبنجة محب الناصر المهتم بشؤون الرعاة والثروة الحيوانية بمحليات قطاع جنوب دارفور.
2: حقيقة إنه الأمطار هذا العام فيها تذبذب كبير جدا، وأثرت بشكل كبير جدا على المراعي، وأثرت حتى على حركة الرعاة، كويس، وذلك يعني لقلة المرعى وقلة المياه. الشيء الطبيعي كان الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال، مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو، لحد ضواحي نيالا. الرحلة دي السنة ما بقت، أو السبب الرئيسي فيها اللي هو شح الأمطار، لأنه ما في كلى وما في مياه، عشان كده ما اتجاوزت وادي قرقش اللي هو أطراف مدينة برام منطقة بولي، ما اتجاوزت خالص. الناس حصلوا لحد

0: المنطقه دي ورجعوا يعني قريضه ما حصلها كويس، وده اثر كبير جدا، بالاضافه لانه في المناطق الشماليه البعيده المراعي هناك بقت ما موجوده تماما، وبالتالي اضطروا الناس كتار جدا ينقلوا مواشيهم سواء كان عبر جرارات ولا سواء كان عبر هجره مسار دول يجوا للمناطق اللي فيها حبه مرعى، وده اثر اضافه الى رغم انه الناس ما فكسروا يعني ما فاتوا الشمال كويس، لكن ناس الشمال تاني جو راجعين لهم، بقى المرعى عنده حموله مرتين، وبالتالي الان الناس تراجعوا في المناطق الجنوبيه خالص، وكان زي الزمن ده يدوبهم بيجوا راجعين من الشمال، فده اثر بشكل كبير جدا على المرعى، والان بكل وضوح بيكون في نقص كبير جدا في المراعي وفي الاعلاف بصوره عامه، لانه القصة دي أثرت على الزراعة بشكل كبير. الآن في ضواحي بوران تحديدا في الأعلاف تحت الماريك، الأعلاف تحت الماريك دي كويس، أول حاجة الماريك ما أنتج خالص كويس، وفي جزء منها يعني تم حصده لكن ما بالكميات اللي المعتادة، يعني جرت العادة زي الوقت ده بيكون فيها أعلاف كميات كبيرة جدا من القصب زائد المخلفات بتاعت العيش هذا، لكن السنة ما في خالص، ما في زول دق عيش بالمرة، وبالتالي فقدنا القناديل بتاعت العيش اللي بيدقوها دي ذاته، كان الناس بيستخدموها في الردة، الآن ما موجودة خالص، القصب ما قام بالشكل المطلوب، وبالتالي خلف نقص كبير جدا في الأعلاف بتاعت الزراعة، بالإضافة لأنه تذبذب الأمطار ده القش القام ذاته زي ما قال حرك، لأنه الأمطار بتجي في لفترات طويلة بعد ذاك بتجي مطرة زي ما قال، بعد ما القسم ينشف تاني تجي مطرة يقوم يخدر بسيط، وضاغطين الحمولة بتاعت المرعى اللي فيها اتكدست فيها كميات كبيرة من المواشي كويس، لأنه الناس كلهم بيتحركوا للمنطقة اللي بيكون فيها أمطار بيتجمعوا فيها، وبالتالي بيغضوا على المرعى تماما أو لوفرة الموية في المنطقة اللي فيها المرعى ده، وبالتالي ده أثر بشكل كبير جدا، لأنه المنطقة البسيطة اللي بيكون فيها حبة مراعي الناس بتكاثروا فيها، بينتهوا من المراعي بالمرة، وأغالبية المناطق جدبة كويس، فده أثر بشكل كبير جدا، ونسأل الله أنه يعيننا في هذا العام بأنه الناس يستوردوا أعلاف بديلة. الآن يعني الأنباس زمان في الوقت ده بيكون سعره 3000 و5000 و7000، الآن القنطار بتاع الأنباس ب 30000، ده بيأكد لك أنه فعلا ما في مراعي، لأنه الناس بيضطروا كلهم يعني يتعاملوا مع الأعلاف الزراعية دي وتخزينها ذاته للفترات اللي بيكون فيها اللي بتكون أكثر جفاف. للعلم يعني في مجموعات كبيرة بدأوا يتخلصوا من فائض المواشي، يعني في الآونة الأخيرة دي في ناس بينزلوا أبقار منتجة، يعني أبقار أمهات بينزلوها عشان يبدوا يقللوا من الكمية. طبعا احنا أبقارنا معظم الأبقار بتاعتنا في القطاع الجنوبي ده كويس، الرعاة بتاعتنا كويس بيعتمدوا على الكم وليس على الكيف كويس، فأي زول للتفاخر بيكون عنده كميات كبيرة، في ناس يتجاوزوا الألف، في ناس يتجاوزوا 500 كده، يعني ناس بيعتمدوا على الأرقام ما بيعتمدوا على النوعية وجودته وإنتاج لحم أو لبن أو كده. الآن في مجموعات كبيرة بدو يعني يتخلصوا من مواشهم، ده أنا لاحظته من خلال تواجدي في السوق، والحمد لله الآن بقى في يعني الأسعار اللي كانت مرتفعة بقت تتراجع، لأنه في ناس كتار بقوا ينزلوا جزء من أبقارهم الأسواق، ده واحد، دي طريقة واحدة. الطريقة الثانية في ناس بيفكروا في إنهم يدخلوا يعني جنوب السودان إفريقيا الوسطى كويس عشان يخففوا الضغط على المرعى ده، وفي ناس بيفكروا في انه يعني تقليل العدد ده بالاضافه للتعامل مع الاعلاف اللي بتنتج محليا، والحمد لله الان في بعض الناس بيجوا يفكروا خلاص. انا اتكلمت قبل كده عن غلاء الأنباس في انه ده بدا تخزينه للمواسم اللي بتكون فيها اللي بيكون فيها علف ما في خالص، الناس يعتمدوا على الاعلاف اللي الشراء بتاع الاعلاف، فده بيأثر بالمناسبه حيأثر على البيئة بشكل كبير جدا، الناس حيضطروا يقطعوا أشجار بعد شوية لما نيجي شهر 5 شهر 6 أو شهر 3 3 و4 و5 دي بتكون أصعب الشهور على الرعاة، هنا حيمشوا أبعد ما يكون على اتجاه الجنوبي وقد يدخل جنوب السودان. طيب المتبقي منهم هنا ده حيعتمد على زي ما قال قطع الأشجار في أنه يعني يحاول يوفر مرعى بديل، والمرعى البديل في الحالة دي إلا الأشجار، وبالتالي الأشجار طبعا الأبقار ما بتتناولها فيه يعني زي الجمال، وبالتالي بعض الرعاة بيضطروا يقطعوا الأغصان عشان تقع هنا المواشي وتتناولها. الحاجة المخيفة كويس هي نقص المياه، بمعنى أن شح الأمطار ده هيعدي يؤدي إلى أن الأعداد بتاعت الآبار حيكون في نقص في المياه الجوفية برضو كويس، وبالتالي برضو ده حيكون إشكال تاني يعني ماء ومراعي.
1: شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز حيث بلغ سعر رغيفين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الرغيف وارتفاع تكاليف المعيشة. حول الموضوع تحدث ليدا بنجا النذير الفوية رئيس مبادرة من أجل الجنينة.
2: أول حاجة ارتفاع العيش ده لأسباب كثيرة جدا جدا، هسي يعني بتلقى لك 3 عيشة وبتلقان صغار، 3 عيشة بتلقان بحجم صغير جدا جدا يعني، وبتلقى في فرن العيش حقه شوية كبير شوية، وبتلقى عيشتين بألف، العيشة ب500، ده برضو يعني سبب من جشع أنا غايته أنا ما أعرف، لكن ده جشع من التجار، الناس مخزنين الدقيق، الدقيق الآن حاليا في الجنينة بكمية هائلة جدا جدا، لكن في الأسواق ما في، تمشي المخازن بتلقى في المخازن، التاجر بيجيب وبخزن ما بيع، والغير بيجيب ما بيع بخزن. ده سبب واحد من الأسباب بحجة بأنه الخريف والجمارك غالية والدقيق بيجي من محل بعيد أنا ما أعرف حيجيبه من وين، لكن الجنينة دي كل شيء متوفر فيها، لكن الغلاء مشكلة، بيجي حاجة كده خيالية جدا جدا. ناس الأفرام ذاته عندهم حجة يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي، فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي تخلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش يعني تبقى 2 عيشة بألف، تبقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب. فنحن ده الله سبحانه وتعالى يكون يعني التعاون بينه وبين دولة الشاد يكون تعاون تجاري مفتوح، ما يكون في أي إجراءات عشان للأجازات المواطن ده يقدر يعني يأكل ويقدر يستغير ويقدر يعيش عيشة هنيئة يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى
3: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كندكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدة الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فرق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكده. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشيال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوت يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيال الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني في أمل يعني مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها هنا هي موجودة في في في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتو على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثرا بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابث، فيما تبيع مخابث أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسلة مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسلة بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فاعلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل أراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دول زي بقرات خنم ولا بقرات بس يودو يمسكوا يخطوا سبع يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة البريفيل هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وحالة ثانية زول الجاب ونودا طبعا يكلم شيء جاء في الشارع وانا حتى كده نقطة مليدي وقاعدين ساقطة.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلا أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلا التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بعتبار إنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراقب ولدها تراقب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة إن هي بتتابع الحاجة دي لما انتشر إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة إبادي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوى والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
12: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. هنواصل أعزائي المستمعين راديو دبنجا الأعزاء منقطعة من حديث حول ملف الطاقة، واللي كنا ناقشناه في الحلقة الأولى حول أزمة الطاقة مع السيد محمد عبد الله محمود بشير وزير ووكيل وزارة الطاقة والنفط الأسبق في حكومة ما بعد الثورة فترة ما بين 2019 إلى 2021. وقفنا في التحركات الحكومية بخصوص اجتماع الثلاثي بين وزير الطاقة والنفط والمالية ومحافظ بنك السودان، وأعقبوا بعد كده كان في مذكرة من 24 شركة من شركات إنتاج البترول للمسؤولين بخصوص فك احتكار استيراب الوقود. فعايزينك سعادة الوزير يعني توضح لنا قراءتك شنو للمذكرة دي، وفي نفس الوقت رد الفعل جاء بأنه في كلام عن تشكيل مجلس أعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس السيادة، فهل المجلس ممكن يعالج المشكلة جذريا ولا برضو تكون مجرد مسكنات؟
14: أنا أفتكر هو في تخبط في مسألة تنظيم عملية الاستيراد، يعني التخبط بالذات في المسألة بتاعت وضع مبلغ أو كميات من الذهب كضمان. أنا أفتكر هي كان ممكن تكون المعادلة غير كده، أنت بدل ما تخلي الشركات دي تضع يعني حوالي 200 كيلو جرام من الذهب، ودي بالتالي أصول مجمدة، دي مبالغ كبيرة جدا، المبالغ دي المعادلة الأفضل إنك تلزم الشركات اللي بتستورد وحتى اللي بتوزع يكون عندها مخزون استراتيجي لحوجة البلاد. يعني أنت 200 كيلو جرام من الذهب دي بدل تحطها جرام الذهب في بنك السودان المركزي، الأفضل يشترى بها وقود ويكون كمخزون استراتيجي، بحيث إنه شركة أي شركة شغالة في مجال توزيع المنتجات النفطية يكون عندها مخزون لا يقل عن شهر أو شهرين أو 3 شهور، ده ما يتهبش خالص ويكون موجود كمخزون للطوارئ عشان ما تحصل الأزمات والاختناقات. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انت طالما حطيت المبلغ ده 200 طن ده مبلغ كبير، يعني الشركات اللي أنا عارفة في السودان ما تكون عندها الإمكانية كلها على أساس أنها تحط هذا المبلغ كتأمين، فبيبقى تتلاقي صيغة معقولة الشركات دي كلها يفتح لها باب الاستيراد وهي تقوم بدورها، لأن الشركات دي عندها علاقاتها وعندها الكريدت خطوط الائتمان الكريدت لاينز بتاعتها، وإنت في حالة يعني توقف عن الاستيراد يعني بتعطل العلاقات التجارية مع جهات هي كانت بتثق فيها. فأنا أفتكر يجب أن تفتح باب المنافسة لجميع الشركات على أساس أنها تقوم المؤسسة السودانية للنفط بتنظيم هذه العملية. هو طبعا حق الاستيراد وفقا للقانون متروك حصرا للمؤسسة السودانية للنفط، ومن ثم حق التوزيع للشركات، لكن المؤسسة عندها ناحية قانونية بتخول في إنها يمكن أن تمنح حق الاستيراد لبعض الشركات المتخصصة بإشرافه وبسيطرته على مسألة توزيع الكميات المطلوبة للشركات المختلفة. بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، يسمى كده يعني مجلس أعلى دي، ما في في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقديره هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأن هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى يعني، لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات إلى آخره. فأنا في تقديري المسألة تنظيم الاستيراد هي مربوطة بجانبين رئيسيين، الجانب الأساسي فيها هو توفر كيفية توفير النقد الأجنبي من خلال بنك السودان ووزارة المالية، ده التحدي الأبرز. بعد ذلك التحدي الثاني كيفية تنظيم عملية الاستيراد مع الشركات المسجلة والمعتمدة لدي وزارة الطاقة والنفط.
13: طيب برضو التركيز الكامل في يعني حديث المسؤولين يعني على تمويل الاستيراد، يعني ما بتلاحظ انه الاعتماد الكلي على الاستيراد كحل اخير يؤكد عجز القطاع عن صيانة او تشغيل المنشآت والتركيز على الانتاج المحلي، ولمتين يعني سيظل الاقتصاد السوداني رهين لتوفير نقد اجنبي لاستيراد مشتقات كان ينتجها محليا.
14: وفي الظروف انت ما عندك تقرير محلي بالتأكيد حتحتاج تستورد، يعني هذا حل سليم انك تستورد، لكن هل يوجد حل جذري؟ والله انا افتكر مع الحرب دي ما في حلول جذرية. الحلول الجذرية عايزة استقرار، عايزة تمويل، عايزة مستثمرين اجانب يقدروا يجوا، انت محتاج لرأس مال اجنبي، محتاج لخبرة فنية اجنبية على اساس ان تساعدك في مسألة الحلول الجذرية. لكن مع وجود الحرب المسألة دي صعبة، وهو احنا قبل يومين الناس انتهت من صيانة مستودعات المدني وتم ملء الخزانات بالوقود، جاءت ضربة مسيرة يعني، فوقف في استدامة لحل جذري في ظل استمرار الحرب. ولذلك انت في ظل استمرار الحرب حتضطر للتعامل مع الوضع كوضع طوارئ، حلول إزعافية، حلول طاقة، لكن يصعب انك تقدر تضع حلول جذرية. الحلول الجذرية كان هي مثلا على تشغيل مصفات الجيلي، ودي انا افتكر ثاني محتاج الى مجهود كبير، انا ما اعرف تقييم حجم الاضرار تم فيها كيف، لكن يبدو لي انه الى الناس تتجه لانشاء مصفات جديده، يعني ممكن تكون محتاج تعمل مصفات في بورت السودان. نحن يعني كنا قدمنا نقاشات مع بعض الجهات الدوليه سابقا في انه كيف الناس تقدر تنشئ مصفات بسعه كبيره في بورت السودان على الاقل بسعه 500 الف برميل في اليوم، لكن مع استمرار الحرب أنا في تقديري لا توجد حلول جذرية. أنت الآن فاقد مناطق الإنتاج كلها، صحيح في تنسيق وتعاون فيما يتعلق بمنطقة هيليك اللي هو بتدير الحقول لشركة اسمها توبي، لكن في مربع 6 اللي هو دلقى على ناحية الفولة ده الآن الصينيين خرج تماما، فأنت عندك إذا مشكلة في الإنتاج، عندك مشكلة في التقرير، عندك مشكلة في التخزين تخزين الوقود نفسه، وعندك مشاكل في النقل، وزي ما شفنا في المحور الأول في مشاكل حتى في التمويل. فأنا أفتكر الحلول الجذرية مع استمرار الحرب لا يمكن الحديث عنها، فقط الآن يتم الحديث عن حلول إزعافية، حلول مؤقتة، حلول طوارئ. أي حل جذري هو يتطلب استقرار وأمن.
13: طيب ننتقل لموضوع ما بالنسبة للكهرباء، برأيك هل شكلت الطاقة الشمسية بديل لحل أزمة الكهرباء في السودان مع الرواج العالي لشراء الطاقة الشمسية ومن جانب إعفاء جمركية وكذا، فهل بتكون هي حل جذري بالنسبة لأزمة الكهرباء، ولا رؤيتك شنو بالنسبة للموضوع ده؟
14: والله الإجابة نعم ولا، نعم انها بتحل لك حل جزئي لكن ومكمل، لكن هي ما حل كامل وبديل على التوليد عبر الشبكة العمومية. الناس طبعا يعرفون بعد الحرب دي محطات التوليد الكهربائي تضررت أضرار كبيرة جدا. الأضرار شملت محطات كثيرة، ابتداء من محطات في الجيلية القرطوم حتى في اللغاليم، يعني في اللغاليم تكلم عن محطة الفاشر، نيالة، زالينجي، الضغين إلى غيره، الجنينة، كل المحطات الآن متوقفة. فالدمار اللي حق بقطع الكهرباء كبير جدا. في تقديرات تتكلم عن دمار أو خسائر تصل إلى قرابة 3 بليون دولار، 3 مليار دولار. تأثرت الشبكات النقل، التوزيع، محطات التحويلية، الكنترول سنتر، يعني كل المسائل دي تضررت ضرر كبير. أضف إلى ذلك حتى الاستيراد، استيراد الكهرباء من إثيوبيا أيضا تأثر وظلمته متوقف. يعني كنا بنستورد منها حوالي بتمدنا ب 200 ميجاوات اف دي كان. دي كلها يعني عوامل انا في رايي قللت المصادر المتاحه للتوليد، فبقينا نعتمد بشكل كبير على سد مروي، التوليد الناتج من سد مروي والروسيريس، وممكن محطتهم دباكر هي بكفاءه اقل من 60%. فأنا أفتكر ده جعل المواطنين طبعا الناس الإنسان بفتش بدائل لجوا لحلول الطاقة الشمسية وحلت مشاكل، لكن برضها هي صعوبات. يعني ما كل الأسر بتقدر توفر طاقة شمسية، التكلفة بتاعتها عالية شوية، وإنت كمان على مستوى اليوتيليتي سكيل أو المدرة الكبيرة بالتأكيد بتحتاج لمحطات كبيرة، وبتحتاج انت بالليل بتكون عندك احمال كبيره. يعني وجود الشبكه العموميه مهم عشان يحافظ على الاحمال والترددات ويقدر يوفر الطاقه الكبيره اللي بتستهلك المدن مثلا او الاماكن الصناعيه، المناطق الصناعيه او غيره. فهي الطاقه الشمسيه الان حلول معقوله على المستوى الصغير، يعني من الجريد او على مستوى المنازل، مدارس، مستشفيات، يعني آبار الموية أو حتى محطات ضخ المياه ممكن نستخدم طاقة شمسية. لكن ساعات نتكلم على مستوى المدن ومستوى الصناعات الصغيرة دي الوضع هنا مختلف شوية، يعني محتاجة لدراسة ومحتاجة لتمويل كبير. السودان هو كان عنده خطط لاستيلاء طاقة تقريبا 700 ميجاوات، دي تتم تغذيته في الشبكة العمومية، وحتى إنه يكون مزيج الطاقة متكامل عندنا، يعني يكون توليد الحراري والمائي بالإضافة للطاقات المتجددة سواء كان الشمسية أو الرياح. فأنا أفتكر يعني هي بديل جزئي، يعني الطاقة الشمسية صغر إلى الآن هي بديل جزئي ومكمل إلى الشبكة العمومية، لكن هي ليست بديلا كاملا للشبكة العمومية. أنا في الجزئية دي حاب أشير لموضوع مهم بيسار كثيرا. الناس بتكلموا عن إنه يا أخي الطاقة الشمسية في عراقيل الاستيرادة من المواطنين، ويعني في نظريتين شعبيات كان وللأسف بتناولها حتى الصحفيين لكن بصورة خاطئة. قبل الحرب كان الناس بتكلم عن إنه الدولة أو الحكومة ما عايزة تتجه للطاقة الشمسية لأنه في ناس في الكهرباء يستفيدوا من التوليد الحراري وبيحققوا مكاسب.

0: حقيقة مهتمة بها جدا من فترة مبكرة، وممكن إدارة الكهرباء هي من أوائل المؤسسات اللي عندها مباني كانت بتشتغل بالطاقة الشمسية. قبل فترة انتشرت صورة بتسخر من إنه في مبنى تابع للكهرباء بيستخدم طاقة شمسية، والسخرية لازعة جدا كانت، لكن سخرية غير سليمة. هو ده التوجه في إنه الناس تمشي ناحية الطاقة الشمسية يعني على بعض المستويات. وزي ما ذكرت لك يعني كانت في مشروعات وخطط عرضت في مؤتمر باريس حول الطاقة الشمسية، خطة ل 700 ميجا وات يعني رقم كبير، وهو حيتطور تدريجيا. لكن ال 700 ميجا وات دي كانت مخططة ودراسات الجدوى بتاعتها جاهزة يعني، بس باقي على التمويل والتنفيذ. فالناس هنا مرات بينشروا معلومات مغلوطة يعني ما سليمة برضو. يعني في الفترة الأخيرة بيقولوا لك الكهرباء الدولة أو الناس الشغالين في الكهرباء بيقطعوا الكهرباء لأنه في تجار بيستوردوا طاقة شمسية عشان يحققوا مكاسب. تجي كلها نظريات شعبوية. طاقة الكهرباء في ظل الحرب دي عندها مشاكل حقيقية يعني زي ما ذكرتها، مصادر التوليد منتهية، مشاكل في خطوط النقل، في خطوط الإمداد، في المحطات التحويلية. وزي ما ملاحظين يعني أثناء الحرب دي المحطات دي بتتعرض لاعتداءات متكررة ومتواصلة، وبالتالي دي بتأثر في توفير إمداد مستغير للكهرباء في السودان. أبدأ أقول إنه أنا حقيقة أن الناس الشغالين في الكهرباء ديل يعني ناس من عندهم كفاءة عالية جدا. أنا من هنا أحييهم فردا فردا وأحيي مجهوداتهم، هم حقيقة يعني السودانيين بكفاءة عالية بيبذلوا مجهود كبير جدا في إنه يقدروا يوفروا الإمداد للكهرباء وفق ما هو متاح. المشاكل الحقيقية للكهرباء هي مش في العاملين، لكن هي مشاكل مرتبطة بمسألة توفر الموارد، مشاكل متصلة بمسألة التعرفة. يعني السعر بعد الحرب دي عدد كبير جدا من الناس الكهرباء شغالين بالجبادات يعني ما بدفعوا اشتراكات أو رسوم مغادرة الكهرباء، رغم أنه سعرها ضعيف جدا يعني مقارنة بتكلفة إنتاج شغالين بالكهرباء. وحيهم مرة أخرى من نوع كفاءات يعني أسه في دول يعني في دولة واحدة إحنا عندنا غرابة 300 مهندس هم طلع من كهرباء السودان اشتغلوا في الدولة دي، دولة خليجية، ومش شغالين في وظائف بسيطة ولا في وظائف يعني كي بوزيشن، وظائف مفتاحية. فأنا بحيهم مرة أخرى. وفي الختام أنا أشكر راديو دبنجة على إتاحة هذه الفرصة بهذا الحوار، بارك الله فيكم.
1: طيب لحد هنا وصلنا بكم لأصدقائنا مستمعي راديو دبنجة لنهاية حلقتنا الثانية من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيها وزير الطاقة الأسبق المهندس محمد عبد الله محمود بشير للحديث حول أزمة الطاقة في السودان، سواء كان مشاكل الوقود أو مشاكل الكهرباء والحلول التي وضعتها الحكومة ومدى إمكانية تطبيقها وتنفيذها. نشكركم على حسن الاستماع، وشكرا لضيفنا الكريم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بموضوع آخر إن شاء الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش فيها الصحة النفسية وتأثير الحرب على أوضاع الشباب وصحتهم النفسية، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي نظمتها جهات رسمية ومبادرات مجتمعية في عدد من المدن السودانية، من بينها مدينة كسرى شرقي السودان خلال اليومين الماضيين. ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسرى نون أبراهيم للحديث عن التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب وتنامي تعاطي المخدرات وسبل الوقاية والعلاج. أهلا ومرحبا بك نون أبراهيم في برنامج قضايا الشباب. في البداية حدثينا عن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي شهدتها مدينة كسرى وما أبرز القضايا التي تناولتها.
2: نهاركم سعيد. حقيقة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية سنويا بيكون إنه في 10 أكتوبر تحديدنا في ولاية كسرى في مجموعة عمل الشركاء اللي هم عدد من المنظمات الوطنية والمنظمات الأممية بالشراكة مع وزارة الصحة قسم إدارة الصحة النفسية، رسموا لوحة جميلة بشكل البرنامج المصاحب ابتداء من يوم 1 أكتوبر. شكل البرامج إنه كان كيف إنه يعزز دور الصحة النفسية في المستشفيات الموجودة فيها أقسام خاصة بالأمراض النفسية والعصبية. فيتعمل اليوم الإصحاح البيئي بقسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسرى التعليمي، وشاركوا فيه كل الشركاء الصحة بالإضافة للقسم الصحة النفسية والعصبية بوزارة الصحة ولاية كسرى، اللي هو يوم 11 كان ختام بالنسبة للفعاليات. الختام كان حضور فعال من كل المنظمات الوطنية والأممية اللي كانوا شركاء في عمل المجموعة، بالإضافة لوزارة الصحة وعلى رأسها مدير عام الصحة المكلف دكتور علي آدم. تم نقاش حول الصحة النفسية وأثرها ما بعد الحرب. وزير الصحة ولاية كسرى المكلف أشار إنه كانت في نسبة عالية للمصابين بالآثار النفسية ما بعد الحرب، وحتى القسم الموجود داخل مستشفى كسرى التعليم اللي هو قسم الأمراض النفسية والعصبية نسبة التردد فيه كانت عالية جدا جدا في الفترة بتاع الحرب، يعني كان كمية من النازحين من مختلف الولايات اللي تأثرت بالحرب إن هم كان في معاناة وكان في اضطرابات نفسية، كان طبعا ده من آثار الحرب.
1: طيب خلال الفعالية هل المسؤولين يعني تطرقوا للأرقام أو الإحصائيات اللي كانت جاتهم إلى المراكز المختلفة؟
2: والله الجهة المعنية هي ما أشارت لإحصائيات رقمية، بل إنه أشار وزير الصحة المكلف إنه العدد كان كبير جدا جدا، وبرضو يعني نوه لحاجة مهمة اللي هي مشكلة الإدمان الآن الآفة والخطر الحقيقي اللي بيستهدف إنه الشباب، والحرب يعني أثر كبير لتفشي ظاهرة المخدرات وسط الشباب في مختلف ولايات السودان، يعني وولاية كسرى واحدة من الولايات اللي فيها نسبة بتاع تعاطي كبيرة وسط الشباب والأطفال والفتيات رغم الضبطيات، يعني تشهد الولاية خلال إنه كل أسبوع إنه بتكون في ضبطية لكمية من المخدرات، وهذا بيرجع لإنه الولاية هي طبعا ولاية مفتوحة الحدود وفيها عبور من مختلف دول الجوار، فالمخدرات بتجي عبر الحدود المفتوحة بتجي داخل الولاية، ورغم الضغطيات دي ما زال إنه برضو الخطر ماثل وما زال إنه ده الآفة اللي بتهدد الشباب.
1: نعم، يعني تفشي المخدرات بين الشباب لها علاقة مباشرة بالحرب.
2: بالضبط، يعني إنه نسبة التعاطي كبيرة جدا جدا، يعني فالموضوع محتاج إنه لدراسة إنه ليه يعني الفترة دي تحديدا إنه نسبة التعاطي أصبحت كبيرة جدا جدا، يعني كاد إنه يكون ما في شارع ما فيه متعاطي ما فيه مروض،
1: نعم، في أي جهود مبذولة من قبل السلطات أو المنظمات الشغالة شاركت أمس في الفعالية في الختام بتاعت الفعالية أو المبادرات الشبابية ذاته في أنفسهم في مواجهة هذه التحديات النفسية اللي بتواجه مختلف الفئات خاصة فئة الشباب؟
2: لو مثلنا الجانب بتاع المخدرات، إنه كسلة فيها عدد مقدر من المبادرات الشبابية المجتمعية اللي هي شغالة في التوعية في عدد من الأحياء، في النوادي، في الأسواق، في الطرقات، يعني تكاد إنه ما في أسبوع بيخلق إلا إنه تكون في مبادرة شغالة على التوعية للشباب. رغم ذلك إنه الخطر موجود، حتى إنه الجهات النظامية في كسلة هي شريك أصيل فيما يخص الجانب بتاع التوعية والمداهمات. يعني نحن شهدنا خلال الأسبوع ده مداهمة لبعض المناطق اللي هي تعد تكون إنه وكر لبيع المخدرات، وقبلها برضو إنه كان إنه شبر وشهدت مداهمة، يعني ممكن لأسوأ مكان كان موجود على مستوى محلية كسلة تحديدا، وكانت في شكاوي من الحي، شكاوي من المجتمع بأن المنطقة دي بتمثل خطر يهدد الولاية بأكملها. ونجحت الجهات النظامية بأنه اجتاحت المنطقة وتم إلغاء القبض على بعض المتهمين، وبحوزتهم كمية من المخدرات، وبرضو وجدت كمية من المسروقات من مواتر وعربات، بل حتى انه يعني وجد انه بعض الاسلحه الخفيفه موجوده بطرف المروجين.
1: نعم، يعني يمكن الحملات الرسميه من قبل اللي هو الشرطه واقسام المختلفه جزء من الاليات الممكن تستخدم في مواجهه هذه المشكله والحد منها. الجهود اللي بتقوم بها مثلا يعني المستشفيات من مراكز لمعالجه هذه الظاهرة، لأنها بتمثل خطر بالنسبة للشباب وحياتهم بالذات، يعني الصحة النفسية، يعني قدر شنو في مراكز متوفرة لمعالجة اللي هو الحالات بتاعت الإدمان بمختلف درجاتها؟
2: كسلة بها ما يوارب 3 مراكز رسمية. مركز عافية هو تابع لوزارة الصحة، ومركزين اللي هم دي مراكز استثمارية. لكن عشان نكون يعني أكثر وضوحاً، إنه العلاج في المراكز ما في متناول الأسر، يعني النسب تتراوح بين 100 و150 في عدد المراكز الاستثمارية. أصبحت إنه الأسر تتخرج من المراكز الخاصة بوزارة الصحة والمراكز الخاصة بالشرطة، باعتبار إنه المركز ده ممكن يعني بيجمع كمية من الناس، والمجتمع ما زال بخاف من الوصمة الاجتماعية ولخصوصية المراكز الاستثمارية، إنه هم بيجوا للمركز الاستثماري، لكن ما قاعد تكون في استمرارية، لأنه العديد من الأسر بتتعسر بعدك في سداد الرسوم، لأنه الرسوم عالية ومكلفة.
1: نعم،
2: فإنه بتحصل انتكاسة، يعني تحصل انتكاسة إنه للشاب والشابة إنه المدمن، واضطر إنه تاني يرجع المركز. ففي العديد من الشباب الآن هم خارج المراكز لعدم إنه إيفاء الأسر بالالتزام، رغم إنه يعني مركز عافية موجود، لكن لتحفظات بعض الأسر والخوف إنه من الوصمة الاجتماعية، باعتبار إنه والله يا أخي والناس فلان موجود في المصحة. يعني هي دي بيطلقوا عليهم المصحة، لأن هي ماخذة إنه الجانب العلاجي للتأهيل النفسي.
1: نعم أكيد، دي معضلة. طيب يعني أنتم بترى إنه ممكن يكون في حل اللي هو للتدخل في مسألة إنه يعني تعسر الأسر، على أساس إنه الشباب أو الناس الحالات الموجودة تقدر تواصل في علاجها، وبرضو يعني الحتة بتاعت الوصمة دي تخليه برضو محتاج إنه الناس تشتغل فيها، على أساس إنه يكون في رفع للتوعية بين الأسر لأهمية إنه أبنائهم يتعافوا. يعني
2: والله هي التوعية موجودة، ورفع الوعي في المجتمع هو حاضر، لكن للأسف إنه في استنكار من الأسر بالذات في البدايات، يعني حتى إنه الأسر بقت ما بتستجيب وما بتؤمن بفكرة إنه الشاب ده مدمن، إلا قد إنه بتحصل كارثة في البيت، يعني يا يتعرض لوالده لا يا لوالدته يا لأخته، فبعد ذلك إنه هما
1: في حالات للفتاة مثلا بتعاطى بلجأ لتعاطي المخدرات. اتكلمني انه في شباب اعداد كبيرة جدا، فهل في حالات لشابات برضو؟
2: هي طبعا

0: الخضر عنده دور كبير في العملية بتاع المخدرات. الترويج بنسبة كبيرة فيه، يعني لأنه المخدرات ممكن تكون في الكسلة بتتباع بأسعار أقل، ممكن تكون في المتناول، بالتالي دي الحاجة لأنه شجعت الشباب تلقاهم عنده والما عنده بتعايلهم هم في المراكز دي كمتعاطين، وواحد تلقى من يعني من طبقة اقتصادية أقل تماما، فدي بخليك الحاجة دي متاحة.
1: نعم، لكن المخدرات دي مصادرها من وين؟ بتصنع في السودان ولا بتجي من الخارج عبر منافس معينة؟ من خلال رصدكم المخدرات دي بتجي من وين؟
0: والله الحدود الولاية المفتوحة، ولاية حدود مفتوحة، حدود باتجاه الشمال وحدود من الناحية الشرقية، دولة تحدها من دولة أريتريا وأثيوبيا والصومال، ومن الشمال اللي هي دولة مصر. فالحدود المفتوحة دي هي ساهمت بشكل كبير إنه تدفق المخدرات بطريقة وبكميات كبيرة داخل الجليد، مش ولاية كسلة تحديدا، حتى داخل الجليد شرق السودان، البحر الأحمر، كسلة والجبارف.
1: نعم، طيب يعني اللي هو الأسر وقطعة المجتمع بشكل عموما، لما نشوفه يعني الشباب اللي هم بيفتكروا، يعني نحن بنعتقد إنهم ديل عجلة التغيير وهم الناس الممكن الدولة تستفيد من طاقتهم في بناء الدولة، الحاجة دي ما بتسير مخاوف الناس والأسر والمجتمع بشكل كلي؟
0: والله المجتمع عموما الآن يعني يعيش في حالة قلق وهاجس كبير جدا جدا من التفشي بتاع المخدرات، يعني ما يكاد إنه يكون في تجمع نسوي أو تجمع لشباب أو تجمع أو لأمور، وإلا إنه الناس تناولت في حديث المخدرات وانتشاره وأسبابه، فالكل إنه حريص إنه ولده ما يكون متعاطي، الكل إنه حريص إنه يكون

0: الأعشاب لفترة العلاج. يعني تلقى الأم إن هي الوحيدة اللي بتتردد على المركز بتاع علاج الإدمان، والأم الوحيدة اللي هي شايلة هم، والأم الوحيدة اللي خايفة من الوصمة الاجتماعية.
1: دارين نشوف هل الفراغ، يعني الفراغ بالنسبة للشباب، فدارين نشوف يعني الفراغ بيلعب دور كبير في الحتة دي؟
0: والله عشان انت ما يعني ما نربط بينه وبين الفراغ كمان تماما، تلقى انه اكثر الفئه المستهدفه او الفئه المتعاقده هي الفئه بتاع الطلاب. يعني دي الحاجه وديك انه يعني زول طالب انه هو معناها ما زول عايش في الفراغ، لكن دي الفئه الاكثر على مستوى المرحله المتوسطه، على مستوى المرحله الثانويه، على مستوى الجامعات للمخدرات. بالنسبه للجانب الثاني هو

0: حاصل للشباب، رغم إنه في مجهودات كثيرة بتحصل من المبادرات من المنظمات على مستوى الولاية، منظمات المجتمع المدني، إنه شراكة الشباب ديل في مبادرات، شراكة الشباب في عمل التطوعي، شراكة الشباب في كمية من البرامج، ده كله إسهاما لأنه شنو يحدوا من الظاهرة بتاع تعاطي المخدرات وظاهرة شنو انتشار وسط المجتمع.
1: في تغير في السلوك بتاعت الشباب ديل، الناس المتعاطين ديل، بعد ما يصلوا مرحلة معينة مثلا بيحصل لهم تدهور في صحتهم، في تفكيرهم، في سلوكهم. شنو الملاحظات اللي انتوا بتلاحظوه او الناس بيتكلموا حولها؟ يعني
0: في تغيير في السلوك،

أول الملاحظات، بعدها كده بيحصل العملية بتاع الذهان، بيحصل العملية بتاع إنه ممكن يفقد يعني صحته. دي كلها مترتبة على إنه نسبة بتاع التعاطي في الجسم برضه بتتفاوت. يعني في شباب بيتم اكتشافه من الأسر في الفترات الأولى، يعني في الجرعات الأولى، يعني مجرد إنه عند الجرعة جرعتين طوال حصة الأسرة إنه

0: هنا تبدأ الأسرة بتحس إن في خطر
1: نعم،
0: موجود داخل البيت ولازم تتم مواجهته.
1: في ختام حديثنا، ما أبرز الرسائل التي توجهينها إلى الجهات المعنية بمكافحة المخدرات وتوفير خدمات الصحة النفسية للشباب؟
0: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار أنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، أنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة أنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب، أنه فعلا حقيقي أنه في تعاطي. أقول للشباب المخدرات هي آفة قاتلة، وهي طريق صعب أنه الزول يخوضه، لأنه بتترتب على المخدرات جرائم مركبة، جريمة بتاع قتل، جريمة بتاع سرقة وغيرها. فبالتالي أنه خليكم واعيين، خليكم حريصين، صحتكم فوق كل شيء. للجهات المعنية في الولاية، أنا أقول لهم أنه مزيد من الحملات بتاع المداهمة، وأوكار المخدرات معروفة زي ما تمت مداهمة كرشولة، مزيد من المناطق الثانية إلى أن يقضى على آخر مروج.
1: شكرا جزيلا لك نونا إبراهيم، الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسل، على هذه الإفادات القيمة حول الصحة النفسية وتحديات تعاطي المخدرات وسط الشباب. والشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، مقدم لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026. الأمم المتحدة تعلن أن الانطلاق الوشيك لاجتماع التشاور السادس لتنسيق مبادرات السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. الأمم المتحدة تعلن أن سلسلة اجتماعات بين اللجنة الحماسية وأطراف سودانية خلال الأسابيع المقبلة. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد زيادة حالات الإصابة بالالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار وخاصة وسط النساء. تسجيل حالة إصابة بالكوليرا في العيد بشمال دارفور، وزارة الصحة تعلن أن انخفاض ملحوظ في الوباء. تسجيل حالات إصابة جديدة بهم الضنك في تندلتي بالنيل الأبيض. أمر طوارئ في جنوب دارفور يقضي بمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية ويحظر خطاب الكراهية. صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري إلى 7%. قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو. استمرار أزمة الوقود في كسلة مع شكاوى من تزايد نشاط السوق السوداء. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إذا احتجاز عدد من الفارين من شمال الوادي الذين وصلوا إلى بور السودان. نقابة السائقية الشاحنات المصرية تعلن توقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاحنات وخروجها من السودان. منسقية النازحين واللاجئين تكشف عن وصول 147 أسرة نازحة إلى طويلة خلال يوم واحد. إغلاق سوق مدينة الطينة تشهد احتجاجا على اختطاف تاجر سوداني طلبا للفدية. استمرار احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين العاملين في حظيرة إشكيت الجمركية اليوم الثالث. ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية في كسلة بسبب المخدرات. مطالبات بإنشاء مراكز مجانية لعلاج مدمنين المخدرات وتأهيلهم في الشمالية. مفوضية العون الإنساني بولاية كسلة تضم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات. منظمات إنسانية تكشف عن تدهور مريع لأوضاع الأسر النازحة في نيل الأزرق. تحالف التغيير الجذري يحذر من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي في الشمالية. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

خلاني ليك انا يا زمن خلاني ليك انا يا زمن خلاني ليك راح يا زمن.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الداعمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة بألف إلى 2 بـ2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون، حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل. ده الأسعار بتاعتهم والله، ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فاعلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل أراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجار عن إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف، وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دول زي بقرة خنم ولا بقرة بس يودو يمسكوا يخطوا سبعة يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة البريفال هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وعلى الثاني زول الجاب ونودا طوال يكلم شيء جاء في الشارع وأنا هنا حتى كده مكتوب مديه دي وقاعدين ساكتة.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3,000 نفر، 3,000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله
6: أكبر. بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلا أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلا التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بتورن هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بيتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة إبادي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما اللي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة

0: المخدرات وآثارها السلبية، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
1: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي الأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: مطالبات للسلطات المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة حول قصف المعدنين
1: دون اشتراف أي صراع ودون مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف.
0: وصول أعداد إضافية من النازحين لمنطقة طويلة،
2: وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي.
0: الآثار النفسية للحرب وأعراضها لدى النازحين والمهجرين قسرا.
3: في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك.
0: فشل الموسم الزراعي يؤثر أيضا على قطاع الثروة الحيوانية والرعي.
2: الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
4: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين. التفاصيل في حديثها الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: احنا في مدد بنتابع طبعا

0: بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي يستهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين أنشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها، وأطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، إلى جانب شبكات التهريب والإدخار بالبشر، وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وما لهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال، موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإدخار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن. بقول لك يعني فهمنا للسياقات المختلفة مش معناه أبدا إن بأي شكل مقبول إن المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد إن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح. والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثا عن ملاذ آمن، في مقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضرار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغما عنهم. ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود، وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية، وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على إن احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين، وعدم تعرضهم للاستغلال، وإن هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل بأي شكل من الأشكال. وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بالشفافية الكاملة فيما يحدث الآن، وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل، وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب، وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
1: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة أمس الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يحدثنا عن الأوضاع الآن.
2: تزايد عدد النازحين الوافدين إلى طويلة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي، تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9,083 شخصا وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وتتفاقم معاناة النازحين بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الغذاء والاحتياجات الضرورية عبر الأسواق، وما يثار بشأن ارتفاع نسبة الخصم على المعاملات المالية عبر تطبيق بنكك، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر التي تعتمد على تحويلات مالية محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويرفع مخاطر المجاوس والتغذية والأمراض المرتبطة بالجوع والفقر، خصوصا في أوساط النازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم. وأمام هذا الوضع المتدهور، تؤكد المنسقية أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة تشمل توفير الغذاء الكافي والماء الملائم ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والأدوية وتحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح. وتدعو المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في طويلة وزيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة وأعداد الوافدين الجدد، وضمان وصول المساعدات بصورة منتظمة وآمنة إلى جميع المحتاجين دون التمييز. كما تشدد المنسقية على أن استمرار الحرب وتعطل سبل الحياة والإنتاج يدفعان آلاف المدنيين إلى النزوح ويعمقان الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم. ومن ثم فإن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والعمل على وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمثل خطوة ضرورية للحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح والصون كرامة الإنسان. إن النازحين في طويل لا يحتاجون إلى العود وحدها، بل إلى استجابة إنسانية عاجلة تضمن لهم الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية وتحفز حقهم في الحياة والكرامة والأمان. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
1: تعاني أعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب وبمختلف أعمارهم من ضغوط وأعراض نفسية بسبب الصدمة وبسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له وإحساسهم بالانتزاع من محيطهم المألوف. الدكتور عبد الله آدم، أستاذ علم النفس، تحدث لدمنجا عن معاناة المواطنين النفسية في ظل الحرب.
3: من الاضطرابات النفسية الشائعة اللي بتصيب الناجين من الحرب وفي النزاعات المسلحة، أول اضطراب هو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو بيكون عنده تأثيره الكبير في الاضطراب، لأنه الصدمة الأولى لدى الأفراد لها تأثيراتها. ممكن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة ده ذاته للاكتئاب أو القلق، ولأنه بيكون ما في اطمئنان لدى الأفراد أثناء النزاعات، وهنا بيكون بيشكل عندهم اكتئاب بشكل كبير وقلق. إضافة إلى ذلك بيتكون اضطرابات في النوم ممثلة في الكوابيس، ممثلة في الهلوسات لدى الأفراد، وممكن تكون في آثار جسدية عندها علاقة بالاضطرابات النفسية. ممكن تكون في جوانب نفسية مرتبطة بالجسد بشكل كبير نتيجة للعجز النفسي والتأثير في الجهاز العصبي يعني. ودي هي الاضطرابات الشائعة بشكل كبير شديد في أثناء الحروب أو النزاعات. طيب، صدمة النزوح القسري هي بشكل عام ولدى السودانيين لها تأثير بشكل كبير شديد من الجانب الغريب والمدى البعيد والمدى القريب. في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، لأنه يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك لأنه بيبني آماله إنه هو حيرجع قريب، فهنا بيؤدي إلى ارتباك بشكل كبير وبيؤدي إلى قلق وعدم استقرار نفسي. على المدى البعيد بتأثر صدمة النزوح إنها بتأثر بشكل كبير في البنية النفسية للإنسان. ممكن ظهرت في بعض إنه في بعض السودانيين في الجوانب اللي عندها علاقة بالانتماء، هنا بيسهل قلق طويل الأمد، عدم استقرار نفسي، ضغوطات نفسية بشكل كبير، ممكن تؤدي لفقدان بالشغف للعودة للمكان أو الحي أو المهنة الأولى اللي هو فقدها ما قبل 15 أبريل. وممكن برضو في المدى البعيد يكون التأثير على إنه ممكن يحصل عملية بتاع انسحاب اجتماعي، تأثر في عمليات الدعم المجتمعي بشكل كبير، لأنه من المعروف إنه المجتمعات السودانية هي يعني بتدعم بعض بشكل كبير شديد. إذا بقى الابتعاد أو النزوح القصري ده يعني بيؤدي إلى انسحاب من الحياة المجتمعية بشكل كبير شديد لدى الأفراد.

0: كيف تؤثر على الصدمة النفسية باختلاف الفئات العمرية؟ هي بتختلف طبعا من الأطفال. مثلا في الأطفال ممكن تظهر في سلوكيات اللعب بطرق عنيفة، تقليد العنف في اللعب، تبول لا إرادي، كوابيس في الأحلام. دي ممكن تكون مشتركة مع الناس الكبار في الحتة بتاعة الكوابيس بتاعة الأحلام. ممكن تظهر شراهة في الأكل أو فقدان شهية لدى الأطفال. لدى البالغون والمراهقين هي ممكن تأثر الصدمة في إنه تحصل بعض السلوكيات اللي عندها علاقة بالتعاطي، بيظهر انفعالات في المشاعر، سواء كانت يعني في بعنف بشكل كبير وطاغي، فقدان الحالة بالانتماء، ممكن اتخاذ قرارات هي بالنسبة لهم تكون بدافع متهور، أو بدافع مثلا يعني بدافع للخلاص من اللحظة بتاعت الصدمة دي. وهي هنا بيسموها آليات الدفاع، بكون آليات دفاع مختلفة لدى كبار السن. صراحة من خلال بعض الدراسات في فترة ال3 سنوات بتاعت الحرب، ظهرت حالات بتاع الزهايمر مبكر لدى بعض الناس الكبار السن، وممكن مرات بيسموه نسيان الذاكرة الانشغالي والإحساس بعدم الانتماء. وظهر اكتئاب تخشبي في إنه بعض الكبار السن رفضوا إنه يعملوا في مناطق النزوح أو اللجوء، مستنين إنهم يرجعوا لمناطقهم الأصلية، يعني لأنهم بدأوا يجيهم إحساس بإنهم هم فقدوا الجذور بتاعتهم. هنا بيحصل فقدان الانتماء، بيدي ربكة، بيضغط على الذاكرة، مما أدى مثلا بعض الناس بيقولوا وصلوا لمرحلة بتاعت زهايمر مبكر أو نسيان مبكر. يعني برضو بتظهر بعض الحالات الانفعالية لدى كبار السن في شكل التعامل مع أفراد الأسرة. يعني فدي تأثير الصدمة لدى باختلافها من في الأطفال وكبار السن والمراهقين.
1: مع بوادر فشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات بمختلف أنحاء السودان، انعكس الأمر وبسرعة على قطاع الثروة الحيوانية بسبب تكدس آلاف رؤوس الماشية في مناطق محصورة توجد بها المياه والمراعي، الأمر الذي شكل ضغطا على المراعي والغطاء النباتي ويهدد بقطع الأشجار لاستخدامها كأعلاف للماشية. حول هذه القضية تحدث لدبنجة محب الناصر المهتم بشؤون الرعاة والثروة الحيوانية بمحليات قطاع جنوب دارفور.
2: حقيقة إنه الأمطار هذا العام فيها تذبذب كبير جدا، وأثرت بشكل كبير جدا على المراعي، وأثرت حتى على حركة الرعاة، كويس، وذلك يعني لقلة المرعى وقلة المياه. الشيء الطبيعي كان الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال، مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجرتونيو، لحد ضواحي نيالا. الرحلة دي السنة ما بقت، أو السبب الرئيسي فيها اللي هو شح الأمطار، لأنه ما في كلا وما في مياه، عشان كده ما اتجاوزت وادي قرقش اللي هو أطراف مدينة برام، منطقة بولي ما اتجاوزت خالص. الناس حصلوا لحد المنطقة دي ورجعوا، يعني قريضة ما حصلوا، كويس، وده أثر كبير جدا. بالإضافة لأنه في المناطق الشمالية البعيدة المراعي هناك بقت ما موجودة تماما، وبالتالي يضطروا الناس كتار جدا ينقلوا مواشيهم، سواء كان عبر جرارات ولا سواء كان عبر هجرة مسار دبل، يجوا للمناطق اللي فيها حبة مرعى. وده أثر إضافة إلى رغم أنه الناس ما فكسروا، يعني ما فاتوا الشمال، كويس، لكن الناس الشمال تاني جوا راجعين لهم، بقى المرأة عنده حمولة مرتين، وبالتالي الآن الناس تراجعوا في المناطق الجنوبية خالص، وكان زي الزمن ده يدوبهم بيجوا راجعين من الشمال. فهذا أثر بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا على المرأة. والآن بكل وضوح بيكون في نقص كبير جدا في المراعي وفي الأعلاف بصورة عامة، لأنه القصة دي أثرت على الزراعة بشكل كبير. الآن في ضواحي برام تحديدا، في الأعلاف في تحت الماريك، الأعلاف بتاعت المارك دي، كويس، أول حاجة المارك ما أنتج خالص، كويس، وفي جزء منها يعني تم حصده لكن ما بالكميات اللي المعتادة، يعني جرت العادة زي الوقت ده بيكون فيها أعلاف كميات كبيرة جدا.

0: من القصب زايد المخلفات بتاعت العيش هذا. لكن السنة ما في خالص، ما في زول دق عيش بالمرة، وبالتالي فقدنا القناديل بتاعت العيش اللي بيدقوها دي ذاته، كان الناس بيستخدموها في الردة، الآن ما موجودة خالص. القصب ما قام بالشكل المطلوب، وبالتالي خلف نقص كبير جدا في الأحلاف بتاعت الزراعة، بالإضافة لأنه تذبذب الأمطار ده القش اللي قام ذاته زي ما قال حرك، لأنه الأمطار بتجيف لفترات طويلة، بعد ذاك بتجي مطرة زي ما قال، بعد ما القسم ينشف تاني تجي مطرة يقوم يخدر بسيط، وضاغطين الحمولة بتاعت المرعى اللي فيها اتكدست فيها كميات كبيرة من المواشي كويس، لأنه الناس كلهم بيتحركوا للمنطقة اللي بيكون فيها أمطار بيتجمعوا فيها، وبالتالي بيغضوا على المرعى تماما أو اللي هو فرط المويه في المنطقة اللي فيها المرعى ده، وبالتالي ده أثر بشكل كبير جدا، لأنه المنطقة البسيطة اللي بيكون فيها حبة مراعي الناس بتكاثروا فيها، بينتهوا من المراعي بالمرة، وغالبية المناطق جدبة كويس، فده أثر بشكل كبير جدا. ونسأل الله إنه يعيننا في هذا العام بإنه الناس يستوردوا أعلاف بديلة. الآن يعني الأنباس زمان في الوقت ده بيكون سعره 3000 و5000 و7000، الآن القنطار بتاع الأنباس ب 30000، ده بيأكد لك إن فعلا ما في مرعى، لأنه الناس بيضطروا كلهم يعني يتعاملوا مع الأعلاف الزراعية دي وتخزينها ذاته للفترات اللي بيكون فيها اللي بتكون أكثر جفاف. للعلم يعني في مجموعات كبيرة بدأوا يتخلصوا من فائض المواشي، يعني في الآونة الأخيرة دي في ناس بينزلوا أبقار منتجة، يعني أبقار أمهات بينزلوها عشان يبدوا يقللوا من الكمية. طبعا احنا أبقارنا معظم الأبقار بتاعتنا في القطاع الجنوبي ده كويس، الرعاة بتاعتنا كويس بيعتمدوا على الكم وليس على الكيف كويس، فأي زول للتفاخر بيكون عنده كميات كبيرة، في ناس يتجاوزوا الألف، في ناس يتجاوزوا الخمسمية كده، يعني ناس بيعتمدوا على الأرقام وما بيعتمدوا على النوعية وجودته وإنتاج لحم أو اللبن أو كده. الآن في مجموعات كبيرة بدوا يعني يتخلصوا من مواشهم، ده أنا لاحظته من خلال تواجدي في السوق، والحمد لله الآن بقى في يعني الأسعار اللي كانت مرتفعة بقت تتراجع، لأنه في ناس كتار بقوا ينزلوا جزء من أبقارهم الأسواق. ده واحد، دي طريقة واحدة. الطريقة الثانية في ناس بيفكروا في إنهم يدخلوا يعني جنوب السودان إفريقيا الوسطى كويس عشان يخففوا الضغط على المرعى ده، وفي ناس بيفكروا في إنه يعني تقليل العدد ده بالإضافة للتعامل مع الأعلاف اللي بتنتج محليا، والحمد لله الآن في بعض الناس بيجوا يفكروا خلاص. أنا تكلمت قبل كده عن غلاء الأنباس في إنه ده بدأ تخزينه للمواسم اللي بتكون فيها اللي بيكون فيها علف ما في خالص، الناس يعتمدوا على الأعلاف اللي الشراء بتاع الأعلف، فده بيأثر بالمناسبة حيأثر على البيئة بشكل كبير جدا. الناس حيضطروا يقطعوا أشجار بعد شوية لما نيجي شهر 5 شهر 6 أو شهر 3 و4 و5 دي بتكون أصعب الشهور على الرعاة، هنا حيمشوا أبعد ما يكون على اتجاه الجنوبي وقد يدخلوا جنوب السودان. طيب المتبقي منهم هنا ده حيعتمد على زي ما قال قطع الأشجار في إنه يعني يحاول يوفر مرعى بديل، والمرعى البديل في الحالة دي إلا الأشجار، وبالتالي الأشجار طبعا الأبقار ما بتتناولها فيه يعني زي الجمال، وبالتالي بعض الرعاة بيضطروا يقطعوا الأغصان عشان تقع هنا المواشي وتتناولها. الحاجة المخيفة كويس هي نقص المياه، بمعنى إن شح الأمطار ده يؤدي إلى إنه الأعداد بتاعت الآبار حيكون في نقص في المياه الجوفية برضو كويس، وبالتالي ما برضو ده حيكون إشكال تاني يعني ماء ومراعي.
1: شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الرغيف وارتفاع تكاليف المعيشة. حول الموضوع تحدث ليدا بنجا النذير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة.
2: اول حاجه ارتفاع العيش ده لاسباب كثيره جدا جدا. هسي يعني بتلقى لك ثلاثه عيشه وبتلقان صغار، ثلاثه عيشه بتلقان بحجم صغير جدا جدا يعني، وبتلقى في فرن العيش حقه شويه كبير شويه، وبتلقى عيشتين بألف العيشه ب 500. ده برضو يعني سبب من جشع، انا غايته انا ما اعرف، لكن ده جشع من التجار، الناس مخزنين الدقيق. الدقيق الان حاليا في الجنينه بكميه هائله جدا جدا، لكن في الاسواق ما في، تمشي المخازن بتلقى في المخازن، التاجر بيجيب وبخزن ما ببيع، والغير بيجيب ما ببيع بخزن. ده سبب واحد من الاسباب، بحجه بانه الخريف والجمارك غاليه، والدقيق بيجي من محل بعيد انا ما اعرف هيجيبه من وين، لكن الجنينه دي كل شيء متوفر فيها. لكن الغلا مشكله، بيجي حاجه كده خياليه جدا جدا. ناس الافرام ذات عندهم حجه، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي. فاسباب كثيره جدا جدا دي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش يعني تبقى اثنين عيشه بألف، تبقى ثلاثه عيشه بألف، نوع بيجن صغيره زي الزلابيه. ده برضو يعني السبب من الاسباب. فنحن الله سبحانه وتعالى يكون يعني التعاون بينه وبين دولة الشات يكون تعاون تجاري مفتوح، ما يكون في أي إجراءات، عشان على الأقل ذات المواطن ده يقدر يعني يأكل ويقدر يستقر ويقدر يعيش عيشة هنيئة يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبيحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني، مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتوا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحيكم، مقدم لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026. الأمم المتحدة تعلن أن الانطلاق الوشيق لاجتماع التشاور السادس لتنسيق مبادرات السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. الأمم المتحدة تعلن أن سلسلة اجتماعات بين اللجنة الدبلوماسية وأطراف سودانية خلال الأسابيع المقبلة. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد زيادة حالات الإصابة بالالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سينار وخاصة وسط النساء. تسجيل حالة إصابة بالكوليرا في العيد بشمال دارفور، وزارة الصحة تعلن أن انخفاض ملحوظ في الوباء. تسجيل حالات إصابة جديدة بهم الضنك في تندلتي بالنيل الأبيض. أمر طوارئ في جنوب دارفور يقضي بمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية ويحظر خطاب الكراهية. صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري إلى 7%. قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو. استمرار أزمة الوقود في كسلة مع شكاوى من تزايد نشاط السوق السوداء. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إذا احتجاز عدد من الفارين من شمال الوادي الذين وصلوا إلى بور السودان. نقابة السائقية الشاحنات المصرية تعلن توقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاحنات وخروجها من السودان. منسقية النازحين واللاجئين تكشف عن وصول 147 أسرة نازحة إلى طويلة خلال يوم واحد. إغلاق سوق مدينة الطينة تشهد احتجاجا على اختطاف تاجر سوداني طلبا للفدية. استمرار احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين العاملين في حظيرة إشكيت الجمركية اليوم الثالث. ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية في كسلة بسبب المخدرات. مطالبات بإنشاء مراكز مجانية لعلاج مدمنين المخدرات وتأهيلهم في الشمالية. وفوضية العون الإنساني بولاية كسلة تضم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات. منظمات إنسانية تكشف عن تدهور مريل لأوضاع الأسر النازحة في نيل الأزرق. تحالف التغيير الجذري يحذر من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي في الشمالية. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.